أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في برنامج أحكام الكتاب المبين، حيث نستعرض معكم جوانب من دلالات آيات كتاب الله العظيمة فيما تقرر من مصلحة لكل إنسان يتفهم أبعادها ويدرك أسرارها ويقرر في قناعته وفهمه استيعابا لها ولأبعادها. نشرع أحبتنا المستمعين مع نص قرآني جديد من نصوص سورة البقرة، حيث ما زلنا نستعرض على مسامعكم ونعطرها بأحكام القرآن العظيم في هذا البرنامج الذي نقف فيه معكم مع آيات الله العطرة بما حوته من دلالات وأحكام وتوجيهات ربانية. ونبدأ بالآية 16 من آيات الأحكام، وهي الآية 14 بعد 100، قول الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وفي هذه الآية خمسة مسائل، فأما الأولى فتتصل فيما نزلت في هذه الآية وفيها أربعة أقوال. أما الأول فهو أنها نزلت في بخت نصر، وأما الثاني فهو أنها نزلت في مانعي بيت المقدس من النصارى اتخذوه كظامة وهي القناة. أما القول الثالث فهو أن هذه الآية نزلت في المسجد الحرام عام الحديبية، وهو العام السادس للهجرة. وأخيرا القول الرابع في سبب نزولها أن هذا النص يشمل كل مسجد، وذلك لأن اللفظ عام وورد بصيغة الجمع، فتخصيصه ببعض المساجد أو ببعض الأزمنة محال. فإن كان أمثل هذه الأقوال فإنه القول الثالث، وهو أنها نزلت في صلح الحديبية. أما المسألة الثانية في هذا النص القرآني فهو أن فائدة هذه الآية هي تعظيم أمر الصلاة، فإنه لما كانت الصلاة أفضل الأعمال وأعظمها أجرا كان منعها أعظم إثما، وإن إخراب المساجد تعطيل لها وقطع بالمسلمين في إظهار شعائرهم التي أمرهم الله بإظهارها وتأليف كلمتهم. وقد كانت المسألة الثالثة للنص في قوله تعالى مساجد الله، حيث تقتضب أنها لجميع المسلمين عامة ممن يعظمون الله تعالى، وذلك حكمها بإجماع الأمة، على أن البقعة إذا عينت للصلاة خرجت عن جملة الأملاك المختصة بربها فصارت عامة لجميع المسلمين بمنفعتها ومسجديتها. فلو بنى الرجل في داره مسجدا وحجزه عن الناس واختص به لنفسه لبقي على ملكه ولم يخرج إلى حد المسجدية، ولو أباحه الناس كلهم لكان حكمه حكم سائر المساجد العامة وخرج عن اختصاص الأملاك. أما المسألة الرابعة فهي قوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، ويعني إذا استولى عليها المسلمون وحصلت تحت سلطانهم فلا يتمكن الكافر حينئذ من دخولها، ويعنى بذلك أنهم إن دخلوها فعلى خوف من إخراج المسلمين لهم منها وأذيتهم على دخولها، وهذا يدل على أنه ليس للكافر دخول المسجد بحال. أما الآية 17 من آيات الأحكام فهي قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وفيها أربعة مسائل، فأما المسألة الأولى فهي تتصل بسبب نزول

نزولها، وفي ذلك سبعة أقوال. فأما القول الأول فهو أنها نزلت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بيت المقدس، ثم عاد فصلى إلى الكعبة فاعترضت اليهود فأنزلها الله تعالى له كرامة وعليهم حجة، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه. أما القول الثاني فهو أنها نزلت في تخيير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليصلوا حيث شاءوا من النواحي والجهات، وهو قول قتادة. وقد قال ابن عمر رضي الله عنه إن هذه الآية نزلت في صلاة التطوع، حيث يتوجه بها المصلي في السفر إلى حيث شاء فيها راكبا. وكان القول الرابع لعامر بن ربيعة، حيث قرر أنها نزلت في من صلى الفريضة إلى غير القبلة في ليلة مظلمة. وأما القول الخامس في سبب نزول هذه الآية الكريمة فأنها نزلت في النجاشي، حيث أنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي إلى قبلتنا، وهو قول قتادة. والقول السادس يقرر أنها نزلت في الدعاء. وأخيرا كان القول السابع يقرر أن معناها أينما كنتم وحيثما كنتم من مشرق أو مغرب فلكم قبلة واحدة تستقبلونها للصلاة. وقد قال القاضي وهو أحد العلماء بأن هذه الأقوال السبعة حول سبب نزول هذه الآية لقائلها تحتمل الآية جميعها. فأما القول الأول وهو قول ابن عباس رضي الله عنه فيشهد له قول الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأما قول ابن عمر وهو أنها نزلت في صلاة التطوع يتوجه بها المسافر إلى حيث شاء راكبا، فهو قوي في النظر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرم في السفر على الراحلة مستقبل القبلة، ثم يصلي حيث توجهت به بقية الصلاة، وهو صحيح. وأما قول عامر بن ربيعة فقد أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه، وإن كان المصنفون قد رووه، وقد اختلف العلماء في ذلك. فقال أبو حنيفة ومالك بأنها تجزئه، بيد أن مالكا رأى عليه الإعادة في الوقت استحبابا. وقال المغيرة والشافعي لا تجزئه، وذلك لأن القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا ينتصب الخطأ عذرا في تركها كالماء الطاهر والوقت، وما قاله مالك هو الأصح، وذلك لأن جهة القبلة تبيح الضرورة تركها في المسابقة، وتبيحها أيضا الرخصة حالة السفر، فكانت حالة عذر أشبه بها، وذلك لأن الماء الطاهر لا يبيح تركه إلى الماء النجس، لا يبيحه ضرورة فلا يبيحه خطأ. أما المسألة الثانية في هذه الآية فهي في معنى قول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، أي ذلك ملك وخلق لجواز الصلاة فيه وإضافته إليه تشريفا وتخصيصا. وفي المسألة الثالثة في هذه الآية فهي في قول الله تعالى: فثم وجه الله، وقد قيل في معناه فثم الله، وهذا يدل على نفي الجهة والمكان عنه تعالى لاستحالة ذلك عليه، وأنه في كل مكان بعلمه وقدرته. وقيل معناه فثم قبلة الله، ويكون الوجه اسما للتوجه، وتحقيق القول فيه أن الله تعالى أمر بالصلاة عبادة، وفرض فيها الخشوع استكمالا للعبادة، وألزم الجوارح السكون واللسان الصمت إلا عن ذكر الله تعالى، ونصب البدن إلى جهة واحدة ليكون ذلك أنفى للحركات وأقعد للخواطر، وعينت له جهة الكعبة تشريفا له. وقيل له بأن الله سبحانه وتعالى قبل وجهك، ومعناه أنك قصدت التوجه إلى الله تعالى، وقد عين لك هذا الصواب، فهناك تجد ثوابك. وبالنسبة للمسألة الرابعة

المستمعون الكرام، فنعرج عليها بالقول في اللقاء القادم إن شاء الله. وعند هذا القدر نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، الذي نسأل الله تعالى أن يجعلنا له من المتبعين ولدلالاته من المتفقهين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبيت.

اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. اللهم اجعلني ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لك على كل حال، وأعوذ بك من حال أهل النار. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته

وفاضت لك عبرته، وذل لك جسمه، ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين.

اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في قدرتك، وأدخلني في رحمتك، واقض أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عمل، واجعل ثوابه الجنة. اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا من

اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي، ولك رب ترابي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح، وأعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. يا الله يا أرحم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد أن أنهينا أيها الإخوة والأخوات قصة يوسف من حيث السرد التاريخي باعتبارها قصة، وتناولنا الحديث فيما يجري فيها من هذه القصص من عبر وعظات لنا نحن أهل الإسلام نستفيد منها في حياتنا، يتبين لنا كذلك أن مما يستفاد منه من هذه القصة عند قول الله تعالى: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا كلام قال يوسف عليه الصلاة والسلام. إذن يوسف قال لربه: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هل يجوز لنا نحن أن نتمنى الموت؟ بداية لابد أن نعرف أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا في كل الأمور، وإنما ما كان موافقا لشريعتنا فهو شرع لنا، والخلاف فيما هو مسكوت عنه، وأما ما كان مخالفا لشريعتنا فهو ليس شرع لنا. وعند قول يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، يحتمل هذا أيها الإخوة الدعاء من يوسف قاله عند احتضاره، أي في آخر حياته هكذا. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه عند الموت،

ويقول اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. فهو في آخر حياته صلى الله عليه وسلم طلب أن يموت وأن يلتحق بالرفيق الأعلى، وهذا عند الاحتضار لا بأس به. ويحتمل أن يوسف دعا بدعائه هذا، سأل الله تعالى الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا جاء أجله وإذا انقضى عمره. يعني مثل واحد يقول اللهم إنا نسألك حسن خاتمة، اللهم الحقنا بالصالحين، مو معناها أنه الآن أمتني أو أنا أتمنى الموت، بمعنى يا ربي إذا مت أو إذا جاءتني الوفاة فألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا هو المعنى والله أعلم. لأنه أيها الإخوة والأخوات جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يروي الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد متمنيا الموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وأخرج البخاري ومسلم بنفس هذا المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب، ولكن ليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فلا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت، ولكن إذا ما نزل بالمسلم فتنة في الدين يخاف أن لا يتجاوزها فيجوز له أن يتمنى الموت حتى لا يفتتن. ولذلك ذكر القرآن الكريم وهو يتحدث عن السحرة الذين آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام عندما هددهم فرعون بالقتل، ذكر ذلك القرآن بقوله تعالى حكاية عنهم قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يعني عند حلول الفتنة دعوا الله سبحانه وتعالى أن يفرغ عليهم الصبر وأن يتوفاهم على الإسلام. ولذلك يقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في آخر خلافته لما رأى أن الأمور لا تجتمع عليه وأن الأمر يزداد شدة قال اللهم خذني إليك فقد سئمتهم وسئموني. وجاء في الحديث إن الرجل ليمر بالقبر أي في زمان الدجال فيقول يا ليتني مكانك، لما يرى من الفتن والزلازل والأمور الهائلة التي يخشى فيها المؤمن على إيمانه فيتمنى عند ذلك الموت. إذن درس نستفيد من خلال قوله تعالى حكاية عن يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كذلك أيها الإخوة ينبغي على المسلم أن لا ييأس من روح الله، لأن مصائب الدنيا والشدائد كثيرة والإنسان يلاقي ما يلاقي من المصاعب والمصائب والأذى والشدائد، فعليه أن لا ييأس من رحمة الله تعالى ولا من فرجه، لأن الله تعالى يكشف الضر بلمح البصر ويسهل الشدائد، والقائل كما تعلمون يقول اشتدي أزمة تنفرجي، والله تعالى يقول إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. نستفيد هذا أيها الإخوة حينما نقرأ قول الله تعالى وهو يحكي لنا قصة يوسف حكاية عن يعقوب يقول لبنيه يعقوب يقول لبنيه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أي إن يعقوب عليه السلام أمرهم أن لا ييأسوا من روح الله أي من رحمته وفرجه وفضله، وأن لا يقطعوا رجاءهم بالله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى لا يقطع الرجاء ولا ييأس من رحمته إلا القوم الكافرون. وهنا لا بد أن يسلم الإنسان أمره لله سبحانه وتعالى وأن لا ييأس في هذه الحياة، لأن هذه الحياة أيها الإخوة حياة كدر وحياة لا تدوم لأحد من الناس، فهي حياة دانية، حياة دنيا، حياة وضيعة كما يقال، حياة فيها

0: الكدر دوام الحال فيها محال، يوم غنى ويوم فقر، يوم ابتلاء ويوم مرض، يوم شدة يوم موت، وهكذا هذه الحياة. إذن المسلم إذا ما اشتدت عليه الصعاب فليعلم أن الملجأ والمنجى هو الله تعالى، لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. فاليأس حرام في شريعتنا أيها الإخوة، لا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من رحمة الله، حتى لا يصبح الإنسان في قنوط، لأن المسلم أيها الإخوة والأخوات جميعا قد تحصل عليه من الأمور الصعاب، قد تشتد عليه الدنيا، قد تظلم الأمور بوجهه، قد يعاديه الناس، قد تكون عنده مشكلة ربما يتصور أنه لا حل لها، وإذا ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. كم من واحد نام سجينا وأصبح وزيرا، كم من واحد نام مظلوما وأصبح حاكما، وهكذا الأمور بيد الله يقلبها كيف يشاء، كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويضع آخرين سبحانه وتعالى. فلا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من رحمة الله أيها الإخوة، بل التزموا بدين الله وبشريعة الله، وادعوا الله سبحانه وتعالى الفرج لكم، لأنفسكم ولأهليكم ولبلدانكم ولأمتكم ولدينكم، حتى لا ييأس، لأن القنوط من رحمة الله تعالى أيها الإخوة يوصل الإنسان إلى عدم الرجوع إليه سبحانه. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجعل مستقبل حالنا وحالكم خير من ماضيه، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

التوفيق غيث إن أذن الله بهطوله على حياتك ما شقيت أبدا، فاستمطر الخير بالصلاة والدعاء وحسن الظن بالله ثم حسن الظن بخلقه.

0: مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الكهف.
2: الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله.

وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، آية

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله.

لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو داود.

0: من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: رواه الترمذي.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة،

0: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: رواه أبو داود.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: رواه الترمذي.
0: أصبحنا على

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل:
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح:
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي.

0: الغني المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: أشرقت أنوار الصباح. في بداية هذا اليوم نسأل الله العلي العظيم التوفيق في جميع الأمور. اللهم ارزقنا الرزق الواسع والحلال الطيب، ويسر أمورنا لما تحب وترضى.
1: إذاعة البحرين،
0: صوت البحرين. إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.

عهد الرخاء عهدك، عهد الرخاء عهدك يا صادق بوعدك، ايديك بيدينا ايديك بيدينا نبني حمد مجدك، نبني حمد مجدك.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: تكبر الوردة وتنمو في الحوض، وهي تتكئ بدلال وكبرياء، وأشعة الشمس تمنحها المحبة والنور.
1: أشعة الشمس تدغدغ أزرار الوردة وتعابث أوراقها، والوردة تؤكد للشمس أنها تحبها بقولها: شكرا لك أيتها الشمس يا أمي وأم العالم.

0: أرفع يدي بالتحية لجميع الناس العاملين في بلادي.
1: أرفع يدي بالتحية لكل من يسير في طريق النجاح من غير أن يتخلى عن واجباته الإنسانية والوطنية.
0: إن الإنسان الناجح في الحياة لهو الإنسان الذي يتسع وقته لكثير من الأعمال، شرط أن يحافظ على نجاحه بالتخطيط والتنظيم.

حين تمتد يدي إلى التقويم اليومي لأنزع ورقة، يخالجني شعور بالخلاص، وكأن زائرا غير مرغوب فيه أغلق الباب خلفه وانصرف. ثم لا يلبث شعوري أن يتحول إلى العكس عندما أتذكر أن هذا الزائر لن يعود، وأن الورقة التي سقطت من التقويم لا يمكن إلصاقها من جديد.

اسمي المجهول والآتي، واسمي مكتوب فوق دروب الريح. أنا الخارج من حدود مسكني، ولم يلبث أن تكاثر وأصبح في كل مكان أنا الحب والأمل.

0: كيف نزرع الفن في نفوس أطفالنا؟ وفي أي عمر تبدأ تربية الطفل فنياً؟
1: الجواب ليس واحداً في جميع الحالات، ولكن الذي لا شك فيه أن الموهبة الفنية تفرض وجودها منذ الأشهر الأولى، خاصة الموسيقى. أما الرقص فإنه أول تعبير لدى معظم الأطفال.

الماضي لماذا نذكره بالخير ونتصوره بحيرة سعادة واطمئنان؟ ألأنه انقضى ولم يعد يمكن أن يؤثر على مجرى حياتنا؟ أم لأننا اكتشفنا سره وبات جزءا من وجودنا؟ وأي سحر ذاك الذي يشدنا إلى الماضي ويثير في صدورنا الشوق والحنين؟

كل ما في الحياة يدعونا إلى الحركة، أمواج البحر، تبدل ألوان الأرض مع الفصول، تلاحق الليل والنهار، ثم الشروق مع كل صباح جديد. وما أعظم أن نفهم معنى هذه الحركة في الوجود، لنعمل ولنعش حياتنا في تجدد مستمر ودائم.

0: طرقت باب الغد أسأل عن الآتي، فجاءني الجواب من أقصى أبعاد: لما ترهق نفسك بالسؤال وتضيع الوقت على عتبة المجهول، بينما الحاضر ملك يديك. الحاضر هذا الزمن الذي نشتاقه قبل أن يطل، ونهمله إذا حضر، ونندم عليه متى غاب.
1: تتمنى لو تلتقي في مطلع الصباح بوجه خير يغرس كلمة طيبة، وربما بتحية مستعجلة تكون بذرة الأمل التي ترافقك عبر ساعات يومك، وباستطاعتك أن تكون صاحب هذا الوجه بقليل من الجهد والسعي، وبشيء من التفاؤل والمرح والابتسامة المزروعة على شفتيك.

0: في إشراقة أمل.
1: فما أجملك أيها الصباح،
2: فما أجملك أيها الصباح.
0: صباح الخير يا بحرين. صوت البحرين.
1: إذاعة البحرين.

0: صباح جديد وأمل جديد يرافقنا،
1: شمس ذهبية تشرق بعد ظلام وسكون،
0: زهور تتفتح، عصافير تغرد،
1: اجتمعت كلها

تاهم إذا ما كان هو اللي يتصدر القائمة، والسبب يرجع لذاكرته القوية في الحفظ واللي تمتد لسنوات كثيرة. يعني اليوم لو تشوف أي شخص ممكن يتم في ذاكرته على طول. ومن الأمور اللي لاحظوها في الأبحاث إن الجمل يغار جداً على عائلته، ولو فكر أي شخص إنه يأذيهم يبقى الموقف في ذاكرته لين ما ينتقم.

0: معلومة علشانك.
1: أجريت العديد من الأبحاث والدراسات حول أذكى الحيوانات في العالم، وتم اكتشاف أن الجمل هو أحد أذكى

حدا قالت لي يا أمي إياك العدا، أنت مش حدا ولا أنت العدا، أنت مش حدا ولا أنت.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أهلا بكم. زار سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي معسكر قدها جونيور التدريبي الأول للناشئة المقام في مركز البحرين.

0: العالمي للمعارض، حيث اطلع سموه على سير البرامج التدريبية والتجارب الميدانية التي يقدمها المعسكر.
1: وتجول سموه في عدد من ميادين المعسكر، وتابع جانبا من التحديات التي يخوضها الناشئة وما تتطلبه من جهد بدني وتركيز وسرعة في التصرف واتخاذ القرار. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن جدها جونيور يتجاوز مفهوم المعسكر التدريبي ليشكل تجربة عملية تمنح الناشئة مساحة لاكتشاف قدراتهم واختبار إمكاناتهم من خلال المواقف والتحديات، مشيرا سموه إلى أن بناء الشخصية يبدأ بمنح الناشئة الثقة والفرصة للتجربة والمواجهة والتعلم. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز في اعتداء يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين ولسلامة الملاحة البحرية.
0: وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية.
1: أقيم حفل تخرج الدفعة الأولى من معسكر جدها جونيور التدريبي للناشئة في مركز البحرين العالمي للمعارض في مشهد مميز، توج أياما حافلة بالتدريب والتعلم والتحدي، وعكس حجم التفاعل والنجاح الذي حققه المعسكر منذ انطلاقته.
0: المعسكر الذي يقام تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في إطار حرص سموه على الاستثمار في أبناء البحرين من الناشئة، ضم 500 مشارك من أصل 2000 مشارك، والذين بدورهم أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بما يحظى به أبناء البحرين من رعاية واهتمام ملكي سامٍ، مؤكدين أن تجربة المشاركة في معسكر جدها جونيور علمتهم معنى الانضباط والالتزام والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية. التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات الدفاعية. كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. في السعودية أيضا أعلنت وزارة الدفاع استكمال الترتيبات العملية لتفعيل قيادات التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تقوده المملكة تمهيدا للانتقال من مرحلة التأسيس إلى رفع الجاهزية.
1: جاء ذلك خلال اجتماع التخطيط الثالث للتحالف بمشاركة ممثلين عن 39 دولة في إطار استكمال بناء منظومته وتعزيز قدراته البحرية المشتركة. وتشمل المرحلة الجديدة استيعاب الضباط والكوادر من الدول الأعضاء ودمجهم ضمن هيكل القيادة والأركان المشتركة، بما يعزز التنسيق والتكامل بين القوات المشاركة. بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سيرت دبي الإنسانية شحنة إغاثية عاجلة إلى غزة تحمل 11 طنا متريا من الأدوية الأساسية، وتبعتها 3 رحلات إضافية محملة بالمواد الطبية والأدوية والخيم لدعم الاحتياجات الغذائية. وتمثل هذه الشحنة بداية جسر جوي جديد دعما لجهود منظمة الصحة العالمية من أجل إيصال المساعدات الطبية العاجلة إلى أهالي غزة. أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات.
0: وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن الهجوم يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية. وشددت دولة الإمارات على ضرورة وقف الهجمات وضمان حرية الملاحة وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط. أدانا معالي الأستاذ جاسم محمد البداوي الأمين

0: العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز.
1: وأكد البديوي أن الاعتداءات الإيرانية تعتبر تصعيدا خطيرا ومرفوضا وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، وأكد رفضه القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المتكررة وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقا لمبادئ القانون الدولي وقانون البحار والقرارات الدولية ذات الصلة. دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فوسونغ إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أهمية الحفاظ على أمن الممر الملاحي الحيوي.
0: جاء موقف المندوب الصيني خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة بشأن الوضع في الشرق الأوسط في وقت لا تزال فيه أزمة الملاحة في المضيق تمثل مصدر قلق دولي، كما أتى الموقف الصيني في سياق دعوات بكين المتكررة إلى استعادة الملاحة الآمنة والحرة في المضيق الذي يمثل مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله،
1: إلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني.

0: مكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: عندما أهمس لك في الصباح حبيبي يكون همسي للوطن.
1: وعندما أهمس لك في الصباح حبيبتي يكون همسي للأرض.
0: ويرتفع الغناء
1: ويعلو النداء معك.

قد أوثقوها وشدوها إلى السنابل التي امتزجت بماء النهر. وكانت السنابل من قبل عرضة للجفاف على يد الآتين بأفواه شائعة، وحين مضوا إليها خرجت من دور رغيف الخبز قطعة من العجين وقالت: تقدموا أيها العصافير وانقروا، من حقكم أن تأكلوا. وكانت مناقير العصافير تركض وترقص، ترفع رؤوسها نحو السماء وتتحدث العيون. هكذا هكذا يصبح البحر سابحا في السماء، وهكذا يهاجر المسافرون من دون أشرعة.

أيتها النار الآتية من أتون الأفواه، لماذا لا تكوني جمراً على الذين جرحوا بأظافرهم لون السنابل وحولوها إلى رماد؟

لماذا لا تكوني موثقة بانفجار نبع ماء وتصبحين برداً وسلاماً على المدن الهائجة؟

لماذا لا تنامي في الكهوف المنسية حتى تنتشر السنبلات براحة القمر وضوء الشمس؟ لا تكوني أيتها النار حريقاً على المساكين. هل أنت غيورة حتى الحسد من فم الجائعين؟ لا أظنك إلى هذا المدى من دون قلب.

سيعرف كل من أقام علاقة مع الحقد أنه سيلتفع بأوجاعه، لأنه لا يعرف العلامات الفارقة إلا على جباه الجائعين. وسيعرف أن الأرض السمراء التي غمست بالعرق السائل من الصدور السمر والجباه المرتفعة لن تنام على الضيم، ولا يمكن لذلك الخليج الساحر الحالم بالأمل الآتي من البحر أن يهدأ على وقع السد. وأنت تنبتين من بين الأوجاع في حقل البساتين المزهرة وفي الواحة المرخية على جانب زاوية مخضرة من الصحراء. ستبقين اللؤلؤة المحظية عند موج البحر، وهو لن يكون سياجا لدفء غير دفئك.

0: وقفت على باب حبيبتي، أحصي عدد الأغنيات التي أنشدتها لطرحة العرس، فرقصت كل مناقير العصافير وصفقت كل الأجنحة، وكنت أنت وراء الحجاب ترمقينني بحذر وتطفئين المصباح الذي أنهى دوره طلوع الشمس، وتهتفين لقلبك.
1: جاء الآن دورك لتنزل إلى حلبة الرقص وتدور تتمايل بأردانك الواسعة التي حيكت بنبضات كل خلجة من خلجاتك، فرقصك يا قلب ينسل إلى الحدقات كأنه النعاس في عيون الحالمين بأعراس الملائكة.

أيها القلب، جاء دورك فانزل وزين الإبداع أكثر من جوقة موسيقى، ودع غير المواعيد تتأخر.

حين وقفت على بابها أغني، أيقنت أنني قد بدأت أتقن الكتابة والقراءة وفن النوتات الموسيقية. وقفت حينها وفي يدي يلوح شال القصب الذي سأقدمه لها هدية رمزية، ذلك الشال المنشور من رأس عروسة بحرية.

يومها كانت زفة العرس إلى أمير الصدف. حضرت الزفافة كل الجنيات وكل لآلئ البحر، ورقص البحر حتى طاف الزبد على خاطر الحالم وعلى سواد عيوني. خطى الموكب بيني وبين الموج متقدما لملمس العروس، فانسرقت بينه، وأنا وصلت وانتهى إلى يدي شال القصب.

خذوني أيها العاذلون إلى صدر حبيبتي حيث أكون ضيفها الجديد. لا توصد الأبواب في وجهي، فأنا العربي العاشق الأصيل. أنا الفارس الذي اختير من بين كل فرسان العرب، فانتقوا لي أجمل الأحصنة مطية لأسافر إلى الصدر المتسع. أبادل كل الصدور أسرار محبتي، لكن صدر حبيبتي خبأني عن الجميع، فأصبحت له فارسا لم يستطع واحد غيري أن يسكن فيه أو أن يقطع.

0: في الغد همسات جديدة للوطن
1: وأغنيات جديدة للأرض.
0: حسن كمان،
1: رحاب ميقاتي،
0: ونبيل العلوي.

شي غريب ماني قادر افهمه واستوعبه يا حبيبي، وش كثر هالأسئلة والأجوبة.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.
3: وقفة تأمل مع النعم في حياتنا، نبحث في جمال وجودها ومن ثم نمضي في طريق الحياة.

0: الكرة الأرضية يوجد حوالي 8 مليارات شخص أو أكثر، غير الأشخاص اللي عاصروا الماضي بعددهم. تخيل أن كل هالأشخاص ميزهم الله سبحانه وتعالى ببصمة خاصة فيهم، وهي بصمة الصوت. فالصوت نعمة في حياتنا باختلاف مصدره وباختلاف قوته.
1: بالنسبة للإنسان والكائنات الحية، فالصوت يجمع بين السمع والكلام ويمثل دور مهم في جميع نواحي الحياة، بدءا من التواصل بين الأشخاص والمجالات المختلفة. وبشكل عام ينتقل الصوت على شكل موجات واهتزازات.
0: اهتم الإنسان بالصوت كونه أحد المكونات الأساسية في التواصل بين البشرية، وحرص على تطوير اختراعاته عشان يحفظ الصوت كمادة تاريخية يرجع لها وقت الحاجة. وفي عام 1877 قدر الإنسان أنه يخترع أول جهاز لتسجيل الصوت وإعادة سماعه.
1: وبعدها ما اقتصر المخترعين على تسجيل الصوت فقط، ولكن طوروا من استخداماته وحرصوا على اختراع طريقة لنشر الصوتيات على نطاق واسع. وفي عام 1920 أظهرت أول إذاعة في العالم كوسيلة لنشر الأخبار والعلم والثقافة والتسلية.
0: حددوا علماء النفس نبرة الصوت البشري كوسيلة للتعبير عن الحالة اللي مر فيها الشخص، وهي انعكاس داخلي للإنسان. فعلى سبيل المثال، عند الإصابة ببعض المشاعر الحزينة يترجم هالشيء تلقائياً إلى نبرة صوت هادئة وحزينة.
1: وفي دراسة أجريت على مجموعة من الأشخاص للكشف عن نبرة الصوت الخفية وتحليل شخصية المتحدثين، كانت في الدراسة مجموعتين، الأولى تلقي نفس العبارات ولكن في مكان مختلف، والمجموعة الأخرى تدون ملاحظاتها حول تحليل لشخصية المتحدث. وفعلاً أغلب المشاركين قدروا يتعرفون على بعض من الصفات الخفية من نبرة الصوت.
0: الصوت يعطينا تفسير أولي ومبدئي لمختلف النقاشات اللي نجريها مع غيرنا. على سبيل المثال، النبرة المرتفعة والعالية تعطي دليل على الشجاعة والقوة، وأحياناً العصبية إذا وصلت لحد الصراخ. النبرة المنخفضة تعطي دليل على الصدق والوفاء وأحياناً الخجل، والعديد من الصور اللي يظهر عليها الصوت ويكون سبب رئيسي في التواصل بين البشر.
1: نعمة الصوت مستمعينا مجالها واسع وكبير، ولو مسكناها من أي زاوية بنلقاها نعمة عظيمة في حياتنا، ومن الصعب جداً أن نعيش من غيرها.
0: نعم من حولنا، مع مريم الصايغ، ناصر جبر، وفاطمة قنبر.
2: علمتنا البحرين أن العمل أمانة وعهد، وأن التضحية واجب ووعد.
3: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحر الجيش ولا سلكنا.
2: علمتنا البحرين أن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وأن الرموز هامة عز

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال موسى بن عمران عليه السلام: يا ربي، أي عبادك أخشى لك؟ قال: أعلمهم بي. قالوا في الأمثال: من يخدم سيدين يكذب على أحدهما. ينبغي أن نأخذ السهل على أنه صعب، والصعب على أنه سهل. في موت الذئب عرس للثعلب، لا تبني كوخك قرب قصر، ونهار الفقير طويل. قال بعض الحكماء في الجواب الحسن: أحسن الكلام ما كان له نظام، وعرفه الخاص والعام. إن من السكوت ما هو أبلغ من الجواب، ترك الجواب داعية لارتياب. زكاة اللسان تعليم البيان، وأغمد سيفك ما ناب عنك لسانك.
0: ما خط القلم.

0: قال أبو الدرداء: لولا ثلاث ما أحببت أن أعيش يوما واحدا: الظمأ لله بالهواجر، والسجود في جوف الليل، ومجالسة أقوام ينتقون خيار الكلام كما ينتقى أطايب التمر.
1: ما خط القلم.
0: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: صور شعبية، صور شعبية مع الباحث مبارك العماري.

أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع آخر حلقة من هذا البرنامج يكون لنا هذا اللقاء مع ما سطرت أيدي الآباء والأجداد من كلمات حلوة وأحاسيس وتعبيرات صادقة، فأهلا وسهلا بكم. الشاعر السيد أحمد بن السيد هاشم اليوشع. الشاعر السيد أحمد من مواليد مدينة الحد ومن أهالي الحد، عاش فيها وفيها دفن. من الأشخاص المعروفين اللي كان لهم صيت ولهم اسم في ذلك.

لك الوقت. وهو كبير أسرته في حياته، اشتغل في الإطواشة مع أخوانه حسين وخليفة ويوشع، ونظم الشعر النبطي فقط. إلى الآن لم نحصل على أي محاولات أخرى في لا في الزهيري أو الموال ولا في الشعر الفصيح. تبادل القصائد مع بعض الشعراء من ضمنهم الشاعر السيد علي بن أحمد العبد القادر، وتوفى السيد أحمد بن هاشم اليوشع في 6 محرم عام 1366 هجري الموافق 30 نوفمبر عام 1946 عن عمر يقارب 70. القصيدة اللي نسمعها هذا المساء هي رثائية يندب فيها العصور الماضية ويندب أهل تلك العصور، ويشتكي فيها على أخوانه حسين وخليفة ويوشع. والقصيدة من نوع المهمل اللي على مصراع واحد. يقول السيد أحمد بن هاشم اليوشع: يا دار يا دار، هل لي بالحبيب رجوع؟ ونن لي على فرق الخليل ولوع، ترى القلب من فرق حبيبي تصدع، واخشى عليه من الغرام يموع. يا دار هل لي بالحبيب رجوع؟ ونن لي على فرق الخليل ولوع، ترى القلب من فرق حبيبي تصدع، واخشى عليه من الغرام يموع. وحالي تكدر واعترتني صبابه، على خليل شط دون رجوع، غرامي عناه ولا عنا لحد غيره، وعيني على بعده تهل دموع. غرامي عناه ولا عنا لحد غيره، وعيني على بعده تهل دموع. رع الله خل نسار وابعد مزاره، وبرحت عقبه كالطفل مقطوع، في كبدي غدت من عقبها كالرثيثه، ذوت مثل ما يذوي الفطيم الجوع. في كبدي غدت من عقبها كالرثيثه، ذوت مثل ما يذوي الفطيم الجوع. لا استطيع الصبر عنهم ولا اقدر، لا شهر لا نصفه ولا اسبوع، ردت تقول الدار واجدي عليهم، لكن ارالك في الصبر منفوع. ردت تقول الدار واجدي عليهم، لكن ارالك في الصبر منفوع. ايا دار ما تبكين فرقه وليفك، تنحى وبدل من وراك ربوع، على بخت حظي على بخت حظي كدر الوقت مشربي، وشربت من كاس المرار جزوع، إليه من طرف في النوم إليه من طرف في النوم هليت عبره، كما هل مزن من وراه قطوع. عيوني تراعي منزلا بعد منزل، عيوني تراعي منزلا بعد منزل، تفرقوا من عقب لم مجموع، 3 من العذرات أعني اسمهم واضحة وأسمى، حصة المقطوع في منهم حسين الدل، فمنهم حسين الدل رعبوب تنغدت، مثل حلم ليل عن نباه يروع. إلى دشن الخفرات في ليل ظلمة ضي المنازل من سناه يضوع، أنا المستصيب المبتلي والمولع في حب مجدول وزين طبوع. أنا المستصيب المبتلي والمولع في حب مجدول وزين طبوع، وحالي على فرقاه دايم معطل طريح، ومثلي من وراه اسبوع. انا صابني مثل الحمام الانفارج، انا صابني مثل الحمام الانفارج، يبكي بليل والنهار طلوع، يلعي ويندب عن سجايا وليفه، وكبده عليه من الغرام قطوع. يا حسين يا مشكاي يا حسين يا مشكاي، ارى الدار اقفرت وهيهات من بعد الممات رجوع. يا اخوتي يا عمدتي يا خليفه، دونك اخيك من الكلام يسوع. ايا يوشع شف حالة الصب شغدت، غدت مثل جذع النخلة المقطوع، خلت وقفرت من عقب ما هي انيسه، خلت وقفرت من عقب ما هي انيسه، واستوحشت دار الخطا بخروع. عليهم سلامي كل مقدار ساعة، وما جن ليل والنهار طلوع، وما ناح قمري على الدوح ساجع، وما لاح فجرا عند جاه يفوع، وما غرد الجمري على الراك مطرب، وما هل مزن من سماه يثوع، وما غردا ورقا.

أنا وحنضحى وما افترق من خل وهل دموع وما غرد ورق وما أنا وحنضحى وما افترق من خل وهل دموع وما لاح فجر الصبح أو حندس الدجى وما سار راكب في سراه جموع وما أنشد الحادي على العيس ملحن وما طار طاير يشتكي من جوع وما كبر مصلي وما ركع راكع وما سجد ساجد في صلاة خضوع صلاتي على المختار ما هبت الصبع أو عد نجم في دجاه لموع والآل والأصحاب ما قال منشد يا دار هلي بالحبيب أرجوع السيد أحمد بن هاشم اليوشع.

0: ضيف هذا اللقاء هو أحد الشعراء المتعاملين مع الكلمة الشعبية والتراث الشعبي منذ نعومة أظفاره، وهو أحد العاملين على التراث والمهتمين بجمعه، فنغتنم هذه الدقائق القليلة للقاء الشاعر الشيخ محمد علي الناصري. مساك الله بالخير يا شيخ.
1: أهلا، مساك الله بالخير، حياك الله.
0: شيخ محمد، نبي نعرف في البداية عن بداية حياتك، ميلادك ودراستك.
1: الولادة في سنة 38 هجرية بالبحرين المنامة.
0: نعم، المنامة.
1: والدراسة من بعد القرآن، صحبت أحد الخطباء المنبر،
0: نعم،
1: الحسيني.
0: نعم.
1: وعشت معه أكثر من 5 سنين، فاكتسبت من آدابه شعرا باللغة الدارجة واللغة الفصحى وكل ما يلم بالموضوع من نحو ومن يعني غير ذلك.
0: ابتديت مع الشعر ومع الأدب في سن مبكرة،
1: في حوالي يعني 18-19 سنة.
0: 18-19 سنة. طيب، متى ابتديت تهتم بالجمع وبالتراث؟
1: يعني حوالي من 35 سنة.
0: من 35 سنة.
1: نعم.
0: ومتى بديت تكتب بروحك، تألف
1: الشعر؟ بالنسبة للشعر الدارج،
0: نعم،
1: يعني من حوالي 46 سنة.
0: 46 سنة ابتديت بالشعر الدارج،
1: العامي، مثل ما في
0: نعم
1: تنفيذ خاطر الجزء الأول في قصائد. نعم. تاريخ،
0: نعم،
1: 59 يعني
0: هجري.
1: ما
0: شاء الله. والفصيح؟
1: الفصيح يعني حوالي 30 سنة.
0: 30 سنة. نظمت أنواع ثانية من الشعر.
1: بالنسبة إيش يعني؟
0: يعني نظمت الشعر الدارج العام.
1: الشعر الدارج على شتى أنواع، اللي في حوالي من 50 تسمية.
0: ما شاء الله.
1: مع الأسف أن الصحف المحلية تنشر بس السامري بس.
0: نعم.
1: في أنواع الهجيني والموشح والطويل والنص كلمة، كلمة
0: المروبع
1: والمروبع
0: والمواويل.
1: نعم، الأبوذية طبعت الجزء الأول من وحي الخيال في الأبوذية والموال في أهل البيت، 600 أبوذية، 25 موال.
0: 25 موال.
1: والجزء الثاني في الأدبيات 650 أبوذية و 67 من الموال في شتى أنواع الأهداف يعني.
0: وكلها تعليفك؟
1: كلها تعليف
0: من شعرك.
1: من شعر.
0: طيب، ما دام أنت تكلمت عن مؤلفاتك، نبي تذكر لنا بعض المؤلفات الأدبية والتراثية اللي طبعتها.
1: أول باكورة الطباعة تنفيذ الخاطر من سنة 73 هجرية. يعني إحنا الآن
0: تقريبا سنة 53 ميلادي.
1: يعني حوالي 33 سنة. وبعد 20 سنة طبعت الجزء الثاني. وقبل 5 سنين الجزء الثالث. والجزء الرابع جاهز، أخذ وزارة الإعلام أيضا رخصة. يعني قبل 5 سنين.
0: نعم.
1: وكذلك التراث موسوعة الأمثال الشعبية في دول الخليج العربي.
0: نعم.
1: طبع الجزء الأول والجزء الثاني.

0: ثالث مشروع جاهز يعني إلى خمسة أجزاء.
1: خمسة أجزاء.
0: خمسة أجزاء.
1: لكن طبع واحد.
0: طبع واحد الجزء الأول بس.
1: نعم.
0: الثاني والثالث جاهز يعني مشروع كامل معلق عليه. ثم ديوان وسيلة النجاة والجلوات. الجلوات. هذا آخر الإنتاج.
1: الجلوات.
0: الجلوات هذه مجموعة يعني من حوالي 35 سنة أجمع من اللغة الفصحى والدارجة جزئين.
1: نعم.
0: الجزء الأول.
1: هذه ديوان الجلوات.
0: الجلوات. الجزء الأول باللغة الفصحى والجزء الثاني باللغة الدارجة ما يطلع في الأعراس من القديم وحديث يعني من قبل 100 سنة و200 سنة
1: ما شاء الله
0: عند النساء العجائز يعني
1: اسمع أناشيد الأعراس في بهجة الناس
0: في بهجة الجلوات
1: الجلوات نعم طيب
0: ثم تنفيذ الخاطر الجزء الرابع يأتي إن شاء الله ديوان السيدة عبد
1: هذا كان تكلم عن الجاهز للطبع
0: الجاهز للطبع
1: عندك مؤلفات جاهزة للطبع
0: جاهزة للطبع
1: تنفيذ الخاطر أربعة أجزاء
0: إيه يعني ثلاثة طبعة وهذا الرابع إيه ديوان السيد عبد كان أمي لا يقرأ ولا يكتب
1: من وين ذي السيد عبد
0: كان أصل نجفي في حرب العالمية الأولى نزح إلى البحرين وعاش 50 سنة مات قبل 10 سنين توفي هنا وهذا ديوان الفكاهة
1: نعم
0: سلوة الأديب أو ديوان الفكاهة هذا في الشعر العربي
1: نعم
0: يوازي تنفيذ الخاطر إلا أن باللغة الفصحى
1: الفصحى نعم
0: بالقهوة والشاي والبعوض وال يعني باللغة الفصحى من دواوين إلي أبو ماضي والسيد أحمد النجفي مال لبنان
1: نعم أحمد الصافي
0: أحمد الصافي
1: نعم
0: وأحمد شوقي وأمثال الشعراء حتى فيهم إبراهيم العريض ايضا
1: نعم
0: يعني مجموعه
1: بعد من المؤلفات الجاهزه
0: بعد الجاهزه من وحي الخيال في الابوذيه والموال اللي ذكرناه
1: نعم هذا الجزء الثاني
0: الجزء الثاني
1: نعم
0: وكما ان موسوعه الامثال الشعبيه الثاني والثالث الى الخامس
1: طيب هذه شلون انت مثلا الامثال الشعبيه في الخليج العربي شلون تعبت عليها وشلون جمعتها
0: جمعتها في مجالس العتمات الليل نعم. يجتمع شيبة وشباب ويتسابقون كل واحد يقول أخذ أنا الشعر من مثلا من عندي وأكتبه بعدين أعلق عليه وأقارن بين المثل البغدادي والمثل النجدي والمثل الخليجي
1: طيب يعني عندك مراجع عندي. المراجع
0: عندي مراجع
1: طيب ما ظهرت خارج البحرين لأجل هذا الغرض يعني
0: لا
1: إلى الآن
0: أول البداية كنت بالبغداد وشفت ديوان أمل يسمونه الأمثال الشعبية البغدادية
1: نعم.
0: للشيخ جلال الحنفي
1: نعم
0: هو هذا الذي شجعني لأنه يذكر كل بلاد لها
1: أمثالها الخاصة
0: أمثال خاصة
1: نعم
0: إيه فشجعني وبدأت
1: على ذكر ديوان السيد عبد اللي ذكرته
0: نعم
1: في شعراء شعبيين كثيرين في البحرين في الماضي
0: الذي انا عايشتهم يعني
1: او اللي نبي اللي عايشتهم او اللي مثلا اللي سمعت عن اساميهم
0: اللي سمعت عنهم
1: إيه؟ من تذكر منهم
0: ويعني كل على حسب بيئته
1: نعم
0: مثل الذي يضم في العبوديه من العطيه الجمري
1: ما اي نعم الله
0: وسيد عبد وحج عبد الحسين الحلواشي بعد موجود الان
1: نعم
0: هذا كان الى بعد ديوان انا جمعته امي لا يقرا ولا يكتب
1: في موجود هو في
0: موجود
1: وين ساكن
0: في المنامة
1: في المنامة
0: نعم صنع الحلوى
1: ما شاء الله إيه؟
0: يعني عمره حوالي 80 سنة الآن
1: وغيرهم
0: ومثل الشيخ محمد علي حميدان
1: نعم موجود لا توفى
0: أي توفى
1: نعم
0: إيه وكانوا مع اسمه صالح الصالح
1: نعم
0: أيضا يجتمعون ويا حسين أبو رقبة في بيتهم
1: ما شاء الله
0: في بيتي صالح الصالح
1: نعم
0: حسين أبو رقبة وسيد عبد وصالح الصالح وحج عبد الحسين طيب الحلواتي
1: صالح الصالح موجود هذه
0: توفى
1: إيه. لهم يعني مبادلات مع حسين أبو رقبة
0: مع حسين أبو رقبة
1: يعني مسجل عندك
0: يعني قليل يعني إيه. كان هذا حج عبد الحسين هو الذي يحفظ يعني
1: نعم
0: هو أمي لكن يحفظ
1: إيه.
0: ويذكر إلي شلون جلستهم وشلون مباراتهم في

0: الشعر العبودي.
1: حسين برقوبة من شعراء الموال المشهورين يعني المعروفين. نعم
0: مالي.
1: طيب بعد من بعض الأسماء اللي ذكرت شعراء الموال، فشعراء القصيدة الشعبية.
0: الشعراء الشعبية والله أنا جمعت حوالي من 50 شاعر، يعني كل شاعر أخذ أول قصيدة بيت واحد اللي مجموع.
1: مجموع غير اللي في تنفيه الخاطر.
0: غير اللي في تنفيه الخاطر.
1: أيه.
0: هذا لأن حيث أخذ صورهم أيضا.
1: أيه جزاك الله.
0: يعني أكون أجمع لهم مجموعة بالصورة.
1: أيه.
0: أيه. مثل والله. أحمد بن خميس مال جد الحاج، وجاسم ولا جاسم مال بني جمرة، ولا عبد الله مال الديه، وأمثالهم يعني
1: حوالي. من المحرق أظن الملا أحمد الرمل.
0: ملا أحمد بن رمل إذا أيه. كان بحراني الأصل لكن تربية المحمرة.
1: المحمرة وهاجر. ينضم موال.
0: إياد موال وأبو ذي عندي إلى كثير. نعم. وباللغة الفصحى إلى ديوان أيضا.
1: أي. والله هاي جهد مشكور.
0: أي.
1: يعني المفروض أنه

0: إن شاء الله.
1: نعم الله يوفقك إن شاء الله
0: إلى نشر ما هو يرضي الشعب ويرضي الله أيضا.
1: جزاك الله خير. نبي شيخ نسمع بذيات من عندك قبل لا نسترسل في الأسئلة. بذية أو موال اللي تحب.
0: بذية هذا بالغزل.
1: نعم.
0: تخفي الشوق ونعلن شفاها، أشم خدودها وارشف شفاها،
1: شفاها
0: عليل وعلتي أضحى شفاها، لماها وثم وشم الخدود الزهية
1: الزهية.
0: لو انهمي بجبل ثهلان ينطر
1: ينطر،
0: حبيبي من وجنت الفجر
1: ينطر، ينطر
0: بروض الورد لولا الزلث ينطر، اقطفت منه ولو يزعل علي
1: علي،
0: لحشم جندي جندي النجدة وشرطة، ووتن كل عرج ينبض
1: وشرطة،
0: وشرطة يوعد الولف سل جسمي وشرطة، يوم وترك قال اتصل بي
1: بي،
0: الترف لو صبح بإيده وليماس
1: وليماس،
0: حلو ولو صدي لي بطرفه
1: وليماس
0: وليماس،
1: عجيب
0: كفة ولو هز إلي ردافة
1: وليماس،
0: سلبني ولو وصلني فتك بي
1: فتك بي. عجيب. البذيات أصبحت الحين تعاطيها قليل في البحرين، يعني ما أدري إيش السبب.
0: والله مع الأسف أن الذي ينضمون في الصحف الأبوذية
1: نعم
0: إنتاج بدون أستاذ.
1: نعم
0: لأن صحيح. كل فن إلى أستاذ
1: ما في شك. نعم.
0: وإذا بدون أستاذ يأتي بالخطأ.
1: صحيح.
0: فالذي يكتبون لا وزن ولا لزوم قافية، لأن من نوع الموال الموال يعني.
1: نعم.
0: فلا بد يكون القافية لفظ غير المعنى، هم يجيبون لا وزن تام ولا الأصول العبودية. كم وددت أن أكتب في بعض الصحف.
1: نعم.
0: من باب التعليم ومن باب الإرشاد.
1: والله يعني المفروض أن كل واحد مبتدئ أو راغب في فن أنه يتجه إلى شخص فاهم في الموضوع، يكون يستفيد منه،
0: يأتي بالشيء كما هو.
1: نعم ويصل إلى يعني الطريقة الصحيحة،
0: يكون متطفل.
1: أي نعم صح.
0: كذلك الأبودية كثر كثيرين طبعوا، فمنهم الأستاذ من الذي يلزم القانون في القافية أو الوزن، والكثير يهمل هذا الشيء.
1: بالنسبة كذلك للموال تعني الموال.
0: الموال.
1: عندك أنت بعض المواويل هنا نسمعها.
0: بلي. مثل روضك يا صاحب ورد، ورد العدو ما حلى.
1: ما حلى.
0: وما اللي ضدك كدر طول الدهر. ما حلى. تغري لشخصك بسم وأما القلب ما حلى.
1: ما حلى.
0: معذور هل ابتلى بمحبتك وانجبر، طيب بطيب الأصل والفارقك وانجبر، للشوق جرح التسع لا تظن برا
1: وانجبر،
0: شارف على الطيب لكن الهوى ما حلى.
1: ما حلى.
0: يا نفحة الروض فاحت بالفجر يا ورد، يا منهل الروح للضامي عذب يا ورد،
1: يا ورد
0: من عظم فرقاك يا فرض اليصح يا ورد، يا حلو الأطباع جناوي علي بشر، لا تظن أنا من حجر مثلك تراني بشر، دوبي أنا وياك يا زين المعاني بشر، مسرع ودادك إلي بس بشهر يا ورد.
1: عجيب. طيب شيخ عندك هوايات ثانية حسب ما عرفت؟
0: الهوايات هذه أيضا قديمة.
1: نعم.
0: وأول هواية الذي لفتت نظري هو علب الكبريت.
1: هي أقدم هواية عندك؟
0: هي أقدم هواية.
1: علب الكبريت
0: يعني حوالي من 35 سنة.
1: ما شاء الله.
0: أي كنت أسافر لمكة وسوريا وبغداد وياي الأطفال ويلتقطون، أشر إليهم شيلوا يلتقطون.
1: ما شاء الله. أي والله هذه هواية يعني قليلة يعني ما حد يتعاطاها. طيب كم جمعت من علب الكبريت؟
0: علب الكبريت حوالي الآن عندي من 600 علبة غير مكررة.
1: إيه
0: على شكل
1: كل واحدة إيه نعم ما في تكرار.
0: ما في تكرار، أشكال وأنواع، صغير وكبير وخشب ومدري إيش.
1: يعني هذه قيمت في مضي الوقت تكون يعني شيء غريب يعني أو اختفت من الأسواق.
0: طبعاً.
1: ولكن همالها يعني مثلاً.
0: لا ما في
1: ما في أي شيء ثاني.
0: أشياء ما
1: طيب. هواية ثانية

0: هوايتي الثانية للقواقع. نعم. قواقع يعني حوالي من 100 شكل. 100 شكل يعني.
1: قواقع بحرية.
0: بحرية وأصداف.
1: نعم.
0: حيث ألفت كتاب يكون للطبع. وبعض الظروف
1: كلها باسمها يعني
0: باسمها يعني
1: كل نوع باسمه
0: باسمه ماخوذ من شيب من القرى الذي مجاور الساحل
1: كلها من سواحل البحرين
0: سواحل البحرين شواطئ حوالي من 20 شاطئ وايضا من الهوايه الميداليات حوالي من 20 درزن
1: 20 درزن عندك
0: في انواع
1: وكل واحده غير
0: اي اشكال اي كل واحده
1: طيب
0: كذلك السبح
1: المسابيح
0: صباح إيه. 15 درزن
1: 15 درزن
0: إيه.
1: ما شاء الله
0: الأقلام للحبر والناشف والسم الرصاص والأشياء إيه. يعني حوالي يجي
1: النقود
0: ستة درازن والنقود حوالي 1000
1: في نقود قديمة
0: قديمة من 600 سنة
1: يعني أقدم عملة ترجع
0: 600 سنة
1: يعني إلى أي عهد
0: عهد أحد الملوك العرب في إيران
1: في إيران
0: إيه.
1: ونقود محلية بحرينية أو خليجية
0: وخليجية
1: يعني أقدم عملة عندك شنو هي
0: يعني حوالي من 100 سنة
1: من 100 سنة
0: اي فضة
1: فضة
0: اي
1: والله يعني هذه الهوايات تطلب وقت من الشخص يعني تاخذ وقت تطلب جهد وتطلب بعد كذلك مال
0: اي مال اي
1: أيوة نعم أيوة. طيب شيخ نبي نختتم اللقاء معاك بقصيدة فصحى ما دام انت قلت الموال وقلت البذيات
0: قصيده فصحى
1: اي نبي قصيده فصحى
0: في مولد الرسول صلى الله
1: اللهم صل عليه وسلم
0: هذه الوزير العدل
1: نعم
0: ارسل لنا مكاتيب في دخول القرن الخامس عشر الهجري
1: نعم
0: جماعه من الشعراء مثل ملا عطيه وامثالهم وانا قدمت هذه القصيده نقرأ منها قسم صدح الهزار على الربا وترنما فتخاله من شوقه متكلما يختال في التجوال نشوانا بما أولاه رب الكائنات وأنعما وتنفس الصبح البهيج مقهقها لما له الفجر السعيد تبسما وانساب نور الفجر يكسح ظلمة عمت فلا نورا ترى أو أنجما إلى أن والحور في الملأ المقدس فرحة تهدي سلاما بالمحبة مفعمة والروح يهبط والملائك تلوه في موكب نحو البسيط تنظم إلى أن يقول ما بال هذا الكون في هزوجة ما بالني بسم الإبليس وأبو الأبالس سائل في لهفة ولما به عنه السؤال مترجمة ما بال هذا الكون في أهزوجة ما بالني بالشهب ترجمني السماء وإذا الجواب يصك مسمعه ألا ولد الرسول مع الهداية التوأمة لأن يا أرض ميسي واشمخي وتعاظمي تيهي على الجوزاء ضاهي الأنجمة يا أرض شرفك الرسول محمد فخذي بمقدمه المبجل مغنما ما الورد ما نشر الخزامى عابق ما العنبر الفواح ما عطر سما ما المسك مسحوقا بأطيب ريحه إنفاح طيب محمد وتنسم ما البرق ما ضوء الكواكب لمعة من نور ثغر للنبي تبسم
1: اللهم صل
0: على للآخرها
2: نيران وجد الزمان بضامري تجرى ونحل

0: بريحه انفاح طيب محمد وتنسم. ما البرق ما ضوء الكواكب لمعة من نور ثغر للنبي تبسم.
1: اللهم صل على
0: للآخرها.
2: نيران وجد الزمان بضامري تجرى وانحل جسمي عليهم مدامعي تجرى شلهن مراشب سعود مالهن تجرى شلهن وجاسن بقاع مالقن مالهن شود الشقا والتعب ونحوس يا مالهن أيها تندم على الدنيا وفي مالهن أنها الغدار وحكام القضاء تجرى
3: نوق الرياء سيرا وحماك عاجلها ومن الأمل عن طريق السيل عاجلها تيهت رشدي بعد ما كنت عاجلها خليتني كل يوم أعبر لصوبك وعد على بلوغ المنع لحسب ليالي وعد عاداتي أهل الوفاء ما يخلفون الوعد والناس قالوا حلاة البل عاجلها
4: دارن بهنيس ومسرع شان مسراها مسرع تردت ببحر الشوق مسراها إلا ولها ما قلت لي يوم مسراها حتى انتهى عنها واتبع مسيرا بها شميت أنا الرايحة وحرقت يوفي بها الأول أنا أقول وكل اللي أقوله بها لا شك مخفي عن الساري ومسراها
5: يا من سهج مهجتي من يوم عني رحل سايلت وينه فقالوا شد راكب رحل عوصى من العيس مع ناس كرام رحل ما يندر أي دون ضعنهم راحلي معهم حبيبي عزيز يا الربع راحلي هل من سبيل أشوفه أو أمز راحلي من طعم ريجه ويا ليته بعد ما رحل
6: محمد مبارك مصالح يقول لي سبب جمات واني من المسير وبس أسبق من الناش وأسبق من مسير البس تلقى العفاريت من حدر العوالي بس ما بين الأواي تهوي سبب جيب أعلام تسبق سبوق السفن وترزله أعلام هجنن اللي دبرن فوق السنام أعلام باريز لي سافرت آخر كلامي بس
7: فري بمتيوح أقمور الأشخاص غابا وانقفض فيهم والبين يا ليت ما ياهم ولا فيهم الوقت يا ما ضرب سمعي على فيهم وآزيت من عقبهم ما لي ظلال وفي والهم مزع ضميري في قلبي في الأول أنا بالغصب يا شيت آخذ في واليوم ذوب يراعي الناس في فيهم
8: خلا مالي أبد بذا الديار أمحال أمشي بروض الحي واسكن بدار أمحال من سوء حظه يرد عليه يقول أمحال قلت السبب يا بخت نوك على ما تبي أشور نالك ونافيدك على ما تبي صروف ليلة أبد شفاء على ما تبي قل الدراهم دعت ماله صديق أمحال

0: في ضيافتنا الشاعر سيد علي بن أحمد عبد القادر، نسأله عن معلوماته عن الشاعر محمد بن عبد الوهاب الفيحاني. سيد علي، حسب علمنا لك معرفة للشاعر محمد بن عبد الوهاب الفيحاني، نبي تعلمنا قصة معرفتك وياه وصداقتك.
1: شاب وصداقتي ما طولت ولا ابتديت من أول ما ابتدأ أنا كنت صديقة، لكن في إثنان أنه يعني شاعر وتميز بالشعر والحب الذي يعني اللي جرى عليه. كنا احنا في البحر،
0: نعم،
1: وجيته أنا طواش، جيت عنده وتقهويت وعنده قميش شوي شريته من عنده، وهس واحد من البكوارة قال له تعرف اللي ياك الحين؟ قال هذه السيد علي مثلا يتعاطف الشعر ويفهم معاني الشعر. زين، عقب في الليل هو يوم خلص من الغوص في الليل حط كتابه على راسه ويسبح إلين يعني ذنب.

0: إيه يسبح في الليل. قال أخذ الدفتر، قلت له أنا عطوا محمد وزار يابس يعني وخلي يتقهوى. قال أنا بروح إن شاء عندكم فنر عطوني، يعني أول مرة عرفته. قلت له شو المقصد؟ قال والله بقرأ قصايد. قلت إحنا ما طلبنا منك قصايد يا محمد، أنا عارفه شوي. قال أنا ودي أقرأ عندك قصايد لأن إن شاء الله أنك تفهم أحسن من غيرك. كان يدور حد يفهم معاني قصايد.
1: مثل هذا يبقى حد يسمع ويفهم ويقدر شعرين.
0: أنت ضيف لك الكرامة لأنسي يأكل الصبح. قاعد يقرأ لي قصايد وايد وايد. هناك أنا والله تب الحقيقة حن قلبي عليه. وقلت له وقلت حق جماعة بعض ربع المحبين. قلت له يا محمد بن عبد الوهاب، قلت أنا أعطيك عهد الله وأمان الله وهي كلامه بدي أقول لك بعد ما جيت إن أنا أساعدك وأخلي ربعي يروحون في محملي وأنت رفيجك تنزله وأروح أنا وياك في جلبوتك وتأخذ معشوقتك وأقطك على لنيا هناك أنت وجلبوتك ومعشوقتك في فارس وتفك روحك من هالعذاب اللي أنت فيه. قال لا يا سيد أنا ما أقدر هالشكل. ليش؟ قال أنا قلبي متكسر مثل اللامبال من الشعشعة، يعني ما أقدر أشيله واحد خيزك قلبي متكسر. قلت له على سامحني لا لك علي هذه، وما أنا نشيد مثل نشيدك إيش بيفيدك بي؟ آخر أقول لك عاد عقب البحريني وعزمته ويهني عند حول بن خليل وقت القوس مشين يأخذ على القوس
1: دائماً هي البحرين؟
0: إيه.
1: طيب سمعت عنده قصيد غير اللي في الديوان هذه تسجل في الديوان معنا؟
0: إيه قصيد وايد سمعت عنده غير هذه.
1: تذكر شيء؟
0: وعطيتهم بعد ناس اللي بيطبخون لكم ما ظهر.
1: تذكر شيء؟
0: إيه واحد يقول نون رجينا ما عود طهوه، هاي قصيدة. وقصيدة يقول
1: هذه ما طلع بروحه
0: ما طلع
1: ما تحافظ الباقي؟
0: لا أحافظ من واحد الباقي.
1: شو يقول؟
0: واحد يقول على دار خليلي لي في عرصة الدار عجالي معي وبكي دمعا على سفح الأطلالي ونوحا بدار لج بكتارها الشجة كما لج سرحان برج من لها خالي نعل بوم ونعب لها غراب بينها وطارت طيور السعد من جوها الخالي وقفنا بها متحيرين بعرفها وحد الجهد بين لنا عرفها تالي حقيقة بقل العرف دارا تتابعت عليها الروامس راحلات ونزالي ومردح خراعيب من الخود خرد كالأغصان غضات من التيه ميالي خليلي فدتك الروح خايل مدودهم بوادي الريبة هل بقى منهم أزوالي عاد بس ضيعت فيه ولا هي وهذه ما هو في الديوان ولا ما هو في الديوان. بعد واحد يقول بالبين يصرخ غراب البين لشتوت شملي وتبديده صياح ورقا على غصنين أخلف بنوحة تغاريده ضيق علي الفضاء والجين وتبلسم الرأي في قيده وطويل عارف. وواحد يقول أوك جي اسمع يكون عطل بعد
1: سرى شوق؟
0: لا قلبي يعني لغي في صندوق ومحكمات الواليبة ما فادها الحب
1: أوليها؟
0: قلبي عن الغي في صندوق ومحكمات الواليبة ما فادها الحب قام يتوق في حب سيد رعبيبة إيه بعد طويل هاي مو فيه
1: هاي أربع الحين
0: أربع
1: بعد
0: بعد أنا عاد ما حفظ
1: لا بس ما عليه يكفي إن اللي أخذنا البداية نعطي نموذج إن في قصايد مفقودة حق الشعر
0: بعد وفيه ذيك اللي يقول سر الشوق سر الشوق بي في تالي الليل الشوق
1: نعم
0: أبو الديوان عندي مو فيه والشوق يسري بالإجمال المقايد أطلب فواد عند الأحباب مسروق يا حيف صار السرق عند الأجاويد متعرض لدرب الخطر حافي أسود نفسي على مهانها بالتلاديد في شف مظنوني غدت تشكي العود والرجل تشكي من رثوم الجلاميد ما كني إلا جيت حواه بابو خايف من عيال الحرام المقاريد حين

0: تركت الباب مش فيه مشهور عدل على العادة وحسب المواعيد لأنها محكم بالمزاليج مغلوق حاولت في فكه وعينتها بعيد وتركت بالهاجوس والدمع مطروق وامسيت لا ليلي مبارك ولا سيد ما أدري موسوس لإبليس إنه محروق تالي الجبيلة بالهجر والتصاديد ولا مزين له من الناس مخلوق قطع الوصل مني وحمسين وتحويد هم هذا عارفين شوي
1: زين تحفظ بعد عندك
0: أنا ما حافظ أقول ما حافظ لما بديت في شيء يذكر لي شوي منه أمشي شوي أوقف بعد
1: طيب بعد تذكر شيء من قصة
0: والله يا أبوك ما أذكر
1: حق محمد بن عبد الوهاب
0: في عندي لكن الحين ما أذكرها في عندي
1: أنا بذكرك إذا ترى علي شيء
0: لا أنت لو ضرب ما عندك
1: فجاني من زماني أنا سمعت عندك فجاني من زمان
0: ما فجاني مكتوبة عندي هكي في الديوان
1: مثلها على واحد جنيه
0: صحيح إيه اللي عندي اللي لي أنا
1: لا نبي مالت محمد
0: مالت محمد فجاني من زماني ما فجاني موجودة
1: هو في الديوان هم مكتوبة في الديوان
0: مكتوبة أكيد
1: أكيد نعم تعدلنا من بيتين
0: إيه أعد منه يقول فجاني من زماني ما فجاني وقلبني على جمر كواني ولح الحال وبر العظم كله وقوسني كمطار وحناني ولم جيوش غاراته ودول علي بغير ضرب الهندواني أقوله وأحسب إن الدهر فاعل وكل الفعل هذا من أخواني و بليت الناس بتسجري بحتى تبين كل ما منهم خفاني ولا خاويت منهم واحد إلا تبدلت تمنيت البدل منه بثاني وكم من واحد أديت حقه ومن حقي ولا ربع عطاني وكم من واحد جيته بطيبي وهو بالخبث المكروه جاني وكم من واحد واليت وده ومن ودي ولي فيما ولاني وكم من واحد أنذر القربة وينذر البعدي وقلعاني وثمين بعد أخي صيدة حلوة دي
1: في مطلع بعد هذا سمعت عندك اللي يقول حي المنازل
0: حي المنازل وهالنرسوم
1: لا حق محمد دي
0: إيه هذه بعد
1: شو يقول
0: مو هي النرسوم لا حي المنازل
1: على القارات
0: على القارات على القارات منزل سعد يوم عدانة إيه
1: بالهون
0: بالهون يا رامع الطارات حي على الغي
1: وعوانه
0: الله على الغي وعوانه هاي بعدهم مو في الديوان
1: في الديوان يعني هذا يثبت ان ديوانه ناقص وايد من الشعر المفقود
0: والمعاني كثيره
1: هذا الشاعر كثير الشاعر محمد الفيحاني احد شعراء الخليج المعروفين ويحق لمحبي هذا الشاعر ومحبي الشعر النبطي ان يفخروا به فهو يمثل عدة دول خليجية في آن واحد فقد تعلم في الكويت وتوفى في البحرين ونحب أن نتكلم من خلال استعراضنا لحياته وشخصيته في هذه الحلقة عن الفترة التي عاشها في البحرين الشاعر محمد بن جاسم الفيحاني ذكر في ديوانه الذي طبع أنه ولد عام 1325 وأعتقد أن هذا الرقم فيه خطأ كما أن تاريخ الوفاة اللي ذكر في ذاك الديوان كذلك فيه خطأ وقد ثبت أن تاريخ وفاته هو عام 1353 هجري توفى الشاعر محمد الفيحاني في المستشفى الأمريكي بالمنامة ودفن في مقبرة المنامة وجد له الكثير من القصائد التي لم تدون في ديوانه منها هذه القصيدة التي أثبتت في الجزء الثاني من ديوان روضة الشعر ومطلعها يقول صبابات وجدي صبابات قلبي عند الأذكار هايجة وباحات صدري من ضنا الشوق ضايجة وله قصيدة أخرى في رثاء الشيخ عيسى بن علي المتوفى عام 1351 مطلعها يقول طال العتاب وكمل الصبر ما صار وانحال حلو الماي مر مذاقه

ومن القصائد الغزلية التي لم ترد في ديوانه هذه القصيدة، بدأها بالغزل وعرج على موضوع اجتماعي. يقول: فجاني من زماني ما فجاني، وقلبني على نار وكواني، ولح الحال وابرى العظم كله، وقوسني كما الطار وحناني، وشرق بي وغرب بي معود بتعذيبي عقب ما راح ثاني، ولم الجيوش غاراته ودول وصالب غير ضرب الهندواني. أقوله واحسب إن الدهر فاعل، وكل الفعل هذا من إخواني، ولولا هم بصحبتهم خذوني لكان الهم ما شفته بلاني. يغروني في وجهي بالحكاية، ومن تحت الحكي غش اندفاني، يراوني الموده ليلقوني، وما في القلب ما هو في اللساني. وكم واحد أنا أديت حقه، ومن حقي فلا ربعه عطاني، وكم واحد أنا واليت وده، ومن ودي ولي فيما ولاني، وكم واحد أنا جيته بطيب وهو بالخبث والمكروه ياني، وكم واحد أنا أنذر القربة وهو ينذر البعدي، وقلعاني مثل من هو يصك الباب عني ويقمعني عقب ما يتعاني. يظن إني غتير فيه جاهل، يقول الباب إذا صكه فلاني، يحسبنه بهذا القول يعذر، وأنا أدرى بمن هكله عياني، ولكنه كما ربعه ولا هو كثيرا منه ختلي وخدعاني، ولكنه كما ربعه ولا هو كثيرا منه ختلي وخدعاني. يحلف انه بربه يهتويني، وهو يهوى عذابي وهجراني، وحد الود ليه من دمت عنده، ولا من غبت عن وجهه سلاني، وتالي قام لي بيده حذفني بنشاب من الصد ورماني، وعود كالجمل ياكل بدوده، وكما العقفة تعود بعقفاني. ألا يا ليت عن ودي تنزح قطع قلصه وخلاني مكاني، ويا ليته ما ذكرني في علومه، وكف الشر بالخير وكفاني. هفا درب المراجل والمروة، ولا عينت للشيمه مكاني، بليت الناس بالتجريب حتى تبين كل ما منهم خفاني، ولا عينت أنا قومي وربعي من اللي عانني، ولا شفاني، ولا خذت العهد من واحد إلا لقيته عقب ذاك العهد خاني، ولا خاويت منهم واحد إلا تمنيت البدل منه بثاني، ولا خذت العهد من واحد إلا لقيته عقب ذاك العهد خاني، ولا خاويت منهم واحد إلا تمنيت البدل منه بثاني. هفا حظي وقصر لا يحصل صليح له على ريب الزماني، يعاهدني على خيري وشري وياخذ من وراء عهدي أماني، لك الله ما تغير عنه ليمن تلاقى بالحقب سمت البطاني. ومن قصائد الشاعر المفقودة هذه الأبيات التي عثرنا عليها من هذه القصيدة، يقول فيها: إليه من ييت بدله يا رفاقه، إليه من ييت بدله يا رفاقه، ظهر جنس يذكرني القديمي، يشابه للبدر حل اشتراقه، إليه منه تجلى عنه غيمي، مع تقليط رجله وافتهاقه، تقول الحور جن من النعيمي، وليه من رن خلخال بساقه، تقول انه من الغزلان ريمي. وقصائد الشاعر التي نظمها خلال تردده على البحرين كثيرة، أما القصائد اللي نظمها أثناء وجوده في المستشفى فمنها هذه القصيدة اللي يروى أنها كتبها على جدار الغرفة بالفحم. يقول فيها: يا قلب بالله وش علامك علي، ما هو بذا زين، كل ما بغيت تهون زدت الجنية، ويلي من الشين، أهلكت نفسي وهي هزلة ردية، من بين همين هم الحبيب وهم دنيا دنية، متعوب ما بين وانتج روحك في ضمير طرية، زادت بتمكين يهون هالدنيا ولو هي قوية، دون المحبين آهن على قلبي غدا وعلي بين المسيحين، شنه من الفرقة على ناب حية أو بين ظفرين، ولا ترى المحبوب شبة ضوية من بين جنبين، يا هيه يا أحمد يا مخلي خوية، ما بيننا بين كلها من أسبابك لقيت البلية، يا فارج البين خليتني يا أخوي مثل الخلية من عقب ولدين، وركبتني كل الدروب.

والشجية التعب واللين لولاك ما أنا وحتنا الرعبية نوح الحزينين ولا سري تمشي بالأيام الطية من فوق رجلين لو كانت أعظامي أضعاف وردية بالتعب واللين تصحى تقوى لذكرتك سلية من غير تهوين لو كانت أعظامي أضعاف وردية بالتعب واللين تصحى وتقوى لذكرتك سلية من غير تهوين حتى الحسود يحن قلبه حنية ويا المعادين وانت ضمير قاسي في مسية وانا طايع صابر للجنية دون المعيين والختم مني لك سلام وتحية لو حن بقبرين. ومن قصيدة يقول فيها يا الله يا محيي المذبوح إنك من الحب تنجيني، وهذه القصيدة مفقودة مثلها مثل كثير من القصائد للشاعر. ومن القصائد اللي وردت في ديوانه ونظامها أثناء وجوده في البحرين هي قصيدة ما سمح قلبي يروح ولا يرى زول محبوبة ولوه من بعيد لو يبين من الجبل لي من وراء ديرته تطفي ضمير به وقيد. والجبل المقصود هو جبل الدخان في البحرين، ولكنه يختم هذه القصيدة بهذه الأبيات التي لم يرد ذكرها في الديوان. وانهمل وهل دمعي وامطر كسحاب سود دمع لي نديد ليدي وبالصدر رعد وزجر مثل زاد مثل الطامي البحر المديد. ومن بدا ريحة تزفر صرصرة صب من عقب الدمع دم شديد والله اني ذاخره لو فطر مقلتين العين وادعاها حميد ما هقني عقب موته في الورى عايش الا وانا مثله فقيد. وقبل ان نختم اللقاء عن شاعر الحلقة محمد الفيحاني نؤكد على أهمية البحث عن تراث هذا الشاعر وتسجيله وإعادة تدوينه، فمثل هذا الشاعر يجب أن يسعى محبي التراث والمهتمين به إلى التنقيب عن جميع ما تركه هذا الشاعر، ونسأل الله له الرحمة ونتمنى يكون في المستقبل ديوانه أوفى وأكمل من الديوان السابق.

صور شعبية. صور شعبية.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظم لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.
1: نغذ السير على رمضاء الحياة، نحدق في السماء متطلعين لومضة من ومضات الربيع. ربيع يغيث القلوب بأمثاله ومواعظه، ويرويها بأحكامه، ويبهجها بقصصه. إنه القرآن الكريم،
2: إنه القرآن الكريم،
1: ربيع القلوب.

0: الباب. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: ربيع القلوب. ربيع القلوب برنامج نتصفح فيه القرآن جزءا جزءا، لننهل من نبعه الذي لا ينضب، ونشكل شخصياتنا على نوره من جديد.
2: ربيع القلوب
1: برنامج يعده ويقدمه عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني،
0: ويخرجه لكم
1: محمد بن سعد الفرشان.
3: الحمد لله الذي أنزل على نبيه أفصح كتبه وآخرها، ربيع القلوب ونور الدروب، والمنقذ العاصم في سود الخطوب والكروب، الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أرسل رسله مبشرين ومنذرين، وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي. أرسله إلى جميع خلقه من الإنس والجن من لدن بعثته إلى قيام الساعة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين والتابعين إلى يوم الدين. حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في الموسم الثاني لبرنامجكم ربيع القلوب. في كل حلقة نأخذ جزءا من كتاب الله تعالى، نقف مع مجموعة من آياته في محطات أربع، ونتحدث

0: برفقة ثلة من أهل العلم عن جانب معين في كل وقفة، العقيدة أو اللغة أو الأسرة أو النفس والحياة، وفي ظل كتاب الله تطيب الحياة. فأهلا ومرحبا بكم.
1: ربيع القلوب.
2: ربيع القلوب.
0: في هذه الحلقة مستمعينا الكرام الجزء الأول من كتاب الله، وفي مطلعه سورة الفاتحة أم الكتاب السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. ركزت هذه السورة الكريمة على الثناء على الله عز وجل، ثم الحديث عن إخلاص العبادة والاستعانة بالله سبحانه، والحديث عن الهداية وحقيقتها وعن أصناف المحرومين من الهداية. أما سورة البقرة ففيها أصناف الناس، مؤمنين وكفار ومنافقين، حيث أطالت السورة الحديث عن المنافقين، ثم تحدثت عن آدم عليه الصلاة والسلام واستخلافه في الأرض، وفيها بداية الحديث عن بني إسرائيل واليهود بشكل أخص وعلاقتهم مع الوحي ومع الرسل من غيرهم. كما تضمنت هذه السورة الحديث عن قصة البقرة، وهي رسالة لهذه الأمة، خلاصتها التحذير من التردد في قبول أحكام الله، وأن ذلك سبب لقسوة القلب. وفي السورة التفصيل في الحديث عن مخازي اليهود مع أنبياء الله وملائكته، وخطورة منع ذكر الله في المساجد والسعي في خرابها، وذكر المسجد الحرام ومن بناه وكيف بني. إذن مستمعين الكرام، بدأ هذا الجزء بسورة الفاتحة، وهي أم الكتاب، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. في كل آية من آياتها معان وأسرار للمتأملين والمتدبرين. الشيخ يوسف العليوي تحدث عن إحدى آيات هذه السورة الكريمة من زاوية لغوية، والآية هي قوله تعالى:

0: أيها المستمعون والمستمعات، إن التالي لسورة الفاتحة يستفتح بحمد الله وتمجيده والثناء عليه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الاعتراف بالعبودية لله والاستعانة به، ليصل بعد ذلك إلى هذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهل هناك دعاء أعظم من هذا الدعاء بالهداية إلى صراط الله المستقيم الذي افتتحت به أول سورة وأعظم سورة في القرآن؟ والصراط في اللغة هو الطريق، والمقصود به هنا أيها الإخوة والأخوات الإسلام، لكن استعير لفظ الصراط المستقيم للإسلام لأن منهج الإسلام هو المنهج الحق البين القويم الذي يهدي إلى جنات النعيم، كمن يسلك الطريق المستقيم إلى مبتغاه فلا يضل، أما إذا أخذ في الطرق المعوجة فلا يأمن التيه والضلال. وقد قال الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ونلحظ أيها الإخوة والأخوات أن الدعاء جاء بصيغة الأمر اهدنا، والأصل في الأمر أنه يأتي للإلزام والإجاب، لكن العبد لا يملك في خطاب الله جل جلاله إلزاما ولا إجابا، إلا أن العبد الضعيف الخاضع للرب الذليل بين يدي مولاه جل جلاله يظهر بهذه الصيغة التي فيها جزم العزيمة في المسألة والرغبة العظيمة الجازمة في الاستجابة لمطلوبه. ولكن أي بلاغة في تخصيص الدعاء بالهداية دون غيرها من مطلوبات العباد؟ وما علاقة استفتاح القرآن بهذا الدعاء؟ حينما ننظر أيها الإخوة والأخوات في افتتاح سورة البقرة التي تلت الفاتحة نجد قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وبذلك نتبين وجه تخصيص الدعاء بالهداية في استفتاح القرآن العظيم. إن من يطلب الهداية عليه بهذا الكتاب الكريم الذي لا ريب فيه فليتدبر وليعمل بما جاء به، فإنه يهديه إلى سواء السبيل. وقد قال الله جل جلاله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم.
1: نبقى في الآية ذاتها، لكن لنتأملها من ناحية أخرى.

0: ناحية ارتباطها بموضوع العقيدة والإيمان، برفقة الشيخ عبد الله الشهري وهو ضيفنا الثاني في هذا البرنامج.
1: في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم مجموعة من الهدايات ومن المعاني التي نحتاج أن نتأمل فيها، فهذا طلب الهداية اهدنا جاء بصيغة الجمع للدلالة على أن الروح الجماعية في الإسلام أيضا، وأن الهداية ليست مطلوبة للشخص لوحده، وإنما مطلوبة لمجموع الأمة الإسلامية، وهي تتقرب إلى الله تعالى وتيمم وجوهها شطرة عز وجل. وأيضا في هذا من الأسرار اللغوية حذف فعل الجر كما قال العلماء، فلم يقل اهدنا إلى الصراط المستقيم، وإنما حذف حرف الجر للدلالة على أن الهداية تكون في الصراط وعلى الصراط. فالهداية التي تكون إلى الصراط أو في الصراط هي الهداية التي ينتقل الإنسان بموجبها من حالة الكفر إلى حالة الإسلام. ثم هناك هداية أخرى وهي الهداية في هذا الصراط أو على هذا الصراط، وهي الهداية لشرائعه وأحكامه وأسراره التشريعية بما يجعل المكلف يحقق التكليف المطلوب منه في هذه الحياة بصفته مسلما. فهذا هو تقريبا مجمل الفوائد التي يمكن أن تشير إليها هذه الآية، وقد كتب فيها العلماء كلاما كثيرا في معنى الهداية، في معنى الصراط، في معنى المستقيم ولما كان مستقيما، في إشارة إلى أن كثير من المسالك والأفكار والنظريات والمذاهب التي يسلكها الناس هي مذاهب فيها إعوجاج وفيها انحراف عن الصراط، فوصفه بالمستقيم للدلالة على كونه الحق وكونه يؤدي إلى الحق بأقصر طريقة ممكن، كما يعرف العلماء الخط المستقيم بأنه أقصر مسافة بين النقطتين، فكذلك الأمر هنا إلى غير ذلك من الهدايات. وهذا ما بدر لي مجملا مما يحتاج إليه كثير من الناس في استشعار وتذوق هذه الآية، ونسأل الله أن يفقهنا ويفهمنا ويعلمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: لازلنا في ربيع القلوب، وهذه الحلقة التي نتناول فيها الجزء الأول من كتاب الله تعالى، مما أخبرنا الله به في هذا الجزء قصة خلق آدم وحواء، ومن آيات هذه القصة هذه الآية التي عقب عليها الشيخ عبد الله بن حلفان الأسمري بتأملات تهم الأسرة والمجتمع، فلنستمع.

في هذه الآية يبين المولى عز وجل مكانة الرجل المسلم والمرأة المسلمة أمام المسؤوليات وأمام التكليفات الشرعية المنوطة بهم. فهذا آدم عليه السلام وحواء عليها السلام تعرضوا للابتلاء وللغواية من قبل الشيطان، فبذلك عاتبهم الله جميعا وحملهم مسؤولية تلك الأخطاء التي ارتكبوها، وبذلك ساوى بينهما في العقوبة، فكان الخروج من الجنة واقعا على آدم وعلى زوجه حواء. وبهذا يدل دلالة واضحة على أن المرأة مسؤولة كل المسؤولية عن كل ما يصدر عنها وعن أخطائها وعما

0: فترتكبه حتى ولو كانت متابعة لزوجها في أخطائه، ولا تعني مسؤولية الرجل وقوامته على المرأة إخلال بمسؤولية المرأة خاصة في الجوانب الشرعية والتعبدية. فالمرأة هنا مستقلة ومنوطا بها مسؤولية كاملة بأن تتقي الله سبحانه وتعالى وألا تتبع في ذلك ولا تطيع أحد، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إذا وقع ذلك. فهذا آدم لما غوى وزوجه كان العقاب أن أخرج من الجنة. فبهذا يبين لنا المولى عز وجل بأن آدم وزوجه كانوا مسؤولين مسؤولية تامة. وكل العجب أن تجد بعض الناس اليوم يحاول أن يخلي مسؤولية المرأة المسلمة بحجة أن حواء لم تكن مسؤولة، وهذا مخالف للنص كما ترون، بل إن كل إنسان مسلم ذكرا أو أنثى مسؤولا مسؤولية تامة وكاملة عما يصدر منه من أقوال وأفعال، وإن الله سبحانه وتعالى سيجازي كل منهما إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. فلهذا أحبتي في الله يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يكون عونا لبعضهما وأن يوفق بعضهم الآخر لطاعة الله سبحانه وتعالى ويسند بعضهما بعضا في هذا المواقف، وأن يكون الرجل ساندا لزوجته والزوجة ساندا لزوجه فيبتعد عن معصية الله ويقترب من كل طاعة إلى الله.
1: من المشكلات الكبيرة مستمعينا الكرام التي يرتكبها بعض الناس في حق أنفسهم ومجتمعهم ودينهم قبل ذلك أن يدعو الإنسان إلى الخير ثم لا يفعله. سيحدثنا الشيخ حمزة الزبيدي عن هذا المعنى الذي ذكر في هذه الآية من هذا الجزء من كتاب الله.

0: أفلا تعقلون.
1: في هذه الآية الكريمة من سورة البقرة يشنع الله تبارك وتعالى على أولئك الناس الذين يأمرون غيرهم بالبر وبالإحسان وبالأخلاق الفاضلة وبالهدى والإيمان، ولكنهم في نفس الوقت ينسون أنفسهم. إنهم يمسون أنفسهم فلا يأمرونها بخير ولا يأمرونها بهدى ولا يمتثلون ما يدعون إليه من البر والتقى. وشنع عليهم أيضا بقوله وأنتم تتلون الكتاب، أي وحالكم أنكم تتلون كتاب الله وما فيه من الأمر بالبر وحمل النفوس على إتيان هذا البر والتشنيع على أولئك الذين يأمرون الناس فلا يأتمرون، أفلا يعقلون؟ إن ذلك دليل على نقصان العقل بل إلى عدم وجوده. أين عقولكم؟ فإن من أمر بخير فإن العقل يقول أن يكون من أشد الناس مسارعة إليه، وإن من نهى عن شر فإن العقل يقول إن أعقل الناس أكثرهم بعدا عن هذا الشر الذي يحذر الناس منه. أيها الإخوة والأخوات، إنه ليس الذم على أنهم كانوا يأمرون الناس بالبر، وإنما أنهم يذمون على أنهم كان ينبغي أن يجمعوا بين أمرهم بالبر أن يفعلوا هذا البر ويقوموا به، فإن الإنسان مأمور بأن يأمر بالبر ويأتي هذا البر ويفعله، وأن ينهى عن الشر ويبتعد عنه ويتركه. أيها الإخوة، لا يحملنا تقصيرنا على ألا نأمر بالخير. هذا سعيد بن جبير يقول لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. لذلك على الإنسان إنه إذا أمر بالمعروف أن يجتهد في أن يتمثل هذا المعروف، وإذا نهى عن المنكر أن يجتهد في البعد عنه. ولا يحملنك تقصيرك في المعروف ألا تأمر به، ولا يحملنك تقصيرك في اتيان المنكر أن تنهى عن الشر في ذلك. إنه يجاء بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتابه في النار، فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقول يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول نعم، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، فابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. إن الكمال أن يجمع الإنسان بين الواجبين، أن يأمر بالمعروف ويأتيه، وينهى عن المنكر ويكون أبعد الناس عنه. إن أكثر ما ينفر الناس عن دعوة الخير أن الذين يدعون إليها هم أكثر من يسيئون إليها بعدم امتثالهم لما يدعون إليه.
2: ربيع القلوب، ربيع القلوب.
3: في الختام نشكر ضيوفنا الكرام من أهل العلم الذين أتحفونا بتأملاتهم في بعض آيات هذا الجزء، وشكر للأخ القارئ معتز بن سعد الشلوي الذي استمعنا لتلاوته العذبة في حلقتنا لهذا اليوم. الشكر موصول لكم مستمعينا ومستمعاتنا لطيب الاستماع والمتابعة، والشكر أولا وآخرا لله المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. ختاما، لا تهجروا القرآن، فهو الكتاب الأعظم والرسالة الإلهية الأسمى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ربيع القلوب، ربيع القلوب. هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك بضيائه، سر واثقا تالله ما تاهت طريقك إن يسر فيها معك.
4: وختاما، تقبلوا تحيات فريق العمل
2: عبد الله الزهراني
4: ومحمد الفرشان،
2: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربيع القلوب، ربيع القلوب، ربيع القلوب.
5: إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: كان رجل يعيش في جزيرة اللؤلؤ والنخيل والتاريخ، مهنته عشق تراب الوطن، وهواه صنع كلمة الحق والمحبة. كان اسم الجزيرة أوال، وكان اسمه عبد الله الزايد.
1: رجل من أوال.
2: بني الأرض، إن الأرض دار مشاعة، فليس لشعب أن ينكل بالثاني، فعيشوا جميعا ينتفي الشر عنكم، بعيدين عن غل وحقد وأضغان.
0: رجل من أوال، برنامج خاص في حلقات يومية عن شاعر البحرين الخالد عبد الله الزايد.

0: اكتب في رأس الصفحة يا إبراهيم يا ولدي بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
1: كتبت ذلك على رسم العادة يا عم علي.
0: أحسنت أحسنت. اكتب في السطر التالي: مدينة المحرق في السادس من شوال عام 1313.
1: ألا أكتب معه السنة الميلادية ما دامت الرسالة موجهة إلى جماعتك في الهند؟
0: معك حق. اكتب
1: الموافق لعام 1894 ميلادية.
0: اكتب: حضرة جناب الأجل الأفخم الأخ يوسف بن عبد الله.
1: نعم.
0: المحترم دام محروسا.
1: نعم.
0: كتبت؟
1: نعم.

0: اكتب: بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السؤال عن خاطركم. كتبت: وعنا نحن في خير وسرور. جعلكم الله كذلك. بعده: في أبرك ساعة وصلنا كتابكم، وفيه تطلبون حضورنا إلى بمبي لبيع المتبقي عندنا من اللؤلؤ.
1: نعم.
0: اكتب، ما لك بطيء هكذا، اكتب. والحقيقة أنه عندنا لؤلؤ جيد خوش قماش من النوع الطيب، وكان مرادنا السفر به إلى دارين بالحسة وبيعه هناك. لكن ما دام جنابكم تريدونه فنحن نحتفظ به لحين ردتكم من الهند، لأننا لا نستطيع السفر إليكم الآن. اكتب: ودمتم محروسين. علي بن جبر آل زايد.
1: علي بن جبر آل زايد.
0: لحظة واحدة يا ولدي يا إبراهيم. هاك، ضع الختم واحفظه عندك، وإذا سافر علي بن حسين نرسلها معه إلى الهند.
1: عمي.
0: نعم.
1: لماذا لا تسافر حقا إلى الهند؟
0: أين أنا من السفر إلى الهند يا إبراهيم؟
1: ألست طواشا تتاجر باللؤلؤ؟
0: طواش، نعم يا ولدي طواش، أشتريه وأبيعه هنا في البحرين. عندنا هنا في المحرق بيع وشراء، وفي المنامة بيع وشراء. أكثر تجار اللؤلؤ في الخليج يؤمون البحرين للبيع والشراء.

0: كانت أول جزيرة العرب في الخليج، سكنتها قبل الإسلام قبيلة بكر بن وائل، وهي من معد، واشتهرت هناك بعبادة صنم اسمه أوال، صار مع الزمن علما على الجزيرة واسما لها.
1: جزيرة البحرين التي بها مدينة المنامة اليوم كان اسمها أوال.
2: ألم يكن من أهلها يومئذ شعراء يا شيخ إبراهيم؟
1: نعم، وورد في الشعر العرب ذكر لأوال، من هؤلاء الذين ذكروها بشعرهم نعم تذكرت، شاعر اسمه تميم، تميم بن أبي مقبل. يقول ابن أبي مقبل هذا: عمد الحداة بها لعارض قرية، وكأنها سفن بسيف أوالي.
2: بديع بديع.
1: وغير هذا الشاعر هناك جرير نفسه، أوال وردت بشعر جرير إذ يقول: وشبهت الحدوج غداة قو، سفين الهند روح من أوالي.
2: بديع. إذا كان اسم الجزيرة جزيرة أوال يا شيخ إبراهيم،
1: نعم،
2: فمن أين جاءها اسم البحرين؟
1: البحرين اسم كان يطلق على ساحل الخليج كله من البصرة حتى عمان، كذلك كان يطلق على هذا الساحل اسم هجر واسم الخط أو خط عبد القيس نسبة إلى قبيلة عبد القيس. كان هذا في العصر الجاهلي والعهود الإسلامية، ثم تغيرت المسميات مع مرور الزمن، زال اسم أوال عن الجزيرة وصار يطلق عليها اسم البحرين، وأخذ ساحل الخليج أسماء مناطقه وقبائله.

0: كان مجلس شيخ الأدباء في البحرين الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة أواخر القرن التاسع عشر نزهة نفس علي بن جبر تاجر اللؤلؤ الذي يفضل بيعه في البحرين دون السفر به إلى الهند. كان في تلك الليلة ينصت إلى الحديث العذب الذي كان يديره الشيخ الأديب على رواد مجلسه. انصات المستمتع الضرب، لكن رفيف عينيه حينا وسهوم نظراته حينا آخر كان ينبئان عن شيء من اضطراب نفسه وانشغال باله.
1: ما لك يا علي؟ وقد رأيتك في مجلس الشيخ مبلبل الخاطر مشغول البال.
2: هل يبدو علي ذلك يا أبا يعقوب؟
1: ليس كثيرا، ولكن مثلي لا يخفى عليه شيء منك. ما لك؟ هل أنت متضايق من شيء يا علي؟
2: بالعكس، أنا أعيش هذه الأيام بوادر فرحة.
1: الحمد لله، خير يا علي. أخبرنا بما يفرحك لنشاركك الفرح. ماذا عندك؟
2: أنتظر ما يمن علينا به الله.
1: حقا يا علي؟
2: بين يوم وليلة.
1: بالله إن هذه بشرى خير، ولعل الله يرزقك ولدا تقر به عينك.
2: ولد، بنت، كله واحد ما دام هو من الله. كل ما يمنح الله خير يا أبا يعقوب، كل شيء منه سبحانه وتعالى خير وبركة ورضا. المهم أن يرى المولود النور على خير وسلامة.

0: أشهد الله أني لحقت عليك يا علي.
1: أهلا أبو يعقوب، خيرا إن شاء الله.
0: محمل صديقنا أبو عثمان
1: إيه؟
0: وصل اليوم ونزلوا في المنامة ومعه لؤلؤ كثير. إذا كان عندك نية في الشراء تعال معي إلى هناك نلحق به.
1: الحقيقة أني بعت أمس معظم قماشي وبحاجة فعلا إلى شراء. أنا فعلا أريد أن أشتري.
0: إذا أتيت معي إلى المنامة فسنحصل على لؤلؤ من بعثمان بأسعار رخيصة، لأنه على ما عرفت يريد السفر بسفينة كويتية ستبحر غدا إلى الكويت.
1: الحقيقة أنها فرصة. سأرتب أموري وآتي معك. إبراهيم، يا إبراهيم فري.
2: نعم أمي.
1: اسمع، اذهب إلى البيت وانظر إذا كان هناك أخبار، ثم الحق بي، تلقني عند النقعة.
2: أمرك يا عمي.
1: يلا يا أبا يعقوب.
0: رتبت أمورك؟
1: نعم.
0: مالك يا علي؟
1: أنت تدري يا أبو يعقوب،
0: ألم يمن الله عليك؟
1: كلا يا أبو يعقوب، سأذهب إلى المنامة ويبقى قلبي معلقا بالمحرق.
0: اترك الأمر لله واعتمد عليه، فعلى الله يتوكل المتوكلون.

0: أسعار اللؤلؤ هذه الأيام في ارتفاع وتحسن يا علي.
1: حركة البيع والشراء زادت.

0: جماعة يسافرون للهند فيتاجرون هناك، وآخرون يسافرون إلى دارين بالحسا، وجماعة الكويت وجماعة القطر، والحركة زادت ولله الحمد.
1: ومع ذلك تركت أنت قماشك في المحرق ولا تغادرها حتى إلى المنامة.
0: ما لي ولي متاع بالسفر يا أبو يعقوب. لو تركب ركب الوحوش غير رزقك ما تحوش.
1: وانت صاج، ها هو الجالبوت وصل. يلا يا علي.
2: عمي علي.
0: هذا إبراهيم وصل يا أبو يعقوب.
2: عمي علي.
3: خير يا إبراهيم، عندك شيء؟
2: عمي علي
3: خيرا إن شاء الله.
2: يردونك في البيت.
3: خير، ماذا حدث؟ قل ماذا عندك يا ولد؟
2: البشرة يا عمي علي، البشرة.
3: ها؟ هل
2: لقد رزق

0: كانت أوال بره وبحره وحبه الكبير، وكانت الأيام في حياته الغنية المعطاءة أغنية المسافر الغريب في بحر أمنياته العظيمة. غدا مع الأمنية والحب والكلمة في حياة نابغة البحرين عبد الله الزايد،
1: رجل من أوال،
0: برنامج خاص كتبه فواز شعار من إخراج علي الزفتاوي.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أهلا بكم. زار سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي معسكر قدها جونيور التدريبي الأول للناشئة المقام في مركز البحرين العالمي للمعارض، حيث اطلع سموه على سير البرامج التدريبية والتجارب الميدانية التي يقدمها المعسكر.
2: وتجول سموه في عدد من ميادين المعسكر وتابع جانبا من التحديات التي يخوضها الناشئة وما تتطلبه من جهد بدني وتركيز وسرعة في التصرف واتخاذ القرار. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن قدها جونيور يتجاوز مفهوم المعسكر التدريبي ليشكل تجربة عملية تمنح الناشئة مساحة لاكتشاف قدراتهم واختبار إمكاناتهم من خلال المواقف والتحديات، مشيرا سموه إلى أن بناء الشخصية يبدأ بمنح الناشئة الثقة والفرصة للتجربة والمواجهة والتعلم. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز في اعتداء يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين ولسلامة الملاحة البحرية.
1: وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية.
2: أقيم حفل تخرج الدفعة الأولى من معسكر قدها جونيور التدريبي للناشئة في مركز البحرين العالمي للمعارض في مشهد مميز توج أياما حافلة بالتدريب والتعلم والتحدي، وعكس حجم التفاعل والنجاح الذي حققه المعسكر منذ انطلاقته.
1: المعسكر الذي يقام تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في إطار حرص سموه على الاستثمار في أبناء البحرين من الناشئة، ضم 500 مشارك من أصل 2000 مشارك، والذين بدورهم أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بما يحظى به أبناء البحرين من رعاية واهتمام ملكي سامن، مؤكدين أن تجربة المشاركة في معسكر قدها جونيور علمتهم معنى الانضباط والالتزام والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية. التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات الدفاعية. كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. في السعودية أيضا أعلنت وزارة الدفاع استكمال الترتيبات العملية لتفعيل قيادات التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تقوده المملكة، تمهيدا للانتقال من مرحلة التأسيس إلى رفع الجاهزية.
2: جاء ذلك خلال اجتماع التخطيط الثالث للتحالف بمشاركة ممثلين عن 39 دولة في إطار استكمال بناء منظومته وتعزيز قدراته البحرية المشتركة. وتشمل المرحلة الجديدة استيعاب الضباط والكوادر من الدول الأعضاء ودمجهم ضمن هيكل القيادة والأركان المشتركة بما يعزز التنسيق والتكامل.

0: بين القوات المشاركة. بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سيرت دبي الإنسانية شحنة إغاثية عاجلة إلى غزة تحمل 11 طنا متريا من الأدوية الأساسية، وتبعتها 3 رحلات إضافية محملة بالمواد الطبية والأدوية والخيم لدعم الاحتياجات الغذائية. وتمثل هذه الشحنة بداية جسر جوي جديد دعما لجهود منظمة الصحة العالمية من أجل إيصال المساعدات الطبية العاجلة إلى أهالي غزة. أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات.
1: وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن الهجوم يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية. وشددت دولة الإمارات على ضرورة وقف الهجمات وضمان حرية الملاحة وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط. أدان معالي الأستاذ جاسم محمد البداوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز.
0: وأكد البداوي أن الاعتداءات الإيرانية تعتبر تصعيدا خطيرا ومرفوضا وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، وأكد رفضه القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المتكررة وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقا لمبادئ القانون الدولي وقانون البحار والقرارات الدولية ذات الصلة. دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فوستونغ إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أهمية الحفاظ على أمن الممر الملاحي الحيوي.
1: جاء موقف المندوب الصيني خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة بشأن الوضع في الشرق الأوسط في وقت لا تزال فيه أزمة الملاحة في المضيق تمثل مصدر قلق دولي. كما أتى الموقف الصيني في سياق دعوات بكين المتكررة إلى استعادة الملاحة الآمنة والحرة في المضيق الذي يمثل مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله،
0: إلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه. ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.
2: هنا البحرين.

حكايات وعبر قد تكون واقعية أو خيالية، وكلها نتاج تجارب شعوب وأمم نستخلص منها الحكم.

0: 말아요.
1: المعروف بأنك رسام ماهر.
0: هكذا يقول عن الناس.
1: ولكن
0: ماذا؟
1: أرى بأنك قد أسرعت قليلا في رسم صورتي. كيف أقدر على إرضائك يا صديقي القديم؟
0: أعطني إصبعك.
2: حكايات وعبر، قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.
3: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر.
2: حكايات وعبر، تمثيل سامي القوس، إبراهيم بحر.
3: حكايات وعبر يخرجها لكم محمد الجابر.

اصطاد سيد رقيق القلب سلحفاة وكان يريد أكلها، لولا أنه ذو قلب رقيق ولا يحب أن يقتل السلحفاة بيده، ولذا جلب السيد رقيق القلب وعاء به ماء يغلي ووضع عصا على طرفي الوعاء وقال مخاطبا السلحفاة:

0: لقد سمعت بأن السلاحف تزحف سريعا، ولكني حقيقة لست مقتنعا بذلك، ولهذا أريد أن أرى حقيقة الأمر بنفسي. وإذا استطعت الزحف على هذه العصا من بدايتها حتى نهايتها، فسوف أطلق سراحك.
1: ورغم معرفة السلحفاة بنية السيد رقيق القلب الحقيقية، إلا أنها آملت بأنها قد تستطيع الهرب من مصيرها، فابتدأت السير بحذر شديد وهي ترتعش خوفا من السقوط في الماء المغلي، حتى وصلت في نهاية المطاف إلى الطرف الثاني من العصا. إلا أن السيد ذو القلب الرقيق لم يرضى بأن تحرز السلحفاة تلك النتيجة، فأراد أن يخفف من وقع الأمر عليه فقال:
0: على كل حال إنها ليست بالنتيجة السيئة، لكنني لا أزال متشككا في الأمر، لذا دعنا نرى مقدرتك مرة أخرى، وفي هذه المرة حقيقة سأطلق سراحك.
1: وهنا غضبت السلحفاة وقالت وهي ساخطة:
2: أيها السيد الرقيق القلب، لماذا تحاول اللف والدوران؟ إذا كانت نيتك أكلي فافعل هذا الأمر مباشرة.
1: ومن السيد ذو القلب الرقيق إلى قصة لهيب الشمعة، حيث قال الأمير لصديقه الوزير ذات مرة:

0: يا وزيري.
1: نعم يا مولاي.
0: لقد كبرت وبلغت سن 70، وأتمنى أن أزيد ثقافتي من خلال التعلم، ولكني أحس بأن الوقت قد غدا متأخرا.
1: الوقت متأخر؟
0: نعم يا وزيري، نعم.
1: لماذا يا مولاي لا تشعل شمعة؟
0: أتمزح معي؟

0: تابع ولا يمكن أن أمزح مع الملك، لكني كنت أقول الحقيقة.
1: أية حقيقة تلك التي تقول؟ وما دخل الشمات في كلامي يا وزيري؟
0: مولاي، إذا أحب الإنسان التعلم وهو ما يزال يافعا فسيكون مستقبله مثل شمعة الصباح مشرقا ومتألقا، وإذا أحب الإنسان التعلم وهو في منتصف العمر فسيكون مثل الشمس الظهيرة، حيث ما يزال باقيا نصف نهار ممتع. وعندما يكبر الإنسان في العمر فهو مثل ضوء الشمعة. صحيح أن ضوء الشمعة ليس باهرا، ولكنه ما يزال بالتأكيد أفضل من تلمس الطريق في الظلام.
2: حكايات وعبر، قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.
3: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر. حكايات وعبر يخرجها لكم محمد الجابر.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل.

0: علمتنا البحرين أن العمل أمانة وعهد وأن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحر الجيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين أن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر وأن الرموز هامة عز.

0: علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم نعم، هذه هي البحرين.
1: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها.

0: ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. ثم قال بإصبعه الشريفة: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذا، وهو يشير بإصبعه الشريف صلى الله عليه وسلم.
1: ما خط القلم.
2: قال بعض الحكماء: ملاك السلطان الشدة على المريب، واللين للمحسن، والوفاء بالعهد، وصدق الحديث. لا تمشي في طريق من طرق الحياة إلا ومعك صوت عزيمتك وإرادتك لتلهب بها كل عقبة تعترض طريقك. فريدريك نيتشه.
0: ما خط القلم.
2: قال هارون الرشيد لمزبد المديني: اللزينج أطيب أم الفالوذج؟ وكلاهما من الحلويات. قال: أحضرهما يا أمير المؤمنين. فأحضرا، فجعل يأكل من هذا وهذا، ثم قال: يا أمير المؤمنين، كلما أردت أن أشهد لأحدهما غمزني الآخر بحاجبه. قال أبو العتاهية: إني لأعجب من حب يقربني ممن يباعدني منه ويقصيني، لو كان ينصفني مما كلفت به إذا رضيت وكان النصف يرضيني. يا أهل ودي، إني قد لطفت بكم في الحب جهدي، ولكن لا تبالوني. الحمد لله، قد كنا نظنكم من أرحم الناس طراً بالمساكين.
0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: معلومة علشانك.
1: من المشروبات الطبيعية واللي تساهم في تحسين صحة الإنسان هي شرب ماي الليمون في كل صباح. ومن الفوائد الكبيرة اللي ممكن نكتسبها من هذه العادة، أولاً تعزيز جهاز المناعة وزيادة ترطيب الجسم وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية ومد الجسم بفيتامين سي، والمساهمة أيضاً في إنقاص الوزن وتحسين البشرة والمساعدة على الهضم. ولكن من الضروري جداً تخفيف حدة الليمون بزيادة كمية الماء وشربه باعتدال وعدم الإفراط في تناوله.

عام 1783 انتصر الشيخ أحمد بن محمد الفاتح في معركة الزبارة ودخل البحرين ليضع فيها أركان الدولة الحديثة ويؤسس فيها حضارة تكمل العقد الفريد لسلسلة الحضارات التي تعاقبت على هذه الجزيرة. ومنذ ذلك

الوقت، وحتى هذه اللحظة ما زالت هذه الدولة سباقة مزدهرة في ظل التعددية الثقافية والحضارية التي ترسم ملامح مملكتنا الواحدة، مملكة البحرين.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معا يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سنا.
2: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة أوروبا، تحديداً إلى جنوب إسبانيا، حيث تقع عاصمة الأندلس وعروس مدنها كما وصفها ابن بطوطة، وآخر المدن العربية الإسلامية في إسبانيا، مدينة غرناطة. غرناطة هو تحوير عربي لاسم غرانادا، ويعني باللغة الإسبانية الرمان. ولا عجب أن تتخذ هذه المدينة الرمان شعاراً لها، فهي معروفة بهذه الفاكهة منذ أن أحضر العرب شتلات الرمان من دمشق ليحولوا المدينة كما قيل إلى بساتين من الياقوت الأحمر. وبقيت غرناطة مشهورة بالرمان حتى اليوم، إذ تشكل هذه الفاكهة مصدر الدخل الأول للمدينة بحوالي 300 مليون يورو سنوياً. هناك عند سفح جبل الثلج أو سيرا نيفادا، أهم سلسلة جبلية في الجنوب الإسباني، تمتد غرناطة بمنازلها العتيقة وطرقاتها الحجرية وآثارها المبهرة، وكأنها قادمة للتو من العصور الوسطى. هذه المدينة اكتسبت أهميتها التاريخية عندما فتحها الأمويون عام 711 للميلاد، وأنشأوا فيها قلعة غرناطة. ومنذ ذلك الحين استمرت غرناطة في الازدهار تحت الحكم العربي الإسلامي، وكانت البقعة الوحيدة في الأندلس التي لمع نجمها بعد تهاوي المدن والممالك العربية الإسلامية واحدة تلو الأخرى. وحافظت غرناطة على بقائها حتى تم تسليمها إلى الملكين إيزابيلا وفرناندو عام 1492 للميلاد، لتنتهي بسقوطها 8 قرون من الحكم العربي الإسلامي في إسبانيا. تحفة غرناطة التي اعتبرتها إسبانيا أحد كنوزها الاثني عشر هي قصر الحمراء، دار الإقامة والحكم لبني الأحمر آخر ملوك غرناطة الأندلسية. هذا القصر هو أحد أروع القصور الإسلامية الباقية حتى الآن، ومن عجائب الفن المعماري في العالم بأسره، وهو جزء من مدينة الحمراء التي تشمل قصر الحاكم والقلعة وبيوت الوزراء. إذا تجولت في هذا القصر ستجد مئات الغرف والنوافير والحدائق والساحات والحمامات الملكية، في كل جدار وزاوية منها تحفة فنية مزخرفة بالآيات القرآنية والعبارات العربية. نذهب الآن إلى شمال قصر الحمراء، حيث تقع جنة العريف، وهي قصر بني ليكون محل استجمام للأمراء في القرن 13 الميلادي، وتم تصميمه ليكون مشابهاً لوصف الجنة في القرآن الكريم. وهناك ستشعر حتماً أنك في مكان خارج هذا الكوكب، وسط تلك الحدائق الغناء والنوافير المتدفقة وقنوات المياه التي تجري في كل مكان، وستدرك مقدار

0: دار ازدهار الحضارة العربية الإسلامية في ذلك الزمان البعيد.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.

لنبدأ بالحديث عن كلمات المرور. تخيل أنك تستخدم نفس كلمة المرور لجميع حساباتك، يعني إذا اخترق أحدهم حساباً واحداً ستكون جميع حساباتك في خطر. نصيحة اليوم: استخدم كلمة مرور مختلفة لكل حساب، وإذا كنت تجد صعوبة في تذكرها هناك حل. استخدم برنامج إدارة كلمات المرور. بضغطة زر يمكنك إنشاء كلمات مرور قوية وتخزينها بأمان. اجعل حساباتك محمية مثل قلعة رقمية. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: القديمة، الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: وجهتنا لهذا اليوم مستمعينا تشتهر بتنوعها السياحي، فهي غنية بالسياحة التاريخية والسياحة الرياضية وسياحة التزلج والسياحة الجبلية والطبيعية والثقافية والسياحة العلاجية وسياحة الأعمال وسياحة الاستجمام. تمتلك وجهتنا لهذا اليوم 23 موقع من التراث العالمي المسجل في قائمة اليونسكو. روسيا اللي تعتبر واحدة من أهم وجهات السياحة العالمية.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا زرت روسيا وبالتحديد عاصمتها موسكو. أكثر شيء حبيته هناك كان الريد سكوير اللي هو المربع الأحمر، لأن كانت فيه عروض وايد جميلة، خصوصاً أنه هو يكون بين الأسواق التاريخية والحدائق. وشد انتباهي تصميم المباني الحمراء اللي تأخذ تصميم تاريخي. أما بالنسبة للأكل فأحلى شيء كلته كان البيف ستريغانوف عقب شربة الملفوف.
3: طبعا للاسف روسيا انا ما راح لحد الحين، بس اتمنى اني ازور روسيا. روسيا فيها الكثير من المعالم التاريخيه والحضاريه، كذلك تتميز روسيا بالفن الروسي. الموسيقى الروسيه من اجمل الموسيقى في العالم، كذلك رقص الباليه الروسي، المسرح الروسي. روسيا تتميز بشكل كبير من هالناحيه، واتمنى اني ازور روسيا عما قريب عشان اشوف هذه الامور وازور مناطق الاثريه مثل الساحه الحمراء وغيرها.
4: انا ما سافرت روسيا من قبل، بس خاطر اسافر لان شفت في النت ان في متحف منحوتات ثلجية هناك، وخاطر أشوفها في الصج لأن أحس وايد حلو لما يعرضون المنحوتات ويكون معهم إضاءة ملونة.
0: سافر ويانا.
1: تقع روسيا في قارة أوراسيا وتربط بين قارة آسيا وقارة أوروبا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وهي أكبر الدول في العالم. تتشارك حدودها الشرقية مع بحر بيرينغ وبحر أوختسك وبحر اليابان، وتتشارك مع روسيا البيضاء ولاتفيا وإستونيا وخليج فنلندا والنرويج الحدود الغربية، وتتشارك مع بحر بارنتس وبحر كارا وبحر لابتيف وبحر شرق سيبيريا وبحر تشوكوتكا حدودها الشمالية، وتحدها الصين ومنغوليا وكازاخستان وأذربيجان بيجان وجورجيا والبحر الأسود من الجهة الجنوبية. يمتاز مناخ روسيا بشكل عام بأن شتاءه طويل وقارس وصيفه قصير ومعتدل الحرارة، مع وجود الاختلافات البسيطة في المناخ بين المناطق المختلفة نظراً لكبر مساحة الأراضي.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ مستمعينا جولتنا السياحية في روسيا من عاصمتها موسكو، واللي تعتبر من أهم وجهات السياحة فيها، واللي تحتضن مجموعة كبيرة من المعالم السياحية من ضمنها متاحف وقصور ومنتزهات. ومن أشهر المزارات السياحية فيها الميدان الأحمر والكرملين وغيرهما. ونتعرف بتفصيل أكثر على أبرز مناطق الجذب السياحي في موسكو، ونبدأ مع الميدان الأحمر، وهو أشهر الميادين شعبية في روسيا. يأخذ شكل المربع ويقع بين سوق تجاري تاريخي شهير يطلق عليه كيتاي جورودو وبين قصر الكرملين. الميدان من أهم أماكن السياحة، وموقع في قلب مدينة موسكو، يسهل الوصول إليه من جميع الاتجاهات والطرق السريعة المؤدية من العاصمة وإليها. الكرملين. حرم الكرملين يعد واحد من أشهر معالم موسكو، وهو عبارة عن مجمع قصور تاريخية فاخرة كانت مقر لحاكم روسيا قديماً، وتم تحويلها في عصرنا الحالي إلى عدد من المتاحف. كلمة كرملين مستمعين باللغة الروسية تعني القلعة أو القصر المنيع. تقع هذه المتاحف في قلب موسكو بمواجهة الميدان الأحمر وعدد

0: من الأسواق التجارية، ويبلغ ارتفاع أعلى قمة فيها أكثر من 25 متر.
1: مناطق ومدن سياحية.
0: متحف الدولة التاريخي، وهو المبنى اللي يقع على يمينك عند دخولك الميدان الأحمر من خلال بوابة القيامة. افتتح هذا المتحف في سنة 1894 بمناسبة تتويج ألكسندر الثالث، وكان نتاج لمشروع مدته 20 عام لتعزيز مختلف المجموعات الأثرية والأنثروبولوجية في متحف واحد، واللي قيل عنه إنه يحكي قصة تاريخ روسيا بأكملها وفقاً لأحداث منهجية علمية. كاتدرائية القديس باسيل، وهي واحدة من أبرز أماكن السياحة في موسكو، وتحديداً تقع بجوار قصر الكرملين وبالجزء الجنوب الشرقي من الميدان الأحمر الشهير. أطلق عليها هذا الاسم نظراً للمكان الهامة اللي احتلها القديس باسيل في نفوس الشعب الروسي وحكامه عبر التاريخ.
1: رحلة عبر الأثير.
0: برج أجراس إيفان الكبير، وهو واحد من أبراج قصور الكرملين، ويعد أطولها على الإطلاق، فيبلغ ارتفاعه 81 متر. البرج من أقدم معالم موسكو السياحية، حيث بني في سنة 1508 ميلادية، ومنذ ذلك الحين يعد أشهر معالم السياحة في روسيا، ويستقبل بشكل مستمر العديد من الزوار من مختلف أنحاء العالم. يتميز هذا البرج بروعة تصميمه المعماري اللي ياخذ طابع تصميمات العصور الوسطى. حديقة حيوان موسكو. تعد حديقة حيوان موسكو من أهم أماكن السياحة في موسكو ومن أعرق حدائق الحيوان بالعالم. تأسست سنة 1864، ومنذ ذلك التاريخ يتم إضافة أعداد كبيرة من الحيوانات بشكل دوري حتى أصبحت أكبر حديقة حيوان في روسيا. تقع الحديقة على بعد خطوات قليلة من محطة مترو باريكانديا، حيث يسهل الوصول إليها من أغلب مناطق العاصمة الروسية.
1: في الأسفار، علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: حديقة غوركي. حديقة غوركي للترفيه والثقافة، واحدة من أكبر وأشهر المنتزهات المفتوحة في موسكو على الإطلاق. يطل المنتزه على نهر موسكو مباشرة، ويقع على بعد خطوات قليلة من محطة مترو كولوتور بارك. منتزه كولومينسكوي، وهو واحد من أجمل الأماكن السياحية في موسكو، يقع على بعض دقائق قليلة بالمترو من وسط المدينة، ويطل على نهر موسكفا الجميل الممتد. حديقة نيسكوشني، وهي أقدم حديقة في موسكو على الإطلاق، تقع على الضفة اليمنى من نهر موسكو بجوار حديقة سنترال بارك للثقافة والترفيه، مع وجود منطقة ممتدة أمامها من المساحات الخضراء واللي تطل على الطريق الدائري الثالث، وبالتالي يسهل الوصول إليها من جميع الاتجاهات. حديقة لوزيني القومية، واحدة من أجمل الحدائق القومية والطبيعية في العاصمة الروسية، وهي تعتبر محمية طبيعية تقع تحديداً شمال شرق موسكو في وسط بالنفالي الشرقية الأوروبية.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: ومن موسكو نتوجه مستمعينا إلى سانت بطرس، واللي تعتبر من أهم الوجهات السياحية في روسيا. تقع شمال غرب روسيا شرق خليج فنلندا بحر البلطيق، وتعتبر ثاني أكبر مدن روسيا ورابع أكبر مدينة في أوروبا. الطقس في هذه المدينة مستمعينا شديد البرودة شتاء ومعتدل في فصل الصيف، وتعتبر المدينة واحدة من مدن روسيا السياحية اللي تحتضن حوالي 8000 موقع أثري، من أهمها قصر الشتاء والقرية القيصرية وقلعة بيترو بافلوفسك وساحة القصور وشارع نيفسكي.
1: نحن لا نسافر هربا من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: وإلى كازان، واللي تعتبر من أجمل مدن روسيا السياحية، تقع في تترستان وتعتبر مدينة تاريخية يعود تاريخها إلى أكثر من 1000 سنة. تتنوع في المدينة الديانات، وتتضمن الأرثوذكسية والإسلامية من خلال تمازج المساجد والكنائس وتجاورها مع بعضها البعض.

0: ومن أهم أماكن السياحة في كازان قلعة الكرملين ومسجد قول شريف وغيرها.
1: سافر ويانا.
0: ونتوقف مع آخر مدينة سياحية في روسيا وهي مدينة سوتشي، تقع على البحر الأسود. استضافت سنة 2014 دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وتعتبر من أجمل وجهات السياحة في روسيا، ويزورها عشاق الرياضات الشتوية. ويأتي الكثير من السكان المحليين والسياح من حول العالم إلى سوتشي في الشتاء للاستمتاع بالتزلج في منتجعاتها الثلجية ومنتزهاتها وشواطئها الكبيرة.
2: رحلة عبر الأثير.
0: ومن مدينة سوتشي نكون وصلنا مستمعينا معاكم إلى ختام رحلتنا لهذا اليوم. وجهة جديدة بانتظاركم بنفس الموعد. إلى اللقاء.
3: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
2: سافر ويانا. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
4: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
5: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
5: هنا البحرين.
6: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجميع.

الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: نشأت وتشكلت على أرض البحرين حضارة مبكرة مبتكرة حوالي 1000 قبل الميلاد، وكانت هذه الحضارة متقدمة نوعياً ومادياً إلى درجة أهلتها لتبادل المعارف مع حضارات أخرى عريقة كالهندوسية وحضارة السومريين في بلاد ما بين النهرين. وفي هذه الفترة، أي في بداية العصر البرونزي، لم تكن هناك ثمة فوارق بين الآلهة والملوك، ويمتد عرق الحضارة على أرض البحرين إلى زمن سحيق مغرق في القدم، موغل في

البعد إلى عصور كانت تختلط فيها الحقائق بالأساطير والأحداث بالمعجزات، ويتماهى فيها الملوك مع الآلهة، ويقترب فيها التاريخ من نقطة الصفر.

قال الفراق، قال الفراق وقلت لا تطري الموت، ما ودي اسمع غير كلمة حياتي، وصلك حياة وقطعت الوصل تابوت، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أنت يا الإنسان مخلوق عظيم، الله كرمك بين سائر مخلوقاته، فلذلك أنت تستحق أن أنت تحصل على كل اللي تتمناه. إشلون؟ راح نعرف الحين. تحرر من المواقف السلبية أو الكلام الغير إيجابي. إلغي كلمة مستحيل أحصل هالشيء، بالعكس أخذ بالأسباب في أمورك بالحياة وأكيد راح تحصل إن شاء الله اللي تبي. ابتعد بشكل تام عن الأفلام السلبية، لأنها ممكن أنها تزرع في عقلك الباطن قناعات مدمرة. كافئ نفسك بشكل دايم يا أخي، اعتبر نفسك شخص آخر، ودايما لما تحقق أي هدف كافئ نفسك عليه. اختر لنفسك قاموس مليء بالكلمات الإيجابية. كن ممتن دائما لما لديك وتمنى الخير لجميع الناس. تعهد بعدم الرجوع إلى المعتقدات السلبية كتابيا، لأن هالأمر يعمل بطريقة جدا فعالة. ختاما، هناك العديد من الأمور في الحياة والممارسات اللي راح تزيد من مستوى استحقاق الشخص لذاته، ولكن كن على يقين أنك أنت الشخص المسؤول عن استحقاقك لذاتك، ولازم تبدأ من اليوم وتعيش أسلوب حياة، وأكيد راح تشعر بالفرق. استمع للصوت الإيجابي وتذكر أنت تستحق.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وأعداد نورة أبو الشوك، وأخراج فاطمة جنبر.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
2: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
4: دكتورة، عقب الولادة الثانية اكتشفت أن الولد الأول عنده فراغات في شعره، وفي مناطق معينة في الرأس ما فيها شعر. يا ترى شنو السبب؟ هل هذه ممكن أعتبرها ثعلبة أو يمكن عامل نفسي؟
2: أهلاً فيك يا شيخة، وألف مبروك وصول البيبي الثاني. موضوع الثعلبة موضوع جداً مهم، لأن من الأمراض اللي أنا أسميها بالعامي الأمراض المزمنة.

0: مزاجية. يعني شنو؟ مرض متقلب علاجه لأبس أند داون، صعدات ونزلات، ويتأثر جدا جدا بالحالة النفسية. حقيقة كثير من المرضى يخبرون نفس القصة اللي أنت ذكرتيها، يعني تبدأ الصدفية عند أطفالهم لما ينقلونهم من مدينة لمدينة ثانية، أو الأب والأم يضطرون يسافرون للدراسة، أو يكون في غيرة وايد من الطفل لأن أخوه وصل، أو إن في تغيير في المدرسة أو في الصف، أو أي ضغط نفسي على الطفل. أيضا الكبار ترى ممكن يصيدهم، واحد تتوفى زوجته أو شخص قريب لا سمح الله وعقوبها تبدأ الثعلبة. رسالتنا هي يا شيخة إن الثعلبة مرض يتأثر بالعامل النفسي، وقد يكون جرس إنذار لمراقبة نفسية الطفل أو الشخص إنك تحتاج تريح وتصير ريلاكس. طبعا مهم جدا نذكر إن هناك أسباب مناعية للمرض، أحيانا نحتاج لعمل فحوصات دم، وأيضا العلاج يتفاوت علاجات بالعشرات. شلون نقرر العلاج اللي يناسبك أنت؟ لازم تقعد مع دكتورك وتشوف إيش المناسب ونقرر العلاج المناسب للحالة. وتذكر العامل النفسي والراحة والهدوء جدا مهم عساس الجسم يتفرغ للاستجابة للعلاج. وما عليكم شر بإذن الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

0: منازل الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي يزور معسكر جدها جونيور ويطلع على البرامج التدريبية والتجارب الميدانية، حيث أكد سموه أن جدها جونيور يتجاوز مفهوم المعسكر التدريبي ليشكل تجربة عملية تمنح الناشئة مساحة لاكتشاف قدراتهم واختبار إمكاناتهم من خلال المواقف والتحديات. وأشاد سموه بجهود القائمين على المعسكر وكافة الجهات الداعمة والمساهمة في تنظيمه. 22 جهة حكومية تطور 124 خدمة خلال الفترة من 15 من يناير إلى 13 من أغسطس الجاري، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، وضمن مساعي مواصلة الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءاتها وتعزيز كفاءة تقديمها للمستفيدين. المجلس الأعلى للبيئة يعلن بدء سريان قرار حظر صيد أسماك الكنعد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين بواسطة الشباك، ويسمح الصيد باستخدام الخيط فقط لمدة شهرين اعتبارا من 15 من أغسطس الجاري حتى 15 من أكتوبر 2026. الرئيس المصري يبحث خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود الرامية إلى خفض التصعيد الإقليمي. كما اتفق الرئيس المصري والأوكراني على مواصلة العمل على زيادة التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا. السواحل الشرقية لإندونيسيا تشهد زلزالا بقوة 7 درجات و17 درجة فجر اليوم، حيث لقي شخصان على الأقل حتفهما وأصيب آخر. وأعلنت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية عن تسجيل عشرات الهزات الارتدادية إلى جانب أمواج تسونامي بلغ ارتفاعها أقل من متر في عدد من المناطق الساحلية. الأمم المتحدة تؤكد تسبب

0: أصيب فيروس إيبولا بوفاة شخص كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية، داعية المجتمع الدولي إلى تحرك أكبر لمكافحة تفشي، حيث أودى تفشي فيروس إيبولا بحياة ما لا يقل عن 2128 شخصا منذ الإعلان عن ظهوره في 15 من مايو الماضي. نهاية الموجز، شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

لي 3 سنين أعاني، ما اعترفت إنه أناني، لنجاني حد ثاني واكتشفت إني بظلمت.

تتميز مملكة البحرين بأنها مجتمع تعددي يتسم بدرجة عالية من التعايش السلمي، وهو ما يعكس التسامح السائد بين مكونات المجتمع وكفالة الحريات الدينية. وتشير وقائع التاريخ إلى هذه التعددية والتمازج في البلاد منذ قرون طويلة، وهو ما جعلها دائماً مجتمعاً تعددياً تسوده الحرية والتسامح وتقبل الآخر.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: جمال انت من قلت لي؟
1: قلت لك انا فينوس.
0: فينوس في في في فينوس فينوس ما غيرها؟
1: اي نعم، طلعت من زباد البحر. اقدر امشي فوق الماي مثل ما تمشون فوق الارض.
0: الله.
1: حياتكم فوق الارض وحياتي في البحر.
0: حلو.
1: انتم تسكنون القصور وانا اسكن محاره.
0: ما يسكن المحارة غير اللؤلؤ.
1: عيل أنا لؤلؤة؟
0: أنت يعني اسمك اللؤلؤة؟
1: لا أنا اسمي فينوس.
0: بس بس بس بس بس بس أنت تلمعين مثل الدانة، أسنانك تلمع بياضهم أنصع من بياض الشمس، خدودك تلمع، يعني تلمع أنصع من بياض الثلج.
1: لأني مغسولة بالماي طول اليوم، منقعة في الماي، وبعد لأني ما رضعت غير الهوى ولا تذوقت غير زباد البحر.
0: إيه مثل البشي يعني. إيه صح أنا قريت عنك في الكتب
1: وعشقتني.
0: لا ما عشقتك. معقولة أعشق واحد في كتاب؟
1: تكذب.
0: ها أقول في فينوس يمكن حلمت فيك.
1: شنو الفرق؟ الواحد إذا قاعد يحلم بوحده معناها يحبها.
0: مو بضروري.
1: على العموم وكالة المخابرات البحرية
0: ها؟
1: وصلت لي رسالة إعجاب، أو خلنا نقول أكثر من رسالة.
0: بعد أنكم وكالة جواسيس ومخابرات؟
1: لا تنسى أن احنا أسسنا أشياء وايد وحطينا قواعد وقعدنا نراقب الناس اللي عقبنا شي يسوون.
0: وانت عايش طوال ألاف هالسنين تراقبين؟
1: أبدا، أنا كنت نايمة وسط محارتي انتظر اللحظة اللي أقدر أخدم فيها البشر، وحضرتك كنت متعلق بكتاب الأساطير اليونانية.
0: إيه؟
1: تقراه ليل مع نهار لين قطعت أوراقه.
0: صحيح، أنا يعني معجب فيكم في قدرتكم العجيبة على التحول من شيء إلى شيء، قدرتكم على السفر والانتقال، قدرتكم على الإخلاص لمبادئكم بطريقة يعني غير طبيعية.
1: علشان كذي سمونا آلهة.
0: استغفر الله اللي بتخفسنا هذه. استغفر الله، تخسون لنتو.
1: طبعا الخسي، هذه تسمية الناس الجهلة اللي كانوا يبحثون عن شيء يخفف عنهم ثقل الكون على أرواحهم.

0: ويجاوبون على بعض التساؤلات اللي ما كانوا عارفين لها إجابة. ما علينا، ايش رايك نصير اصدقاء من اليوم؟
1: اصدقاء؟ انت اصلا ينيه، شلون اصادق ينيه؟
0: صادقني ما بتخسر شيء، يمكن اقدر ابطل عقلك وافتح عينك على اشياء انت غافل عنها.

0: سعد، انت وين رحت؟ كذي تخلي بالي مشغول عليك ادورك من مكان لمكان.
1: رحت على السيف هناك على البحر اشم هواء نظيف، وهناك
2: تحمل وتقول لها شيء؟
1: لا مو بقايل.
0: ليش مو بقايل؟ صاير
1: الكلام مو بلاش
0: شنو؟

0: مقايل مقايل.
1: ليش مو بقايل؟ صاير
0: الكلام مبلج مبلج.
1: شنو انت مسوي شيء يا سعد؟
2: تركها زين، لا تنرفز روحك.
0: انا بروح الحمام.
1: تعال. انت شفيك تهرب مني كذي؟ ليش ما تبي تواجهني؟ ليش من دخلت البيت وانت كله منزل راسك في الارض؟ قولي صاير.
0: ما صاير شيء. انا كنت على البحر هناك. ايه؟ وشفت طراد عبد الجبار.
1: زين وبعدين؟ شفت طراد عبد الجبار وتالي
0: بس ما صار شيء. ابليس وزني
1: وكسرت الطراد.
0: لا ما كسرته.
1: سعد. سعد انت قمت تصرف بشكل عدواني. اللي تسويه ترى يا سعد بيضرك وبيضرني معاك. أرجوك عقل.
0: لا تقولي لي عقل، لا تقولي لي هالكلمة. أنا مو بيون، أنا أعقل منك من طوائفك كلهم. لا تقولي لي عقل.
2: امشي عنها، قلت لك امشي عنها يا سعد.
0: شوفي، إن قلتي لي عقل مرة ثانية لا تلومين إلا نفسك. سمعتي؟

0: من فضلك يا سلمان.
1: آه.
0: من فضلك، من فضلك انت تكلم اخوك وتقنعه يروح يشوف الدكتور. اخوك صار غريب، واضح انه مسيطره عليه فكره التدمير.
1: وشلون عرفتي يا روضه؟
0: شوف، اكثر من مره في اليوم يروح البحر، ووين يروح حضرته؟ ما يبي الا المكان اللي فيه طراد عبد الجبار، وعبد الجبار مديره اللي مسود عيشته.
1: مو بضروري انه يروح على السيف علشان يكسر طراد عبد الجبار.
0: قالها لي بلسانه، قالها لي يا سلمان، قال انه بليس وزه وبغى يكسر الطراد.
1: الله، لكنه ما كسره.
0: انزين، ايش دراك انه ما بيكسره مره ثانيه؟ وايش دراك ان حاله الغضب والانفعال ما تسيطر عليه وتخليه يدمر الطراد، ويمكن بعد يحرق المؤسسه، ويمكن يحرق بيت عبد الجبار نفسه.
1: لا لا لا لا، انت هدي روحك الحين، هدي روحك وانا بشوف المساله.
0: شو تشوف المسألة؟ تشوف عقب خرب روما؟ انت ماخذ نفسك على راحة، وانا دمي يحترق، صرت ما اعرف حق اخوك، صرت ما ارقد الليل. اخاف، انا حتى ما قمت امن على روحي معاه.
1: قلت لك خلي المسألة علي، واذا ما تنامين في الليل نامي في النهار، خلاص روحي البيت انت الحين روحي.
0: شوف، اذا ما سويت لك حل مع اخوك ترى انا بهدل البيت واطلع.

0: فينوس قولي لي شيء عن نفسك، يعني أي أي أي شيء.
1: لا ما بقدر أقول لك عن نفسي أشياء، إذا بغيت تعرف ابحث بنفسك في الكتب وانت تعرف.
0: اللي في الكتاب تدخلوه في البشر بخيالهم وأحيانا هذبوه بعقلهم، لكن اللي بسمع منك هو الحقيقة.
1: أنا ما بقدر أقول لك عن نفسي أي شيء.
0: ليش تستحين تقولين عن نفسك إنك مغرورة؟
1: أوكي يمكن كنت مغرورة، بس ما كنت أرضى أتزوج غير الإنسان اللي أحبه، اللي أحس بنفسي معاه، وهذا اللي زعل مني ناس كانوا من أكابر الناس.
0: إنزين أبوك ذاك زيوس
1: أبوي بعد زعل وايد.
0: عشان كذي زوجت من أفقر واحد وهو الحداد.
1: كان يبي ينتقم مني ويحقرني، بس أنا ما استسلمت.
0: وهذه طبعا زاد النقمة عليك لليوم.
1: بابقى مخلصة لمبدئي وهو حريتي في اختيار الإنسان اللي برتبط فيه، وأعتقد أني سبقتكم بآلاف السنين.
0: شجاعتك أعجبتني، وكنت أحلم أن أكون مارس حبيبك.
1: مارس أو سعد كل واحد.
2: مرتاح يا سعد؟ وليش صك الباب؟
0: ويات الحوبة.
1: إنزين أنا لازم أروح قبل الليل.

0: حلو، وين تروحين تخليني مع الساحر بروحي؟
1: بروح البحر، برجع محارتي ولا نسيت؟
2: افتح الباب يا سعد.
1: افتح لها، افتح لها لتكسر الباب. يلا باي.
0: مو فاتحه، مو فاتحه، واللي بتسوينه سويه.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما وضعت سري عند أحد قط فأفشاه فلمته، لأني أحق باللوم أن كنت أضيق صدرا منه. إذا أنا أفشيت سري إلى صديقي فأذاعه فهو في حل. فقيل له: وكيف؟ قال: أنا كنت أحق بصيانته.
1: ما خط القلم.
2: قال الأصمعي: أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العمل بالعلم، والخامس نشر العلم.
1: ما خط القلم.
2: جاء رجل إلى أحد الفقهاء فقال:

0: قال له: إني أغتمس في النهر غمستين وثلاثا، ولا أتيقن أنه قد عمني الماء ولا أني قد تطهرت. فقال له الفقيه: لا تصلي. فقيل للفقيه: كيف قلت هذا للسائل؟ فأجاب: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، ومن ينغمس في النهر مرتين وثلاثا ويظن أنه مغتسل فهو مجنون.
1: ما خط القلم.
0: قال بعض الحكماء: كفاك من عقلك ما دلك على سبيل رشدك. وقال بعض البلغاء: قليل يكفي خير من كثير يطغي. البعض يقبلون الأمهات، والبعض الآخر يعنفونهن، ولكن كلاهما أحياناً تعبير عن الحب. بيرل باك.
1: ما خط القلم.
0: قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.
3: وقفة تأمل مع النعم في حياتنا، نبحث في جمال وجودها ومن ثم نمضي في طريق الحياة. على الكرة الأرضية يوجد حوالي 8 مليارات شخص أو أكثر، غير الأشخاص اللي عاصروا الماضي بعددهم. تخيل أن كل هالأشخاص ميزهم الله سبحانه وتعالى ببصمة خاصة فيهم، وهي بصمة الصوت. فالصوت نعمة في حياتنا باختلاف مصدره وباختلاف قوته.
4: بالنسبة للإنسان والكائنات الحية، فالصوت يجمع بين السمع والكلام، ويمثل دور مهم في جميع نواحي الحياة، بدءا من التواصل بين الأشخاص والمجالات المختلفة. وبشكل عام ينتقل الصوت على شكل موجات واهتزازات.
3: اهتم الإنسان بالصوت كونه أحد المكونات الأساسية في التواصل بين البشرية، وحرص على تطوير اختراعاته عشان يحفظ الصوت كمادة تاريخية يرجع لها وقت الحاجة. وفي عام 1877 قدر الإنسان أنه يخترع أول جهاز لتسجيل الصوت وإعادة سماعه.
4: وبعدها ما اقتصر المخترعين على تسجيل الصوت فقط، ولكن طوروا من استخداماته وحرصوا على اختراع طريقة لنشر الصوتيات على نطاق واسع. وفي عام 1920 أظهرت أول إذاعة في العالم كوسيلة لنشر الأخبار والعلم والثقافة والتسلية.
3: حددوا علماء النفس نبرة الصوت البشري كوسيلة للتعبير عن الحالة اللي مر فيها الشخص، وهي انعكاس داخلي للإنسان. فعلى سبيل المثال، عند الإصابة ببعض المشاعر الحزينة يترجم هالشيء تلقائيا إلى نبرة صوت هادئة وحزينة.
4: وفي دراسة أجريت على مجموعة من الأشخاص للكشف عن نبرة الصوت الخفية وتحليل شخصية المتحدثين، كانت في الدراسة مجموعتين، الأولى تلقي نفس العبارات ولكن في مكان مختلف، والمجموعة الأخرى تدون ملاحظاتها حول تحليل لشخصية المتحدث. وفعلاً أغلب المشاركين قدروا يتعرفون على بعض من الصفات الخفية من نبرة الصوت.
3: الصوت يعطينا تفسير أولي ومبدئي لمختلف النقاشات اللي نجريها مع غيرنا. على سبيل المثال، النبرة المرتفعة والعالية تعطي دليل على الشجاعة والقوة، وأحياناً العصبية إذا وصلت لحد الصراخ. النبرة المنخفضة تعطي دليل على الصدق والوفاء، وأحياناً الخجل، والعديد من الصور اللي يظهر عليها الصوت ويكون سبب رئيسي في التواصل بين البشر.
4: نعمة الصوت مستمعينا مجالها واسع وكبير،

0: ولو مسكناها من أي زاوية بنلقاها نعمة عظيمة في حياتنا، ومن الصعب جداً أن نعيش من غيرها.
1: نعم من حولنا مع مريم الصايغ، ناصر جبر، وفاطمة قنبر.
2: لا تتصلني ولا ترسلني حروفك، ما بسوات

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين، جبل الدخان.
2: يقع جبل الدخان في منطقة الصخير، وسمي بجبل الدخان نظراً للهالة الضبابية التي تحيط عادة برأس الجبل في الأيام ذات الرطوبة العالية، كما يحتل الموقع أهمية تاريخية بسبب القطع الأثرية المكتشفة والتي يعود تاريخها إلى 5000 سنة قبل الميلاد.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: ما حد
1: يخلي
0: لحد حاله. اي والله.
2: الحقيقة
3: بدقيقة.
2: تتقدم الرعاية الصحية للمواطنين الخليجيين على اهتمام حكومة دول مجلس التعاون الخليجي.
3: من أجل ذلك أنشئت المستوصفات والمستشفيات العامة والمتخصصة، وتم توفير الأدوية بالمجان إضافة لإجراء العمليات الجراحية.
2: تقوم وزارات الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي بالشراء الموحد للأدوية سعياً وراء توفيرها باستمرار وبأسعار معقولة.
3: كما دعمت هذه الحكومات المستثمرين لإقامة مصانع الأدوية المحلية بمواصفات ومستويات عالمية.
2: عقدت دول المجلس الاتفاقيات مع منظمات الأمم المتحدة لوضع الخطط المؤدية للارتقاء بالرعاية الصحية لجميع مواطنيها،
3: وأطلقت الحملات الإعلامية للتوعية وخاصة برامج الرعاية الصحية سلامتك.
2: هكذا يعمل مجلس التعاون الخليجي على حفظ وسلامة صحة مواطنيه،
3: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
2: ولأنها الحقيقة
3: بدقيقة.
2: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: على طول 3 قرون والعالم الإسلامي في المشرق العربي يبتلى بكارثتين مخربتين بشذاذ الآفاق القادمين من أوروبا متسترين وراء المسيحية وبقبائل المغول المتوحشة الزاحفة من جوف آسيا. كلاهما لا يمثل حضارة ولا يشكل إثراء من أي لون ولا يجلب في أعقابه غير الشر والفساد والدمار. ويذكر التاريخ أنه ما من انتصار حققته الأمة العربية على هذين العدوين على طول الصراع الدامي إلا حين اجتمع شمل الإخوة في وحدة هدف وأسلوب كفاح، مثل ما حدث في مرج الصفر في يوم كيومنا هذا من رمضان، يوم 10 من رمضان 722 هجرية. ما كاد الناصر محمد بن قلاوون الفتى بن 20 يتسلم مقاليد الحكم بعد موت أبيه حتى تأتيه الأنباء المزعجة.
1: غازان المغولي يستعد يا مولانا السلطان للخروج من الموصل لغزو الشام.
0: ويكتب إلى ولاته على أقاليم الشام بالاستعداد، ويخرج هو من القاهرة في جيش كبير لحماية دمشق وحمص. بعد وصوله إلى دمشق بأسبوع واحد تصطدم فرقة من جيشه بطليعة جيش المغول.
2: مولانا السلطان، مولانا السلطان، البشرى يا مولانا السلطان.
3: ماذا وراءك يا ركن الدين؟ بشرنا بشرك الله بالخير.
2: أبشر بالنصر يا مولاي، الأمير سلار هزم المغول عند حلب.
3: الحمد لله. فهل ارتدوا عن البلاد أم نخرج لملاقاتهم في الشمال يا ركن الدين؟
2: لقد وقانا الله شرهم يا مولاي، وفرت فلول غازان عائدة إلى بلادها.
3: عجبا، أيرتد عنا غازان بعد موقعة واحدة يخسرها؟ ليس هذا من طبائع المغول يا ركن الدين. لا تدع الجند يخلعون ملابس الحرب حتى يتأكد لدينا انسحاب غازان إلى بلاده.
0: ويتأكد للناصر خبر ارتداد المغول إلى بلادهم، أو هكذا أراد له جواسيس المغول؟ كيف لم تدري يا سيدي أن في الأمر خدعة؟
3: وأن لي أن أعرف بهذا، جاءتني الأخبار فرأيت أن أعفي رجالي من الاستنفار الطويل.
0: وهذا تماما ما كان يريده غازان، كان يريد أن تخف حمية الجنود ويتهاونوا في واجباتهم.
3: لم أعرف هذا إلا بعد فوات الأوان، ولكن عذري أنني كنت صغير السن وخبرتي في الحرب قليلة.
0: كان معك 2 من أمهر القواد، الأمير سلار والأمير ركن الدين، وللاثنين خبرة طويلة خاصة في حروب المغول، فكيف خدعاك؟
3: لم يخدعاني. لا لا يا سيدي، لا تتهم فارسين من أشهر فرسان المسلمين وأكثرهم بلاء في حرب المغول.

0: مشغول بهذه التهمة الظالمة، لم يخدعاني، ولكنهما لسوء الحظ خدعا كما خدعت. ولا تنس أن المغول كانوا أمهر أهل الأرض في الحرب النفسية، كما تقولون في أيامكم هذه، يحاربون بالسيف كما يحاربون بالشائعة، ويصلون أحيانا بالشائعة إلى ما لا يصلون إليه بالسيف،
1: كما فعلوا في تلك المرة. زعموا أنهم ارتدوا إلى بلادهم، حتى إذا أمنتم جانبهم وطرحتم الاستنفار جانبا انقضوا على جيوشك وأنزلوا بكم هزيمة شنعاء.
0: هذا ما حدث لسوء الحظ يا سيدي، والمؤسف أن الجنود في ارتدادهم المذعور تركوا للمغول عتادا عظيمة، وكان تأثير الهزيمة على الناس بالغ السوء.
1: فماذا ستفعل الآن يا سيدي؟ تستكين داخل دمشق معتمدا على متانة الحصول؟
0: سأعود إلى مصر يا سيدي.
1: تعود؟ وتترك الشام للمغول؟
0: سأترك قواد الجيش جميعا يدربون الجنود ويلمون شمل القوات استعدادا لملاقاة المغول إذا عادوا.
1: فلما تعود أنت إلى مصر؟
0: لأجمع جيشا كثيفا في أقصر مدة ممكنة. لن أهدأ يا سيدي حتى أقضي على المغول في معركة حاسمة.
1: وفي القاهرة يبدأ الناصر في إعداد الجيش الجديد، وكان في حاجة إلى المال، فاستدعى إليه شيخ الإسلام ابن دقيق العيد.
0: يا شيخنا، تعرف ما نزل بنا وما نحن في حاجة إليه، وقد بلغني أنك قلت في الأزهر إنه لا يحق لنا أن نكلف العامة شيئا في نفقة الجيش الجديد.
2: لم يبلغك عيونك حقيقة ما قلت أيها السلطان، إنني لم أمنع العامة من الإسهام منعا على إطلاقه، ولكني قلت إنه لا يحق لك أن تأخذ من أموال الفقراء إلا بعد أن يتساووا في حالهم مع مماليكك.
0: يا شيخ الإسلام، عندنا فتوى قديمة في هذا الباب.
2: لكأني لا أعرفها. كانت البلاد تمر في أيام السلطان قطز بمحنة كهذه، وأفتى له شيخ الإسلام في ذلك الوقت المجاهد العلامة الشيخ ابن عبد السلام بأن يأخذ دينارا من كل شخص لنفقة الجيش.
0: يا سيدنا، أنت لا تقل علما عن المرحوم ابن عبد السلام، فأجز لنا تلك الفتوى.
2: ألا يعلم السلطان أن الشيخ ابن عبد السلام لم يفت بما أفتى إلا بعد أن أخرج مماليك قطز كل ما عندهم من أموال؟
0: أعلم هذا.
2: فهل فعل مماليكك مثل ما فعل مماليك قطز؟
0: لعلهم فقراء يا شيخنا.
2: فقراء؟ أقال لك إن ابن دقيق العيد جالس في الأزهر على أذني؟ والله إني أعلم أن مماليكك قد حازوا من الأموال ما لا يعد ولا يحصى.
0: أتحصي على مماليكي أموالهم يا شيخنا؟
2: إنما أحصي ما أراه بعيني يا سلطان المسلمين. إن في مماليكك من يجهز بناته بغلة إقليم بأكمله لمدة عامين، ومنهم من جعل مداس زوجته من الذهب وحلاه بأصناف الجواهر.
0: فما تريد مني أن أفعل يا سيدنا؟
2: أطلب إلى مماليكك يخرجون أموالهم في نفقة الجيش، وعندها وليس قبلها يا سلطان المسلمين أجيز لك فتوى الشيخ ابن عبد السلام لتأخذ دينارا عن كل مسلم.
1: ويتبارى المماليك في تجهيز الجيش، وكما فعل الشيخ ابن عبد السلام أيام السلطان قطز، فعل الشيخ ابن دقيق العيد في تلك الأيام رغم كبر سنه، فقد لبس لامة الحرب وتمنطق بالسيف وأمسك بالرمح، وقبل أن يخرج الجيش كانت المفاجأة. وفد من الملك المغولي غازان يدخل القاهرة برسالة للناصر.
0: صلح. عندما عرف سيدكم بقدر جيش الخارج إليه ليؤدبه يبعث في طلب الصلح.
3: يا مولانا السلطان، إنما يطلب سيدي الملك غازان أن يدخل الملة الإسلامية ويغدو جنديا من جنودك ووال على العراق من قبلك، وإنه يا مولانا السلطان

0: لو دخل الإسلام دخل معه خلق كثير من المول.
1: ويجمع الناصر مجلسه للنظر في تلك الرسالة الغامضة، ويتكلم ابن دقيق العيد:
2: يا مولانا السلطان، إن هذا الرجل شديد الخداع، وقلبي يحدثني أنه يريد أن يفك رباط الجيش الذي استعد له بهذه الخدعة الجديدة.
3: فيما تنصح يا شيخ الإسلام؟
2: واحد من رجال الوفد هو قاضي قضاة العراق، مسلم وعالم كبير، فلو تركتني معه ساعة لعرفت باطن هذا الأمر وظاهره.
3: لك ذلك يا شيخ الإسلام.
2: يا شيخ محمد الناصح، وددت والله أن يكون لنا نصيب من اسمك، وعهدي بك أنك عالم ورع وتقي، فلما تعمل في خدمة كافر؟
0: ومسلمو الموصل يا شيخ الإسلام، هل أدعهم دون قاض مسلم ينصفهم من المغول؟
2: أنت والله ناصح لقومك، نشدتك الله يا شيخ محمد أن تصدقني، والنصيحة للدين، ونحن ما نقاتل إلا لقيام الدين، فإن كانت الدعوة إلى الصلح وإلى دخول دين الله من قبيل الحيلة والدهاء، فأنا أحلف لك أن ما ستقوله سيبقى سرا بيني وبينك لا يعلم به أحد سوانا.
0: يا شيخ الإسلام، والله ما كذبتكم، وما ذكرته لسلطانكم هو ما عرفته من ظاهر هذا الملك غازان.
2: فما تعرف عن باطنه؟
0: والله ما شققت قلبه لأعرف ما بداخله.
2: سبق أن خدعنا الرجل، وقد داخلنا من رسالته الشك الكبير.
0: أعرف أن الرجل صاحب خدعة.
2: فهل رأيته قبل رسالته هذه يعظم الإسلام ويحترم مساجد الله؟
0: ما رأيته يفعل هذا قبل هذه الرسالة، ولكنه ما إن عزم على إرسالنا حتى زار المساجد، وطالب إلي أن أرسل القراء إلى قصره، وجعل لأولاده من يعلمهم القرآن الكريم.
2: لعمري، أيصل الخداع بالرجل إلى هذا الحد؟ وجيشه يا شيخ محمد، أهو يستعد للحرب؟
0: حتى هذا لا أعرف حقيقته، فالمغول في استنفار دائم.
2: حيرتنا والله، فيما تنصح؟
0: يا شيخ الإسلام، أليست لكم عادة كل سنة تخرجون إلى أطراف الشام لأجل حفظها؟
2: صدقت.
0: فاخرجوا على عادتكم بكل جيشكم، ولا تعلنوا ذلك، فإن كان غازان يقصد خديعة كنتم له مستعدون، وإن كانت رغبته في الصلح وفي دخول دين الله صحيحة انتظم الصلح المرغوب وحقنتم دماء المسلمين فيما بينكم.
2: نعم الرأي رأيك يا شيخ الموصل، والله والله لا ينساها لك المسلمون أبدا.
1: ويرسل الناصر رسالة رقيقة إلى غازان، ولا ينسى أن يضمنها خدعة صغيرة مماثلة من صنع الفقيه المحارب ابن دقيق العيد:
3: وإني أخبر أخانا الملك غازان أني خارج في كوكبة من مماليكي قاصدا دمشق، لأكون قريبا منه أسعد بدخوله دين الله على يد مولانا شيخ الإسلام، والحمد لله أن حقن الدماء وأعاد الناس في جيشي وجيشك إلى بيوتهم وأهليهم، ووقاهم شر الحرب وويلاتها.
1: ويقع غازان في الحفرة التي حفرها للمسلمين:
4: ما أن نصل قرب حلب حتى تنقسم الجيوش إلى ثلاثة، أولها في القلب ليستولي على حمص ثم دمشق، والثاني ليحتل مدن الساحل، والثالث يسرع إلى مصر، وقد أمن الناس فيها غزونا بعد أن ظنوا أننا سندخل دينهم.
1: ولا ينسى أسلوبه الذكي في الحرب النفسية:
4: ما أن نكون على أبواب حلب حتى تشيعوا في الناس أن الناصر هزم وصار في أيدينا أسيرا، سربوا هذه الإشاعة إلى دمشق وحمص.
1: وقبل أن تصل جيوش الناصر إلى دمشق يخرج إليها قائد حاميتها:
5: أيها السلطان، أشاع المغول أنهم قتلوك، فانحلت عزيمة الأهالي وفزع الرجال وولولت النساء وشاعت الفوضى، وما أجسر على أن أتصدى.

0: أفضل الناس برجالي، فماذا أفعل؟
1: ما أراك تصلح لهذا الموقف. كن في الفرق التي يقودها الأمير ركن الدين، أما أنا فسأدخل بفرقتي دمشق لأكذب الشائعة.
2: ويهدأ الناس حين يرون الجيش اللجب وعلى رأسه سلطانهم المحبوب، ويتهيأ الجميع للقتال بروح معنوية عالية، وصورة هزيمتهم الماضية لا تزال ماثلة في الذهن.
3: أيها الجنود، أيها المجاهدون، لا أقول لكم قاتلوا عن بلادكم، لا أقول لكم قاتلوا عن سلطانكم، ولا أقول لكم قاتلوا عن أولادكم وحريمكم، ولكني أقول يا مجاهدون في سبيل الله، قاتلوا عن دين نبيكم صلى الله عليه وسلم بمثل ما قاتل به هو وصحابته الأكرمون.
2: وتكون الوقعة الحاسمة عند مرج الصفر في يوم كيومنا هذا، يوم العاشر من رمضان 722 هجرية. ويقول التاريخ عن موقعة مرج الصفر:
4: كانت موقعة عين جالوت عام 658 هجرية ضربة قاضية على مغول الجنوب، كما كانت موقعة مرج الصفر ضربة قاضية على مغول الشمال.
5: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: بالعلم والعمل ترتقي الأوطان ويتطور الإنسان، وكان للبحرين أعظم الإنجازات في هذا المجال من خلال إنشاء المدارس الحكومية والخاصة ابتداءً من أول مدرسة وهي الهداية الخليفية للبنين عام 1919، وصولاً إلى مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل وتطوير التعليم الافتراضي لمواجهة أقوى الأزمات مثل جائحة كورونا. أما في مجال العمل والتوظيف، أنشأت البحرين المشاريع العمالية مثل هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل تمكين وإنشاء النقابات العمالية وسن التشريعات العمالية مثل قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون الخدمة المدنية.
2: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
3: الارتقاء بالفكر، علشان ترتقي بفكرك نوع قراءاتك، تقبل المختلف عنك وتحاور بأدب، تأمل ما يدور حولك وافهم الأسباب والنتائج، انفتح على الشعوب والحضارات الأخرى، تعرف عليهم، تأمل ولا تخطئ أحد، تعلم لغة أخرى واقرأ ثقافتها، ولا ترفض الأفكار الجديدة قبل ما تفهمها، وأخيراً خالط الأخيار.
2: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.
0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.
1: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أباً عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال.
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: باين عليك يعني محضر موضوع في مرح، لان اشوف الابتسامه ما تفارق شفتك.
1: والله عموما يعني احنا نرجو ان يكون ابو عبد الله دائما اللي نقدمه للمستمعين في مرح، لكن منه ما يفرح لما يستمع الى طاقه طبول.
0: أي نعم.
1: خصوصا دائما هذا يرتبط بالافراح والمناسبات السعيده.
0: اذا في الحاله ذي اكيد موضوعنا عن شيء له علاقه بالمثلا الفنون.
1: أكيد. يعني وإحنا قاعد نتصفح باب الطاء يعني جت عيني على الطبل، فقلت إذا ما عندك مانع نقرأ عن هذا الموضوع.
0: عن الطبل.
1: الطبل.
0: وفي كلام علمي عن الطبل يعني؟
1: أكيد أكيد.
0: بالعربية الفصحى.
1: تستمع؟
0: نستمع
1: طبعا. ولا تبي يعني تبدل جانب الشعبي؟
0: لا لا لا، أنا عندي إن نستمع أول إيش قايل ذي المؤلف عن الطبل، وبعدين نتحدث عن الطبل في البيئة الشعبية هنا عندنا.
1: يقول لك الطبل من آلات النقر الشائعة عند معظم الجماعات والشعوب. والطبل عبارة عن اسطوانة أو وعاء مجوف من الخشب أو المعدن أو الفخار، وتغطي الفتحتان أو إحداهما عادة غشاء، يغطي غشاء مشدود من الجلد يتذبذب بالطرق المباشر عليه بواسطة الأكف أو العصي. يرجح العلماء أن الشكل الأول للطبول كان يتألف من جذع شجرة مجوف يستحدث نغمتين متميزتين من كل فتحة من فتحتي الجذع. كان الطبل يقرع بالعصا أو العظام فيحدث ذلك دويا، وكان الإنسان البدائي يعتقد أن للطبول قوى سحرية خارجة.

0: طريقة إلى جانب وظائف أخرى تتصل بحياته وعلاقاته وارتباطه ببيئته. ومن أقدم الطبول تلك التي تتكون من قطعة من جذع شجرة مجوف يشد على أحد طرفيه جلد حية أو سمكة، ثم استبدل به جلد حيوان الصيد أو الماشية بعد ذبحه وسلخه. واستعملت العصي للنقر على الطبول بحيث تكون عمودية أو منحرفة تبعا لطولها. أما الطبلة ذات الوجهين فأحدث عهدا، واستعمل الفخار بتطور الثقافة فتعددت أشكال الطبول، فمنها ما هو على هيئة الكأس، ومنها ما يشبه القدح إلى آخره. وقد استخدمت الطبول في كثير من البلاد في الاحتفالات الدينية، وكان الكهان يحرصون على قرعها بطريقة معينة تحدث للمستمع حالة من الوجد تجعله كما كانوا يعتقدون صالحا للاتصال بالإله والقوى الخارقة. كانت الطبول تقرع عند تلاوة التعاويذ لطرد الأرواح الشريرة وعند تقديم القرابين للإله. يرتبط أيضا الرقص والغناء بالطبل ارتباطا وثيقا، وتتنوع الرقصات بتنوع إيقاعات الطبول، وعلى دقاتها الرتيبة يقوم الراقصون والراقصات بأداء الرقصة، وعلى إيقاعاتها أيضا الساحرة تنهض الجماعات بالرقص في حفلات الزفاف والختان وفي احتفالات الصيد والحصاد، وترقص الجماعات البدائية استجلابا للمطر ودفعا للأذى للأرواح الشريرة واسترضاء للقوى الخارقة كما يعتقدون. وعلى دقاتها القوية تؤدي الجماعات رقصات الحرب مثل رقصة السيف ورقصة التحطيب. يستخدم الطبل في رقصات الزار والمعروفة في مصر وغيرها من البلاد، وأيضا الرقصات التشنجية التي تؤديها بعض القبائل البدائية في إفريقيا. عموما الطبل من الآلات التي لا يستغنى عنها. يعني أعتقد أن أنا أكتفي بهذا القدر، خصوصا أن أنا عندي علم أن الجانب الشعبي دائما يتفوق، يعني وأنا يعجبني جدا وأصغي لك باستمرار لأن أضيف لمعلوماتي من خلال ما تقول.
1: أشكرك شكرا جزيلا. الواقع معلومات ثرية جدا ومأخوذة من كلام للدكتور عبد الحميد يونس الفلكلوري الكبير جدا العظيم.
0: نعم.
1: وأعتقد أن تطرقت إلى موضوع في غاية الأهمية، ونحن الآن يعني أدركت من خلال قراءتك للنص ذلك السحر العجيب الذي يحتاج إلى محلل نفسي الذي يعمله الإيقاع في النفس الإنسانية.
0: نعم.
1: نحن نشاهد سواء كان في التلفزيون أو في الحفلات الخاصة، نشاهد مثلا حفلة زار ونجد الإيقاع يخرج إنسان سوي عن طوره.
0: نعم صحيح.
1: ثم نشاهد حفلات شباب في الغرب في الديسكو، نجد أن الإيقاع هو الدور الأساسي في تحريك هذه الجماعات. نعم. البشرية وجعلهم في حالة من الهستيريا والفوضى، ولا أحد يستمع للغنى ولا أحد يستمع إلى النص أو الشعر أو إلى آخر. المهم هناك إيقاع عالي صاخب، وهناك جماعات ترقص وهي في حالة من النشوة التي لا يمكن وصفها.
0: نعم.
1: هذه الآلة البسيطة هي من أول ما اخترع الإنسان من آلات موسيقية، ويبدو مثل ما قال الدكتور أن الإنسان الأولي شاف جذع شجرة أجوف أو مجوف.
0: نعم.
1: وخبط عليه قام يطلع له رنة، ثم هداه تفكيره أنه يلبس جلد. فكان يقولون أنه من أوائل الآلات الموسيقية اللي اكتشفتها الإنسانية آلة الطبل. الواقع معلومات فعلا، وأنا يعني في أشد الشوق لأن أقرأ كتاب عن الأثر الانتشائي الفظيع لهذه الآلة على الإنسان، والكتاب ذي يكون كاتبه دكتور في علم النفس علشان أزيد معلوماتي معلومة ثرية جدا.
0: نعم.
1: الحين الله طول لعمرك، من حيث المأثور الشعبي أنا على طول تذكرت ودونت وانت تقرين مثل صغير يقول من طق طبلة
0: قال أنا قبله.
1: الحين من طق طبلة هنا يعنون بها أن طبعا واضح المثل أن ما حد يفكر أن يسوي عمل إلا هذا الشخص المقصود بالمثل يريد أن يكون مثله أحسن.
0: نعم.
1: سواء كان هذا العمل يناسبه أو غير ناسبه.
0: مبدأ التقليد يعني.
1: مبدأ التقليد. وما ننسى

0: أيضا أن العرب دائما تصف الشخص الفارغ الذي يعني يكأكأ كثيرا، يعني جاجي ما يلاجي، يصفونه بالطبل الأجوف. الطبل الأجوف هو يقول لك مثلا، هذا في العربية يعني قريناه في أكثر من نص.
1: نعم
0: وإحنا عندنا أيضا بطبيلة اللي هو الاسم الآخر
1: اي
0: للمسحراتي أو
1: نعم
0: المسحر،
1: سحر
0: نسبة إلى الطبل اللي يشيله ويمشي بيوقظ الناس. هذه في من حيث المثل، ولكن وظيفة الطبل عندنا في البيئة الشعبية وظائف الواقع تتجاوز الوظيفة التسلوية. أولا كلنا نلاحظ أن للطبل وظيفة أساسية في الاستعراضات العسكرية، لولا الإيقاع لما ما انتظم
1: نعم ينظم الحركة
0: الصفوف. طبعا ينظم
1: خطوات
0: الحركة،
1: نعم
0: نجد أن هناك خطوات متناسقة تمام التناسق على إيقاع الطبول العسكرية، فنجد أن هناك أدت وظيفة اللي هو ضبط الرجول العسكرية، الأرجل والأيدي في الاستعراض، انضبطوا فالعسكر بدوا في حالة من الانتظام. هذا
1: سبحان الله، يعني
0: نعم.
1: مع ان هذا الجانب العكسي للموضوع اللي قلناه بالبداية، يعني للشباب القرع السريع والإيقاعات السريعة تجعلهم في هوس،
0: نعم
1: والعسكر ترتبهم وتنظم حركتهم.
0: اي، هذا ايضا مثل ما قلت ان هناك اكثر من اثر ومفعول للايقاع.
1: نعم
0: الوظيفه الثانيه، ينظم الايقاع وقع الحركه البدنيه عند العمال.
1: نعم
0: احنا الان نجد مثلا مجموعة من البشر يمارسون عملا ما، لنقل بنانية يحفرون حفرة،
1: نعم
0: نجد يغنون. الغناء أي كلام، أي شيء لأي شيء، يعني سياسة دائم الله سياسة دائم. لكن هناك إيقاع داخلي،
1: نعم
0: يعني الإيقاع عموما يصفون علماء الموسيقى أن نوعين، إيقاع محسوس وإيقاع مسموع. المحسوس إحنا نحسبه لما يقول مثلا
1: الوزن،
0: العامل
1: يعني كأنه وزن.
0: يمسك الوزن يرحم والديه،
1: نعم
0: لما يمسك الوزن العامل فبالتالي تكون هناك ضبط لوحدة الحركة
1: نعم
0: وضبط للجهد. احنا فرضا مجموعة من العمال يسحبون سيارة، يجب أن تكون قوة الجذب موحدة.
1: نعم
0: إذا كل عامل يسحب بروحه كأن النفر واحد
1: توزعت
0: فقط
1: القوى. نعم
0: يسحب يرحم والديه. فبالتالي هناك عقيد العمل يقول مثلا والمين ايه،
1: نعم
0: الهذي معناها
1: نعم
0: ان كلنا جره واحده،
1: نعم
0: فتتوظ يعني هني الايقاع الداخلي، الايقاع المحسوس.
1: نعم
0: ايضا وين لاحظت انا الايقاع الثاني؟ الايقاع الثاني لاحظته في طفولتنا، في طفوله كل مواطن بحريني دش مطوع.
1: نعم
0: هناك ايقاع غريب جدا نعبر عنه بهز الجذع ونحن نقرأ القرآن،
1: نعم
0: وكأن هذه يضبط لنا وحدة الحركة فبالتالي يسهل الحفظ. الآن مثلا أنا أضرب مثال لاتشي استقلال وحق أخوان المستمعين،
1: نعم
0: لو قلنا مثلا نجيب طفل ونعلمه من 1 للـ10، قلنا نقول 1 2 3 إلى آخره، فبينربش. ولو أخذنا عصاه وهزناها له وقلنا قول 1 2 3 4 أيضا بينربش.
1: نعم
0: لكن لو نغمناها ووقعناها له نجد أن الطفل يحفظها بسلاسة ويسر وبنفس مقبولة. بمعنى نقول له قول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10،
1: ترتبط عنده بإيقاع معين
0: بإيقاع.
1: يحفظ. نعم
0: فبالتالي تد المعلومة ذي تصل إلى ذهنه الصغير بسرعة
1: بنغمة.
0: جدا
1: نعم
0: وترسخ وتثبت.
1: نعم
0: يعني حتى هو بينه وبين نفسه إذا ما عنده شغل تلقى يردد يقول 1 2
1: نعم
0: وكأنه نشيده. والمقصود شنو؟ المقصود أنه وصل له إحنا الأرقام من 1 لـ10 وهو في السن الثانية أو
1: نعم
0: الثالثة إلى آخره.
1: نعم
0: فللإيقاع وظائف عدة. وعلى العموم البيئة الشعبية البحرينية والفنون الشعبية البحرينية حفلت بأنواع متنوعة من الآلات الإيقاعية. نبدأها بآلة المرواس.
1: نعم
0: آلة المرواس آلة صغيرة جدا يحملها العازف

0: بيد اليسرى إلى مستوى الصدر ويوقع عليه بإصبعه أو بأكثر من إصبع بيده اليمنى، مع هي دائما هي تفصيلها طبعا كلنا شفناها لها وجهين، مثل ما نقول لها رقمتين. يقوم العازف بإصدار النغمات، النغمتين اللي قلتي عنهم مساعة، اللي هي احنا نسميهم في الاصطلاحات الموسيقية نغمة الدم ونغمة التك. يقوم العازف بإطلاق أصبع السبابة لليد اليسرى الحاملة، إذا كتمها طلعت نغمة التك، وإذا أطلقها طلعت نغمة الدم. الآن شن هي نغمة التك والدم؟ واضح من اسمها، لأن لما نقول دم معناه النغمة العميقة، ولما نقول تك هي النغمة الصغيرة. طبعا العازف الشاطر يلون في الدموم وفي التكوك، والعازف الشعبي أيضا احنا يلون تماما لدرجة ان احنا نقول يصقل.
1: نعم، إذا المرواس يرتبط أيضا بفن معين وهو فن الصوت.
0: فن الصوت
1: نعم
0: وفن الفجري
1: نعم
0: خصوصا في الحدادي،
1: نعم
0: هذه الآلة الأساسية وموجودة من زمان عندنا.
1: وهذه آلة خليجية بحتة يعني.
0: هي في الواقع تستخدم في الخليج ولم نجد لها مثيل
1: نعم
0: أبدا في القطر الأقطار العربية كلها. وطبعا لو تحدثنا عنها لابد أن هناك تأثيرات أجنبية، وهذه حضارات والحضارات دائما تتفاعل وتتداخل، وهذا موضوع جانبي
1: نعم
0: يشير عن موضوع الطبل.
1: نعم
0: الطبول الثانية مستخدمة مثلا في إيقاعات العديد أو الطقاقات أو الطبالات اللي احنا نسميهم، وهي
1: نعم
0: الفرق النسائية المحترفة التي تمارس العزف أثناء حفلة الزواج.
1: الطار أو الطيران.
0: الطيران
1: نعم
0: والطبل، وعادة هناك طبلين، واحد يسمونه الراس وواحد يسمونه الانصيفي،
1: نعم
0: واحد أكبر من واحد. وهناك أيضا أساليب عزف تختلف في كل فن للطبول، وأحيانا يضرب بالعصا، وأحيانا يستقنع عن العصا ويوقع عليه باليد.
1: باليد.
0: إيه
1: نعم
0: نعم.
1: نعم
0: والطيران في حاجة دائما إلى تسخين علشان الجلد، احنا نعرف أن الجلد يتقلص بالحرارة
1: نعم
0: فيشتد كثيرا، يعني لا يرتخي، إنما يرتخي بالرطوبة والبرودة،
1: نعم
0: عكس الحديد والآلات الصلب الأخرى التي تتقلص بالبرودة. الجلد يتقلص بالحرارة فيشتد، فعندما يوقع العازف على الطارة تصدر صوت رنان، بينما إذا كانت الطارة مرتخية لا تصدر ذاك
1: الصوت
0: الصوت
1: المطلوب.
0: الجميل.
1: نعم نعم
0: نرجع إلى الطبل، نجد أن لا يسخن، إنما هناك وسيلة أخرى نقول يشبحون الطبل، تشبيح الطبل، وهو هناك عصاة تسمى الهواسة، يشدون الحبال التي تربط الإطار الذي يشد عليه الجلد،
1: نعم
0: فيقوم الجلد أيضا في الحالة ذي بالتقلص ينشد فيصدر الصوت الجميل المحبوب. وعلى العموم أنواع الطبول كثيرة جدا في الفنون. الطبل له دور رئيسي في رقصة العرض، الطبل له دور في الفنون الوافدة، والواقع هي ثرية جدا، يعني فن الليوة ثري بآلاته الإيقاعية. وطبوله له مسميات إلى الآن محتفظة بمسمياتها الأفريقية كما جاءتنا من أفريقيا. الطبل العود كل شيء اللي نشوفه الشخص اللي يعزف عليه وهو قاعد نسميه إمسوندو، في عمان يسمونه الشندو. الإمسوندو الذي له نغمات خاصة ويصدر صوت عالي جدا جدا جدا، ويقوم عازفه بالتلوين والزخرف في العزف.
1: نعم
0: اللي بعديه واحد متوسط نسميه احنا الشبوة، وواحد ثاني يسمونه الجيجينجا، وفي عمان يسمون بعض الطبول الرحماني، وبعض الطبول يسمونها الشاسر، تختلف من قطر
1: نعم
0: إلى قطر. لكن كل طبل من هذه الطبول، سواء كان مسوندو أو جيجينجا أو الباتو اللي هو الصفيحة المعدنية الصغيرة، كلها لها وزن أوزان خاصة، كل عازف يلتزم بوزنها، في مجموعها تعطينا نسيج جميل جدا، هو عبارة عن عزف الليوة.

0: أستاذ محمد الآن وإحنا نسمع إلى يعني الفنون الشعبية يا في بالي الفنون البحرية، وكثير ما نشوف أن بعضهم يضع بالوسط حلة أو هاي الفخار ويقعد يضرب عليه وتطلع بالفعل أنقام يعني مميزة.
1: هذه أنا نسيت أتحدث عنها شيء قريب فذكرتيني. هذه اللي سلمت يعني تفتقت أذهان الفنان الشعبي بتلوين التلوين الإيقاع في هذه الفنون. نجد استخدم الهاون، الهاون المطبخة
0: التنكة،
1: أي، ونجد استخدم الصاجات الصغيرة،
0: نعم
1: اللي احنا نسميها الطوس. الآن إذا استمعنا إلى هاون وإذا استمعنا إلى صاجات، هناك ألوان إيقاعات معينة ذي تصدر رنات غريبة، هذه لرنة وذي لرنة. ثم احتاج هو علشان يكمل النسيج الإيقاعي إلى صوت غليظ جدا
0: ومكتوم
1: وليطلع نغمة يستحيل يطلعها الطبل، اللي هو دم دم. هذا النغمة ذي هو في حاجة لها، فاستعان بزير الماء، فعندما يضرب براحة يده على فوهة الزير نجد تصدر هذه النغمة،
0: الهواء ينضغط
1: الهواء داخل فعلا، ويطلع هذا النغم من التجويف الموجود داخل الحلة أو زير الماء، فيطلع تطلع هذه النغمة الجميلة. وإذا أراد أن يحول إلى الدم إلى تكوك، يضرب بأصابعه على أطراف الزير الماء، فأيضا تظهر تكوك وأصوات حادة تختلف. إنما شوفي، لما تكون الفرقة قاعدة، هناك الطبل وهناك الطارة وهناك الحلة وهناك الطوس وهناك الهاون، تسمعين نسيج جميل جدا من الآلات الإيقاعية في فنون البحرية.

0: قبل لا نختم بعد من المهم جدا ان احنا نسمع باستمرار ان يقولوا لك دقة طبول الحرب، ما علاقة الحرب بالطبول؟ يعني
1: هذه الانسان سواء كان الانسان في الصحراء العربية او الانسان في اقاصي سيبيريا او الانسان في جبال روكي في امريكا حيث الهنود الحمر، الطبل صوته عالي ويصل الى يعني مناطق لا يستطيع ان يصلها الصوت البشري. بعض القبائل الأفريقية تبعث رسائل الشفرة بالطبول، وهذا شاهدناه قبل اختراع اللاسلكي والى اخره، يكلمون القبيلة الثانية سواء كان موضوع سري او الى اخره بالطبول، قرع الطبول، فيفهمون اللي هناك بالضبط ما هو المقصود وما هو حاصل عند الجماعة ذيلة، فيهبون لنجدتهم. طبول الحرب عرفتها العرب وهي إذانا
0: بدء الحرب يعني.
1: طبعا الآن احنا الطبل نستخدمه لأشياء كثيرة، المسحر بحد ذاته
0: معناه أن
1: هناك يعني وظيفة للطبل لا يستطيع صوت البشر أن يأديه، هي وظيفة الطبل. وبعدين تصوري يعني الطبل الكبير العرب عرفوه اللي هو في الحرب ويسمى الدمام.
0: نعم،
1: ومدينة الدمام هي طبعا لأن الدم فهو يدم كثيرا وهو طبل كبير جدا، فيصدر هذا الصوت. ومن كان في بيته يعرف أن مثلا الوالي أو الخليفة أو يعني ولي الأمر في حاجة إلى أن يقول شيء. وأيضا دائبنا على أن تبليغ الرسائل دائما رسالة من الوالي إلى الناس، يعني خصوصا أيام الفاطميين يركب واحد على جمل أو على حصان ويضع طبلين على جانبه، ويقرع في السوق بالطبل
0: حتى يثير انتباه
1: فيتجمع الناس حوله ويلقي عليهم ما هو أمر صادر أو ما هو تعليم جديد أو إلى آخر.
0: نعم، أعتقد أن المخرج يقرأ علينا طبل الختام ونرجو أن احنا نكون يعني بقدر ما استفدنا من قراءتنا لهذا الموضوع واستمعنا إلى الجانب الشعبي أفدناكم أيضا بنفس القدر، حتى تجمعنا وإياكم معلومات جديدة. من مكتبة المعارف تقبلوا أجمل تحياتنا وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

إن الإيمان العميق بمبادئ التعايش الإنساني والتسامح والسلام ما هو إلا امتداد لثقافة متجذرة وموروث قديم راسخ في تاريخ مملكة البحرين، وهو سياسة وطنية قائمة

على إعلاء قيمة الإنسان أياً كان عرقه أو دينه سياسة انتهجها حكام البحرين من آل خليفة الكرام طوال عهدهم في إدارة شؤون الدولة والمجتمع، كما أن التاريخ الحديث لمملكة البحرين يدل على وجود منظومة سياسية واعية تستلهم فكرها من أرقى المبادئ الإنسانية وتؤمن بصنع أجيال قيادية محصنة قادرة على مواجهة التحديات التي تهدد نشر السلام في العالم.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: كيف تحصل على الطاقة الإيجابية والسلبية؟
0: الطاقة حيث التركيز، أي شيء تركز عليه راح يحدث تبادل في الطاقة بينك وبينه. لو ركزت على شيء إيجابي أو فكرت فيه راح تاخذ منه طاقة إيجابية وتنتعش، لو ركزت على شيء سلبي وفكرت فيه تاخذ منه طاقة سلبية وأنت أيضاً تنتكس. الطاقة الإيجابية أعلى بحوالي 6000 مرة من الطاقة السلبية، فلو انتبهت لمريض وتعاطفت معاه بمشاعر ألم، أنتوا في هذه الحالة تشحنون بعضكم البعض بالطاقة السلبية، فيزيد مرضه والتألم أكثر من مرض هذا الشخص. ولكن لو انتبهت لهذا المريض وأنت مملوء باليقين والراحة والتفاؤل، راح تفيده وتفيد نفسك وتشحن بطاقة إيجابية تخفف عنه المرض وتسرع من تشافيه. إذا كانت مشاعرك إيجابية فأنت راح تكون طاقتك وأفكارك إيجابية، وإذا كانت مشاعرك سلبية فراح تكون طاقتك وأفكارك سلبيين. في هذه اللحظة غير ما في نفسك يتغير ما حولك. القاعدة الذهبية في الطاقة: ما تركز عليه يزداد ويكثر. فيا ترى أنت الآن على ماذا تركز وعلى ماذا تشحن طاقتك؟
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية للفنان عبد الكريم عبد القادر. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
3: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
4: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
3: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو الشيخ ناصر بن حمد يزور معسكر جدها جونيور التدريبي الأول للناشئة، ويطلع على سير البرامج التدريبية والتجارب الميدانية التي يقدمها المعسكر. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تطوير 124 خدمة في 22 جهة حكومية. اعتبارا من 15 من أغسطس الجاري حتى 15 من أكتوبر المقبل، المجلس الأعلى للبيئة يعلن بدء سريان قرار حظر صيد أسماك الشنعد. ميناء خليفة بن سلمان يسجل نشاطا ملحوظا في حركة البضائع والسفن والحاويات خلال الأشهر

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. زار سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي معسكر جدها جونيور التدريبي الأول للناشئة المقام في مركز البحرين العالمي للمعارض، حيث اطلع سموه على سير البرامج التدريبية والتجارب الميدانية التي يقدمها المعسكر، وتجول سموه في عدد من ميادين المعسكر وتابع جانبا من التحديات التي يخوضها الناشئة وما تتطلبه من جهد بدني وتركيز وسرعة في التصرف واتخاذ القرار. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن جدها جونيور يتجاوز مفهوم المعسكر التدريبي ليشكل تجربة عملية تمنح الناشئة مساحة لاكتشاف قدراتهم واختبار إمكاناتهم من خلال المواقف والتحديات، مشيرا سموه إلى أن بناء الشخصية يبدأ بمنح الناشئة الثقة والفرصة للتجربة والمواجهة والتعلم. وأوضح سموه أن من أهداف المعسكر أن يتعلم الأبناء منذ الصغر أن التحديات لا تخشى بل تواجه، وأن الثقة بالنفس تبنى بالمحاولة والتجربة وتجاوز الصعوبات، مؤكدا سموه أن جدها جونيور لا يهدف إلى معرفة من يصل أو لا فقط، وإنما يسعى إلى أن يكتشف كل مشارك إمكانات في نفسه لم يكن يدركها من قبل، وأن يدرك أن التعثر في إحدى المحاولات ليس نهاية الطريق وإنما دافع للعودة بصورة أقوى. وأشاد سموه بجهود القائمين على المعسكر وكافة الجهات الداعمة والمساهمة في تنظيمه، مؤكدا أهمية مواصلة تطوير المبادرات النوعية التي تحول طاقة الناشئة إلى إنجاز والتحديات إلى خبرات والطموح إلى استعداد حقيقي للمستقبل. أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن تمكين الشباب يمثل أولوية في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن تعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات يتطلب تكامل الجهود الوطنية وتوحيد المسارات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص. جاء ذلك خلال ترأس سعادتها الاجتماع الدوري للجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص الذي عقد في مدينة شباب 2030، حيث أكدت وزيرة شؤون الشباب على أهمية مواصلة العمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية بالشباب وتطوير المبادرات والسياسات التي تستجيب لتطلعاتهم وتعزز حضورهم في المجالات التي تسهم في بناء مستقبل المملكة. كما أوضحت سعادتها أن تمكين الشباب يتطلب بناء بيئة محفزة تساعدهم على اكتشاف إمكاناتهم وتطوير قدراتهم، مؤكدة أهمية دعم الأفكار الشبابية التي تعكس روح الابتكار والإبداع وتمنح الشباب دورا أكثر فعالية في المجتمع. أكد سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس منائم عهد البحرين للتنمية السياسية أن بناء وعي الشباب وتعزيز قدرتهم على التمييز بين المعلومات الموثوقة والمحتوى المضلل يمثلان اليوم أحد أهم مرتكزات حماية الهوية الوطنية وترسيخ الانتماء في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الإعلام الرقمي. ذلك خلال لقاء بعنوان القيادة والوعي في زمن الإعلام الرقمي قدمه سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي بالتزامن مع اليوم الدولي للشباب الذي يصادف 12 من أغسطس من كل عام وضمن فعاليات مدينة شباب 2030. وأوضح الدكتور الرميحي أن المعركة الحقيقية في الفضاء الرقمي هي معركة على الوعي والهوية والثقة، وتتطلب تعزيز الوعي وحماية الهوية وترسيخ ثقة الشعوب بدولها، مؤكدا أهمية التمييز بين الوعي السياسي القائم على العقلانية والمسؤولية الوطنية وبين التسييس الذي يقوم على العاطفة والانتقائية، وهو ما ركزت عليه محاور اللقاء باعتبار الوعي والهوية عنصرين أساسيين في تعزيز العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. وتطرق

0: عادته إلى الأدوات التي تسهم في صناعة الوعي الوطني وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية والإعلامية والمعاهد ووسائل التواصل الاجتماعي، كما استعرض مجموعة من الدروس القيادية المستمدة من تجربته العملية. هذا وقام سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي رفيقه وفد معهد البحرين للتنمية السياسية بزيارة ميدانية للاطلاع على البرامج والمبادرات والأنشطة التي تقدمها مدينة شباب 2030، وأشاد بما حققته مدينة شباب 2030 من نجاحات متواصلة في تمكين الشباب البحريني وصقل مهاراته وقدراته، وما تقدمه من برامج وفعاليات نوعية تجمع بين التدريب والمعرفة والابتكار وتنمية القدرات القيادية والمهنية.
1: طبعا أنا اليوم كنت حريص على التواجد في مدينة الشباب. الحقيقة مشروع كبير ويشكرون عليه القائمين عليه. احنا في معهد التنمية السياسية دائما في حرص تام ان نتواصل مع كل المؤسسات الحكومية. الحقيقة اللي قاعدة تخدم الشباب اليوم، البحرين مثل ما تعرفين هي يعني بلد شباب، نسبة الشباب فيها جدا عالية. الأنشطة الشبابية تحتاج تفاعل كل مؤسسات المجتمع المدني، المؤسسات الحكومية في تواصل دائم لخدمة الشباب. قدمنا محاضرة موجهة للشباب، ركزنا فيها على موضوع الوعي، وفي نفس الوقت كانوا الشباب مهتمين في موضوع القيادة، فكانت تتكلم عن جانبين، جانب القيادة وجانب الوعي. ما في شك بأن اللقاء بالشباب عموما يعطيك حافز حتى أنت كمحاضر أنك أنت تطور من نفسك. أنا استفدت كثير من خلال الطرح اللي سمعته من الشباب. أتمنى للقائمين على هذه المدينة التوفيق وشاكر لهم هذه الاستضافة.
2: برنامج هايبو يوث برنامج قيادي وطني، وأنا أشدد على كلمة وطني لأنهم دائما يحيطوننا بهذه الفعاليات. لليوم كانت مع سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي. النموذج القيادي اللي دائما يبرزه هايبو هو نموذج القائد اللي محور حياته ليس فقط النجاح، بل محور حياته حب الوطن، محور حياته القيم، محور حياته انه يرفع فريقه وانه يرفع اسم ديرته وطنه.
3: احنا اليوم في زمن الرقمنه وزمن العالم الرقمي، ومهم علينا كشباب وكمواطنين بحرينيين نحافظ على ثقافتنا ما تضيع في ظل الثقافات الدخيله.
0: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 124 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة من 15 من يناير إلى 13 من أغسطس 2026، وذلك ضمن مساعي مواصلة الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءاتها وتعزيز كفاءة تقديمها للمستفيدين. وفي ظل ما تشهده المنطقة من متغيرات وتحديات، تواصل المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تنفيذ أولوياتها الوطنية وتطوير خدماتها وتعزيز كفاءة مختلف القطاعات بما يدعم جودة الحياة ويرسخ استلامة مسيرة التنمية. ويحظى العمل التنموي في مملكة البحرين باهتمام متواصل من خلال مبادرات ومشروعات تمتد إلى مختلف القطاعات، وتعكس نهجا يقوم على استمرارية الإنجاز وتطوير الأداء والاستثمار في الإنسان.
4: لا تتوقف التنمية عند إطلاق المبادرات، بل تقاس باستمرارية تنفيذها وقدرتها على مواكبة متطلبات المرحلة وتحقيق أثرها في مختلف القطاعات. ومن هذا المنطلق تواصل مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تنفيذ أولوياتها التنموية عبر مبادرات ومشروعات تعكس استمرارية العمل الحكومي وتكامل الجهود ومواصلة تطوير الأداء والارتقاء بجودة الخدمات. وشملت هذه الجهود مواصلة تطوير الخدمات الحكومية والتوسع في التحول الرقمي، إلى جانب تنفيذ مبادرات في قطاعات حيوية بما يعزز جودة الحياة ويرفع كفاءة الخدمات. كما امتدت إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ودعم التعاون الخليجي في عدد من المجالات،

0: بالتوازي مع الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب والمرأة، انطلاقا من قناعة بأن الإنسان يمثل أساس التنمية ومحورها. وتعكس هذه المسارات نهجاً متواصلاً تتبناه مملكة البحرين يقوم على استدامة الإنجاز وتطوير الأداء ومواصلة تنفيذ الأولويات الوطنية، بما يعزز جاهزية مختلف القطاعات لمتطلبات المستقبل.
1: هذا وأكد سعادة السيد أحمد صباح السلوم عضو مجلس النواب في استضافة سابقة أن مملكة البحرين أكدت من خلال رسائلها الواضحة وفي خضم المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة مواصلتها على تنفيذ أولوياتها التنموية في مختلف القطاعات من خلال الخطط الرصينة والتعاون المؤسسي الصلب.
2: الرسالة الأولى هي أن البحرين قادرة على حماية أمنها ومواصلة البناء في نفس الوقت، يعني هذه أهم رسالة. نعم. يعني نستفيد منها من هذه يعني الأمور اللي احنا مرينا فيها. فمنذ يعني بداية الحرب والعدوان الإيراني السافر رأينا أن الدولة تعمل في مسارين متوازيين، مسار أمني يحمي المواطنين والمقيمين ويحافظ على استقرار المملكة، ومسار تنموي لم يتوقف أبدا. صحيح. سواء في الخدمات
3: والمشاريع
2: أو المشاريع أو الخدمات الصحية أو البنية التحتية أو أيضا تأهيل كفاءات البحرين.
3: صحيح.
2: يعني وهنا هذه نقطة مهمة، أن البحرين يعني لم تسمح للتهديدات الخارجية بأن تفرض عليها أجندة التعطيل أو تدفعها لتجميد أولوياتها، وهذا يعكس أن احنا خلف قيادة حكيمة ومؤسسات عندها الجهازية وفريق حكومي يعني قادر على التعامل مع أكثر من استحقاق في الوقت نفسه.
3: صحيح.
2: وبالنسبة إلى المواطن أيضا أن هذه الاستمرارية يعني تمنحه الثقة بأن مصالحه ومستقبله محفوظان، وأيضا للمستثمر أن تؤكد أن البحرين هي دولة مستقرة ومؤسساتها تعمل بكل كفاءة في جميع الظروف وأصعبها.
1: من جهتها أشارت سعادة الدكتورة جميلة السلمان عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس خلال اتصال هاتفي سابق أن مملكة البحرين تواصل تنفيذ أولوياتها التنموية في مختلف القطاعات ضمن مواكبة المنظومة التشريعية لهذه المسارات بما يدعم كفاءة العمل الحكومي واستدامات التنمية.
4: ما يميز مسيرة التنمية في مملكة البحرين أنها لا تتحرك بمعزل عن الإطار التشريعي، وإنما فعلا تستند إلى منظومة متكاملة قانونية حديثة متطورة تواكب جميع هذه المستجدات سواء كانت على المستوى الوطني أو على المستوى العالمي، ويتم تحديثها بصورة مستمرة. فالسلطة التشريعية في مملكة البحرين بالتعاون وثيق التعاون المتكامل والمستمر مع السلطة التنفيذية برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تعمل على مراجعة وتطوير التشريعات بما يضمن جهازيتها في الوقت المناسب والاستجابة لكل هذه المتغيرات، وهذا يعزز من قدرة الحكومة الموقرة على تنفيذ أولوياتها الوطنية بكفاءة واستدامة. فهذا النهج في بناء بيئة تشريعية متوازنة هي تراعي جميع الأبعاد التنموية وتحافظ في الوقت ذاته على استقرار المنظومة القانونية، وهذا يجعلها ركيزة أساسية لتطوير الخدمات في مملكة البحرين وتسريع فعلا التحول الرقمي وتحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية انسجاما مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية.
1: وخلال اتصال هاتفي سابق أكد الخبير الاقتصادي والاستراتيجي الدكتور مشعل ناصر الذوادي أن الخطط الحكومية والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير الخدمات ساهم في رفع تنافسية مملكة البحرين وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
5: طبعا استمرارية تنفيذ المشروعات التنموية في مملكة البحرين هي ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني من آلة التقلبات الإقليمية والدولية، وهذه نهج يبعث بركام جدا إيجابي قوي للأسواق ويمس جوانب استراتيجية متعددة وكثيرة. إذا بنتكلم طبعا عن تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني فمن خلال امتصاص الصدمات الخارجية اللي هو مواصلة ضخ الاستثمار في المشاريع الكبرى الموجودة في المملكة تعمل كمصدات اقتصادية تمتص الأثار السلبية حق التقلبات الجيوسياسية وكذلك ضغوط أسواق النفط، تسريع التنوع الاقتصادي الموجود حاليا

0: في مملكة البحرين مثل الخدمات المالية والصناعات التحويلية، السياحة والاتصالات وتقنية المعلومات من خلال خليج البحرين في الفنتك. طبعا هذا يرفع مساهمتها في الناتج المحلي ويقلل من الاعتماد على الإيرادات النفطية. في عندنا ثقة المستثمرين. طبعا إذا بتكلم عن ثقة المستثمرين، أهم شيء عندهم اللي هو استمرار في المخطط، يثبت طبعا حق الأسواق وجود رؤية واضحة، وهذا يقلل من عنصر المفاجأة أو تجميد رؤوس الأموال، ويسبب كذلك اللي هو الاستقرار في التنبؤ عند المستثمرين، ويعكس جدية الدولة في تنفيذ التزاماتها.
1: أعلن المجلس الأعلى للبيئة بدء سرياني قرار حظري صيد أسماك الشنعد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين بواسطة الشباك، ويسمح الصيد باستخدام الخيط فقط لمدة شهرين اعتبارا من 15 من أغسطس الجاري وحتى 15 من أكتوبر 2026. هذا يأتي الحظر في إطار حرص المملكة وجهوده المستمرة للحفاظ على الثروة البحرية وضمان استلامة وحماية مخزون الأحياء البحرية وحمايتها أثناء فترة الإخصاب والتكاثر، مما ينعكس بشكل إيجابي على وفرتها في الأسواق المحلية في فترة الصيد. سجل ميناء خليفة بن سلمان نشاطا ملحوظا في حركة السيارات والبضائع والسفن والحاويات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026. هذا النشاط يؤكد استمرار الحركة التجارية واللوجستية عبر الميناء ودوره في دعم حركة الاستيراد والتصدير وإعادة الشحن.
2: تواصل مملكة البحرين ترسيخ مكانتها كمركز تجاري ولوجستي إقليمي مستندة إلى منظومة متطورة من الموانئ والخدمات الداعمة لحركة التجارة وسلاسل الإمداد. وفي هذا السياق استطاع ميناء خليفة بن سلمان أداء دوره المحوري في ضمان انسيابية تدفق السلع والبضائع إلى السوق المحلية، بما يعزز كفاءة الحركة التجارية ويرسخ ثقة المستثمرين والمتعاملين في جاهزية البنية التحتية للموانئ البحرينية وقدرتها على مواكبة النمو المتواصل في القطاع اللوجستي. هذا وقد سجل ميناء خليفة بن سلمان خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 نشاطا ملحوظا في حركة السيارات والبضائع والسفن والحاويات، عاكسا حجم العمليات التجارية واللوجستية التي يشهدها المرفق ودوره في دعم سلاسل الإمداد وتعزيز حركة الاستيراد والتصدير. وبحسب الإحصائيات، بلغ إجمالي السيارات المتداولة عبر الميناء منذ شهر يناير وحتى شهر يوليو نحو 9000 سيارة، فيما تجاوز إجمالي حجم البضائع العامة المتداولة 605000 طن، في مؤشر يؤكد على استمرار وتيرة المناولة ونشاط حركة السلع عبر الميناء. وامتد النشاط إلى حركة السفن، إذ بلغ إجمالي السفن التي استقبلها الميناء خلال الفترة ذاتها 322 سفينة توزعت بين 177 سفينة بضائع عامة و127 سفينة حاويات، إضافة إلى 17 سفينة سياحية، بما يعكس تنوع حركة الميناء واتساع نطاق الخدمات التي يقدمها. وتعكس مجمل هذه المؤشرات استمرار النشاط التشغيلي لميناء خليفة بن سلمان ودوره كإحدى الركائز الأساسية لمنظومة النقل البحري والخدمات اللوجستية في مملكة البحرين، بما يسهم في الحفاظ على تدفق السلع والبضائع إلى السوق المحلية ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز جاذبية المملكة أمام المستثمرين والمتعاملين في القطاع التجاري واللوجستي.
1: النشرة مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل مهرجان اللوز البحريني الجامبو يشهد إقبالا واسعا من قبل الزوار من داخل مملكة البحرين وخارجها. وإلى الأخبار الخليجية والعربية والعالمية، حيث

0: أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دليل البيانات الوصفية لمؤشرات قياس الأداء المتعلقة بالاستراتيجية الخارجية لمكافحة المخدرات عام 2025-2028. ويعمل هذا الدليل على توفير إطار إحصائي موحد لقياس ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية وتعزيز دقة البيانات وقابلية هذه المقارنة بين دول المجلس، بما يدعم رسم السياسات واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة. ويهدف المركز من توحيد البيانات الوصفية لهذه المؤشرات إلى بناء قاعدة بيانات خارجية متكاملة عن واقع المخدرات وقياس أثر الإجراءات والسياسات الوقائية والعلاجية والأمنية، وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون في مواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود من خلال اعتماد مفاهيم ومنهجيات موحدة. ويضم الدليل 12 مؤشرا رئيسيا لقياس أداء الاستراتيجية الخارجية تغطي مختلف الجوانب الوقائية والعلاجية والأمنية والقضائية. تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وتم خلال الاتصال بحث سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات إلى جانب مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود الرامية إلى خفض التصعيد الإقليمية. كما اتفق الرئيس المصري والأوكراني على مواصلة العمل على زيادة التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا، فضلا عن استشراف فرص التعاون القائمة في عدد من القطاعات الواعدة. شهدت السواحل الشرقية لإندونيسيا زلزالا بقوة 7.7 درجة فجر اليوم، حيث لقي شخصان على الأقل حتفهما وأصيب آخر. وأعلنت وكالة الجيوفيزيائية الإندونيسية عن تسجيل عشرات الهزات الارتدادية إلى جانب أمواج تسونامي بلغ ارتفاعها أقل من متر في عدد من المناطق الساحلية. وضرب الزلزال قبالة سواحل جزيرة فلوريس على عمق 15 كيلومترا قبل أن تتبعه عدة هزات ارتدادية. كشف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ توم فلتشر عن تسبب فيروس إيبولا بوفاة شخص كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية، داعيا المجتمع الدولي إلى تحرك أكبر لمكافحة تفشيه. واعتبر فلتشر في البيان له أن هذا التفشي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، مشددا في الوقت نفسه على الحاجة السريعة إلى توسيع نطاق الاستجابة والتضامن قبل أن يتقدم الفيروس في الانتشار بين الناس أكثر. وقد أودى تفشي فيروس إيبولا بحياة ما لا يقل عن 2128 شخصا منذ الإعلان عن ظهوره في الكونغو الديمقراطية في 15 من مايو الماضي. شهد مهرجان اللوز البحريني الجامبو إقبالا واسعا من الزوار، حيث استقطب على مدى 3 أيام مختلف الفئات في أجواء تحكي أسواق المزارعين وتجمع بين المنتجات الزراعية المحلية وتشكيلة متنوعة من المنتجات.
1: في أجواء مفعمة بالحيوية يختتم مهرجان اللوز البحريني الجامبو فعالياته بعد 3 أيام شهد خلالها إقبالاً واسعاً من الزوار الذين توافدوا للاستمتاع بتجربة تجمع بين المنتجات الزراعية المحلية والنكهات البحرينية وأجواء أسواق المزارعين.
2: عندنا جميع أنواع اللوز موجودة، الحبان والجامبو الأصفر والجامبو الأحمر، وما شاء الله بعد يعني المهرجان على اقبال بشكل واسع ما شاء الله.
3: بشكل عام المكان وايد شرح الاتراكتيف حق كل فئات المجتمع، وخصوصا اللي جايين من برا عشان يتعرفون الى المنتجات اللي عندنا هني.
4: المهرجان بشكل عام ممتاز وفكره جيده، يعني الفينيوز الخطوه اللي اخذها ممتازه وشجع يعني الانتاج البحريني وبالاخص اللوز والتين، ما شاء الله اللوز مغطي على السوق.
1: ومنذ انطلاقه تحول المهرجان إلى وجهة لافتة للزوار مع تنوع المنتجات المعروضة التي تحتفي بموسم الحصاد المحلي.

وفي مقدمتها اللوز البحريني الجامبو المعروف بحجمه الكبير ومذاقه المميز. ولم يقتصر حضور اللوز على عرضه بصورته التقليدية،

0: بالانواع اللوز اللي عندنا، لان شو حتى ما شاء الله الناس من كل خليج تاخذ اللوز من البحرين.
1: طبعا انا ما حصل قبل كده جربت اللوز البحريني، بس سمعت عنه وايد طول فترة وجودي في البحرين، اسمع الناس يقولوا حلو ولذيذ، فسمحت بالمهرجان قلت خلاص فرصة.
2: انا جيت مهرجان اللوز وانواع متعددة، وكل واحد جاي يعني يحط اشياء من مزرعته لوز ويخلي الناس يذوقون ويشترون. انا اكثر اللوز عجبني اللي هو الصغير،
3: وباعتباره نسخة مستوحاة من أسواق المزارعين، جمع المهرجان بين المزارعين البحرينيين والعلامات التجارية المحلية ليشكل مساحة للتعريف بالمنتجات البحرينية وإبراز ما يقدمه الموسم الزراعي من محاصيل طازجة.
4: نهاية هذه النشرة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
5: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

صور شعبية. صور شعبية مع الباحث مبارك العماري.

أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع آخر حلقة من هذا البرنامج يكون لنا هذا اللقاء مع ما سطرت أيدي الآباء والأجداد من كلمات حلوة وأحاسيس وتعبيرات صادقة، فأهلا وسهلا بكم. الشاعر السيد أحمد بن السيد هاشم اليوشع. الشاعر السيد أحمد من مواليد مدينة الحد ومن أهالي الحد، عاش فيها وفيها دفن. من الأشخاص المعروفين اللي كان لهم صيت ولهم اسم في ذلك الوقت، وهو كبير أسرته في حياته. اشتغل في الطواشة مع أخوانه حسين وخليفة ويوشع، ونظم الشعر النبطي فقط. إلى الآن لم نحصل على أي محاولات أخرى في لا في الزهيري أو الموال ولا في الشعر الفصيح. تبادل قصايد مع بعض الشعراء، من ضمنهم الشاعر السيد علي بن أحمد عبد القادر. وتوفى السيد أحمد بن هاشم اليوشع في 6 محرم عام 1366 هجري، الموافق 30 نوفمبر عام 1946، عن عمر يقارب 70. القصيدة اللي نسمعها هذا المساء هي رثائية يندب فيها العصور الماضية، ويندب أهل تلك العصور، ويشتكي فيها على أخوانه حسين وخليفة ويوشع.

والقصيدة من نوع المهمل اللي على مصراع واحد. يقول السيد أحمد بن هاشم اليوشع: يا دار يا دار، هل لي بالحبيب رجوع؟ ونن لي على فرق الخليل ولوع. ترى القلب من فرق حبيبي تصدع، واخشى عليه من الغرام يموع. يا دار هل لي بالحبيب رجوع؟ ونن لي على فرق الخليل ولوع. ترى القلب من فرق حبيبي تصدع، واخشى عليه من الغرام يموع. وحالي تكدر واعترتني صبابه، على خليل انشط دون رجوع. غرامي عناه ولا عنا لحد غيره، وعيني على بعده تهل دموع. غرامي عناه ولا عنا لحد غيره، وعيني على بعده تهل دموع. رعى الله خل نسار وابعد مزاره، وبرحت عقبه كالطفل مقطوع. في كبدي غدت من عقبها كالرثيثه، ذوت مثل ما يذوي الفطيم الجوع. فكبدي غدت من عقبها كالرثيثة، ذوت مثل ما يذوي الفطيم الجوع. لا أستطيع الصبر عنهم ولا أقدر، لا شهر لا نصفه ولا أسبوع. ردت تقول الدار واجدي عليهم، لكن أرالك في الصبر منفوع. ردت تقول الدار واجدي عليهم، لكن أرالك في الصبر منفوع. أيا دار ما تبكين فرقة وليفتش، تنحى وبدل من وراك ربوع. على بخت حظي كدر الوقت مشربي، وشربت من كاس المرار جزوع. إليه من طرف النوم هليت عبره، كما هل مزن من وراه قطوع. عيوني تراعي منزل بعد منزل تفرقوا من عقب لم مجموع. ثلاث من العذرات أعني اسمهم واضحة وأسمى حصة المقطوع. فمنهم حسين الدل رعبوب تنغدت مثل حلم ليل عن نباهي روع. إلى دشن الخفرات في ليل ظلمة ضي المنازل من سناه يضوع. أنا المستصيب المبتلي والمولع في حب مجدول وزين طبوع. أنا المستصيب المبتلي والمولع في حب مجدول وزين طبوع. وحالي على فرقاه دايم معطل طريح، ومثلي من وراه اسبوع. أنا صابني مثل الحمام الانفارج يبكي بليل والنهار طلوع. يلعي ويندب عن سجايا وليفه، وكبده عليه من الغرام قطوع. يا حسين يا مشكاي أرد دار أقفرت، وهيهات من بعد الممات رجوع. يا أخوتي يا عمدتي يا خليفة، دونك أخيك من الكلام يسوع. أيا يوشعن شف حالة الصب شغدت، غدت مثل جذع النخلة المقطوع. خلت وقفرت من عقب ما هي أنيسة واستوحشت دار الخطا بخروع. عليهم سلامي كل مقدار ساعة، وما جن ليل والنهار طلوع. ومناح قمري على الدوح ساجع، وما لاح فجرا عند جاه يفوع. وما غرد الجمري على الراك مطرب، وما هل مزن من سماه يثوع. وما غرد ورقا وما ناوح انضحى، وما افترق من خل وهل دموع. وما غرد ورقا وما ناوح انضحى، وما افترق من خل وهل دموع. وما لاح فجر الصبح او حند سدجة، وما سار راكبا في سراه جموع. وما أنشد الحادي على العيس ملحن، وما طار طاير يشتكي من جوع. وما كبر مصلي وما ركع راكع، وما سجد ساجد في صلاة خضوع. صلاتي على المختار ما هبت الصبا، أو عد نجم في دجاه لموع. والآل والأصحاب ما قال منشد، يا دار هل لي بالحبيب رجوع. السيد أحمد بن هاشم اليوشع.

0: ضيف هذا اللقاء هو أحد الشعراء المتعاملين مع الكلمة الشعبية والتراث الشعبي منذ نعومة أظفاره، وهو أحد العاملين على التراث والمهتمين بجمعه، فنغتنم هذه الدقائق القليلة للقاء الشاعر الشيخ محمد علي الناصري. مساك الله بالخير يا شيخ.
1: أهلا، مساك الله بالخير، حياك الله.
0: شيخ محمد، نبي نعرف في البداية عن بداية حياتك، ميلادك ودراستك.
1: الولادة في سنة 38 هجرية، بالبحرين المنامة.
0: نعم، المنامة.
1: الدراسة من بعد القرآن، صحبت أحد الخطباء المنبر،
0: نعم،
1: الحسيني.
0: نعم.
1: وعشت معه أكثر من 5 سنين، فاكتسبت من آدابه شعرا باللغة الدارجة واللغة الفصحى وكل ما يلم بالموضوع من نحو ومن غير ذلك.
0: ابتديت مع الشعر ومع الأدب.
1: أيوة.
0: في سن مبكرة،
1: في حوالي يعني 18-19 سنة.
0: 18-19 سنة. طيب، متى ابتديت تهتم بالجمع وبالتراث؟
1: يعني حوالي من 35 سنة.
0: من 35 سنة.
1: نعم.
0: ومتى بديت تكتب بروحك، تألف
1: الشعر؟ بالنسبة للشعر الدارج،
0: نعم،
1: يعني من حوالي 46 سنة.
0: 46 سنة ابتديت بالشعر الدارج،
1: العامي. مثل ما في
0: نعم
1: تنفيل خاطر الجزء الأول، في قصائد. نعم. تاريخ،
0: نعم،
1: سنة 59 يعني
0: هجري.
1: ما
0: شاء الله.
1: إيه.
0: والفصيح؟
1: الفصيح يعني حوالي 30 سنة.
0: 30 سنة. نظمت أنواع ثانية من الشعر.
1: بالنسبة إيش يعني؟
0: يعني نظمت الشعر الدارج العام.
1: الشعر الدارج على شتى أنواع، اللي في حوالي من 50 تسمية.
0: ما شاء الله.
1: مع الأسف أن الصحف المحلية تنشر بس السامري بس.
0: نعم.
1: في أنواع الهجيني والموشح والطويل والنص كلمة، كلمة
0: المروبع
1: والمروبع
0: والمواويل.
1: نعم. الأبوذية طبعت الجزء الأول من وحي الخيال في الأبوذية والموال في أهل البيت، 600 أبوذية، 25 موال.
0: 25 موال.
1: والجزء الثاني في الأدبيات 650 أبوذية و67 من الموال في شتى أنواع الأهداف يعني.
0: وكلها تعليفك؟
1: كلها تعليف.
0: من شعرك؟
1: من شعر.
0: طيب، ما دام أنت تكلمت عن مؤلفاتك، نبي تذكر لنا بعض المؤلفات الأدبية والتراثية اللي طبعتها.
1: أول باكورة الطباعة تنفيل خاطر من سنة 73 هجرية. يعني إحنا الآن
0: تقريبا سنة 53 ميلادي.
1: يعني حوالي 33 سنة. وبعد 20 سنة طبعت الجزء الثاني. وقبل 5 سنين الجزء الثالث. والجزء الرابع جاهز، أخذ وزارة الإعلام أيضا رخصة. يعني قبل 5 سنين.
0: نعم.
1: وكذلك التراث موسوعة الأمثال الشعبية في دول الخليج العربي.
0: نعم.
1: طبع الجزء الأول وجزء الثاني والثالث مشروح جاهز، يعني إلى 5 أجزاء.
0: 5 أجزاء.
1: 5 أجزاء.
0: لكن طبع واحد.
1: طبع واحد الجزء الأول بس.
0: نعم.
1: والثاني والثالث جاهز يعني مشروح كامل معلق عليه. ثم ديوان وسيلة النجاة والجلوات.
0: الجلوات.
1: هذا آخر الإنتاج.
0: الجلوات.
1: الجلوات هذا مجموعة يعني من حوالي 35 سنة أجمع من اللغة الفصحى والدارجة جزئين.
0: نعم.
1: الجزء الأول.
0: هذه ديوان الجلوات.
1: الجلوات. الجزء الأول باللغة الفصحى والجزء الثاني باللغة الدارجة، ما يطلع في الأعراس من القديم وحديث، يعني من قبل 100 سنة و200 سنة.
0: ما شاء الله.
1: عند النساء العجائز يعني.
0: اسمع، أناشيد الأعراس في بهجة الناس.
1: في بهجة الناس.
0: الجلوات. نعم. طيب.
1: ثم تنفيل خاطر الجزء الرابع يأتي إن شاء الله، وديوان السيدة عبد.

0: هذا كان نتكلم عن الجاهز للطبع.
1: الجاهز للطبعية.
0: عندك مؤلفات جاهزة للطبع.
1: جاهزة للطبع.
0: تنفيه الخاطر 4 أجزاء.
1: إيه. يعني 3 طبعة وهذا الرابع. إيه. وديوان السيد عبد كان أمي لا يقرأ ولا يكتب.
0: من وين ذي السيد عبد؟
1: كان أصل نجفي في حرب العالمية الأولى نزح إلى البحرين وعاش 50 سنة. مات قبل 10 سنين توفي هنا. وهذا ديوان الفكاهة.
0: نعم.
1: سلوة الأديب أو ديوان الفكاهة هذا في الشعر العربي.
0: نعم.
1: يوازي تنفيه الخاطر إلا أن باللغة الفصحى.
0: الفصحى. نعم.
1: بالقهوة والشاي والبعوض وال... يعني باللغة الفصحى من دواوين إلى أبو ماضي والسيد أحمد النجفي مال لبنان.
0: نعم. أحمد الصافي.
1: أحمد الصافي.
0: نعم.
1: وأحمد شوقي وأمثال الشعراء حتى فيهم إبراهيم العريض أيضا.
0: نعم.
1: يعني مجموعة
0: بعد من المؤلفات الجاهزة.
1: بعد الجاهزة من وحي الخيال في الأبوذية والموال اللي ذكرناه.
0: نعم هذا الجزء الثاني.
1: الجزء الثاني.
0: نعم.
1: وكما أن الموسعة الأمثال الشعبية الثاني والثالث إلى الخامس.
0: طيب هذه شلون أنت مثلا الأمثال الشعبية في الخليج العربي شلون تعبت عليها وشلون جمعتها؟
1: جمعتها في مجالس العتمات الليل.
0: نعم.
1: يجتمع شيبة وشباب ويتسابقون كل واحد يقول أخذ أنا الشعر من مثلا من عندي وأكتبه بعدين أعلق عليه وأقارن بين المثل البغدادي والمثل النجدي والمثل الخليجي.
0: طيب يعني عندك مراجع
1: عندي.
0: المراجع
1: عندي مراجع.
0: طيب ما ظهرت خارج البحرين لأجل هذا الغرض يعني؟
1: لا
0: إلى الآن.
1: أول بالبداية كنت ببغداد وشفت هذا ديوان عمل يسمونه الأمثال الشعبية البغدادية.
0: أي نعم.
1: للشيخ جلال الحنفي.
0: نعم.
1: هو هذا الذي شجعني.
0: أي.
1: لأنه يذكر كل بلاد لها
0: أمثالها الخاصة.
1: نعم. إيه فشجعني بدأت.
0: على ذكر ديوان السيد عبد اللي ذكرته.
1: نعم.
0: في شعراء شعبيين كثيرين في البحرين في الماضي
1: الذي انا عايشتهم يعني
0: كثيرين. او اللي نبي اللي عايشتهم او اللي مثلا واللي سمعت عن اساميهم
1: اللي سمعت عنه
0: إيه؟ من تذكر منهم
1: ويعني كل على حسب بيئته.
0: نعم.
1: مثل الذي يضم في العبوديه من العطيه الجمري
0: ما اي نعم الله
1: وسيد عبد وحج عبد الحسين الحلواشي بعده موجود الان.
0: نعم.
1: هذا كان الى بعد ديوان انا جمعته امي لا يقرا ولا يكتب
0: في موجود هو في
1: موجود.
0: وين ساكن؟
1: في المنامة.
0: في المنامة.
1: نعم. صنع الحلوة
0: ما شاء الله. إيه.
1: يعني عمره حوالي 80 سنة الآن.
0: وغيرهم
1: ومثل الشيخ محمد علي حميدان.
0: نعم. موجود لتوفى.
1: أي توفى.
0: نعم.
1: إيه. وكانوا مع اسمه صالح الصالح.
0: نعم.
1: أيضا يجتمعون ويا حسين أبو رقبة في بيته
0: ما شاء الله
1: في بيتي صالح الصالح.
0: نعم.
1: حسين أبو رقبة وسيد عبد وصالح الصالح وحج عبد الحسين.
0: طيب
1: الحلواتي
0: صالح الصالح موجود هذه؟
1: توفى.
0: إيه. لهم يعني مبادلات مع حسين أبو رقبة؟
1: مع حسين أبو رقبة
0: يعني مسجل عندك؟
1: يعني قليل يعني. إيه. كان هذا حج عبد الحسين هو الذي يحفظ يعني.
0: نعم.
1: هو أمي لكن يحفظ إلى إيه. ويذكر إلي شلون جلستهم شلون مباراتهم في الشعر الأبوذية.
0: حسين برقوة من شعراء الموال المشهورين يعني معروفين. نعم. طيب بعد من بعض الأسماء اللي ذكرت شعراء الموال في شعراء القصيدة الشعبية.
1: الشعراء الشعبية والله أنا جمعت حوالي من 50 شاعر يعني كل شاعر أخذ أول قصيدة بيت واحد عندي مجموع.
0: مجموعة. غير اللي في تنفيه الخاطر.
1: غير اللي في تنفيه الخاطر.
0: ايه.
1: هذا لأن حيث أخذ صورهم أيضا.
0: ايه جزاك
1: الله يعني أكون أجمع لهم مجموعة بالصورة.
0: ايه.
1: ايه. مثل والله. أحمد بن خميس مال جد الحاج وجاسم ولا جاسم مال بني جمرة ولا عبد الله مال الديه وأمثالهم يعني حوالي
0: من المحرق أظن الملا أحمد الرمل.
1: ملا أحمد بن رمل إيه. كان بحراني الأصل لكن تربية المحمرة.
0: المحمرة ينضم موال.
1: إيه هذا موال وأبوذية عندي إلى كثير. نعم. باللغة الفصحى إلى ديوان أيضا.
0: والله هاي جهد مشكور. يعني المفروض أن يكون أمثالك كثيرين لأن هذا التراث كله ضايع.
1: الله إن شاء الله.
0: نعم الله يوفقك إن شاء الله
1: إلى نشر ما هو يرضي الشعب ويرضي الله أيضا.
0: جزاك الله خير. نبي شيخ نسمع بوذيات من عندك قبل لا نسترسل في الأسئلة. بوذية أو موال اللي تحب.
1: بوذية هذا بالغزل.
0: نعم.
1: تخفي الشوق ونعلن شفاها أشم خدودها وارشف شفاها.
0: شفاها.
1: عليل وعلتي أضحى شفاها لماها وثم وشم الخدود الزهية.
0: الزهية.
1: لو انهمي بجبل ثهلان ينطر.
0: ينطر.
1: حبيبي من وجنت الفجر
0: ينطر. ينطر.
1: بروض الورد لولا الزلث ينطر. اقطفت منه ولو يزعل علي.
0: علي.
1: لحشم جندي جندي النجدة وشرطة. ووتن كل عرج ينبض.
0: وشرطة.
1: وشرطة. يا وعد الولف سل جسمي وشرطة يوم وترك قال اتصل بي.
0: بي.
1: الترف لو صبح بإيده وليماس.
0: وليماس.
1: حلو ولو صدي لي بطرفه.
0: وليماس.
1: وليماس.
0: عجيب.
1: كفة ولو هز إلي ردافة.
0: وليماس.
1: سلبني ولو وصلني فتك بي.
0: فتك بي. عجيب. البذيات أصبحت الحين تعاطيها قليل في البحرين يعني ما أدري إيش السبب.
1: والله مع الأسف أن الذي ينضمون في الصحف الأبوذية
0: نعم
1: إنتاج بدون أستاذ.
0: نعم
1: لأن صحيح. كل فن إلى أستاذ
0: ما في شك. نعم
1: وإذا بدون أستاذ يأتي بالخطأ.
0: صحيح.
1: فالذي يكتبون لا وزن ولا لزوم قافية لأن من نوع الموال الموال يعني.
0: نعم
1: فلا بد يكون القافية لفظ غير المعنى فهم يجيبون لا وزن تام ولا الأصول العبودية. كم وددت أن أكتب في بعض الصحف.
0: نعم.
1: من باب التعليم ومن باب الإرشاد.
0: والله يعني المفروض أن كل واحد مبتدئ أو راغب في فن أنه يتجه إلى شخص فاهم في الموضوع يكون يستفيد منه
1: يأتي بالشيء كما هو.
0: نعم ويصل إلى يعني الطريقة الصحيحة
1: يكون متطفل.
0: أي نعم صح.
1: كذلك الأبودية كثر كثيرين طبعوا ففي منهم الأستاذ من الذي يلزم القانون في القافية أو الوزن.
0: أيه.
1: والكثير يهمل هذا الشيء.
0: بالنسبة كذلك للموال تعني. أيه. الموال.
1: الموال.
0: عندك أنت بعض المواويل هنا نسمعها.
1: بلي. مثل روضك يا صاحب ورد ورد العدو ما حلى.
0: ما حلى.
1: وما اللي ضدك كدر طول الدهر ما حلى. ثغري لشخصك بسم وأما القلب ما حلى.
0: ما حلى.
1: معذور هل ابتلى بمحبتك وانجبر طيب بطيب الأصل والفارقك وانجبر للشوق جرح التسع لا تظن برا
0: وانجبر
1: شارف على الطيب لكن الهوى ما حلى.
0: ما حلى.
1: يا نفحة الروض فاحت بالفجر يا ورد يا منهل الروح للضامي عذب يا ورد
0: يا ورد
1: من عظم فرقاك يا فرض اليصح يا ورد يا حلو الأطباع جناوي علي بشر لا تظن أنا من حجر مثلك تراني بشر دوبي أنا وياك يا زين المعاني بشر مسرع ودادك إلي بس بشهر يا ورد.
0: عجيب. طيب شيخ عندك هوايات ثانية حسب ما عرفت.
1: الهوايات هذه أيضا قديمة.
0: نعم.
1: وأول هواية الذي لفتت نظري هو علب الكبريت.
0: هي أقدم هواية عندك.
1: هي أقدم هواية.
0: علب الكبريت
1: هذه يعني حوالي من 35 سنة.
0: ما شاء الله.
1: أي كنت أسافر لمكة وسوريا وبغداد وياي الأطفال ويلتقطون أشر إليهم شيلوا يلتقطون.
0: ما شاء الله. أي والله هذه هواية يعني قليلة يعني ما حد يتعاطاها. طيب كم جمعت من علب الكبريت؟
1: علب الكبريت حوالي الآن عندي من 600 علبة غير مكررة.
0: إيه
1: على شكل
0: كل واحدة يعني إيه ما في تكرار.
1: ما في تكرار أشكال وأنواع صغير وكبير وخشب ومدري إيش
0: يعني هذه قيمة في مضي الوقت تكون يعني شيء

0: غريب يعني او اختفت من الاسواق
1: صبعني.
0: ولكنها ما لها يعني مثلا
1: لا ما في
0: اي شيء ثاني
1: اشياء ما
0: موجود. طيب هوايه ثانيه؟
1: هوايه الثانيه للقواقع.
0: نعم
1: قواقع يعني حوالي من 100 شكل.
0: 100 شكل يعني قواقع بحريه.
1: بحريه واصداف.
0: نعم
1: حيث الفت كتاب يكون للطبع وبعض الظروف
0: كلها باسمها يعني
1: باسمها يعني
0: كل نوع باسمه
1: باسمه ماخوذ من شيء من القرى الذي مجاور الساحل.
0: كلها من سواحل البحرين.
1: سواحل البحرين شواطئ حوالي من 20 شاطئ. وايضا من الهوايه الميداليات حوالي من 20 درزن.
0: 20 درزن عندك
1: في انواع
0: وكل واحده غير
1: اشكال هي كل واحده غير.
0: طيب
1: كذلك السبح
0: المسابيح
1: سبح 15 درزن.
0: 15 درزن ما شاء الله.
1: الاقلام للحبر والناشف والسم الرصاص والاشياء يعني حوالي يجي
0: النقود
1: ستة درازن. والنقود حوالي 1000.
0: في نقود قديمه
1: من 600 سنه
0: يعني اقدم عمله ترجع
1: 600 سنه
0: يعني الى اي عهد؟
1: عهد احد الملوك العرب في ايران.
0: في ايران ونقود محليه بحرينيه او خليجيه يعني اقدم عمله عندك شنو هي؟
1: يعني حوالي من 100 سنه.
0: من 100 سنه
1: فضه
0: والله يعني هذه الهوايات تطلب وقت من الشخص يعني تاخذ وقت وتطلب جهد وتطلب بعد كذلك مال.
1: اي نعم
0: طيب شيخ نبي نختتم اللقاء معاك بقصيده فصحى ما دام انت قلت الموال وقلت البذيات.
1: قصيده فصحى.
0: اي نبي قصيده فصحى.
1: في مولد الرسول صلى الله
0: عليه وسلم
1: هذه الوزير العدل
0: نعم
1: ارسل لنا مكاتيب في دخول القرن الخامس عشر الهجري.
0: نعم
1: جماعه من الشعراء مثل ملا عطيه وامثالهم. نعم. وانا قدمت هذه القصيده نقرا منها قسم.
0: تفضل.
1: صدح الهزار على الربا وترنما فتخاله من شوقه متكلما يختال في التجوال نشوانا بما أولاه رب الكائنات وأنعم وتنفس الصبح البهيج مقهقها لما له الفجر السعيد تبسم وانساب نور الفجر يكسح ظلمة عمت فلا نورا ترى أو أنجم إلى أن والحور في الملأ المقدس فرحة تهدي سلاما بالمحبة مفعمة والروح يهبط والملائك تلوه في موكب النحو البسيط تنظم إلى أن يقول ما بال هذا الكون في هزوجة ما بالني بسم الإبليس وأبو الأبالس سائل في لهفة ولما به عنه السؤال مترجمة ما بال هذا الكون في هزوجة ما بالني بالشهب ترجمني السماء وإذا الجواب يصك مسمعه ألا ولد الرسول مع الهداية التوأم لأن يا أرض ميسي واشمخي وتعاظمي تيهي على الجوزاء ضاهي الأنجمة يا أرض شرفك الرسول محمد فخذي بمقدمه المبجل مغنما ما الورد ما نشر الخزامى عابق ما العنبر الفواح ما عطر سما ما المسك مسحوقا بأطيب ريحه إنفاح طيب محمد وتنسم ما البرق ما ضوء الكواكب لمعة من نور ثغر للنبي تبسم
0: اللهم صل على
1: محمد للآخرها.
2: نيران وجد الزمان بضامري تجره وانحل جسمي عليهم مدامعي تجره شلهن مراشب سعود مالهن تجره شلهن وجاسن بقاع المالقا ماله شود الشقا والتعب ونحوس يا ماله أيها تندم على الدنيا وفي مالها عندها الغدار وحكام القضاء تجري
3: نوق الريه سيرا محماك عاجلها ومن الأمل عن طريق السيل عاجلها تيهت رشدي بعد ما كنت عاجلها خليتني كل يوم أعبر لصوبك وعد على بلوغ المنع لحسب ليالي وعد عاداتي أهل الوفاء ما يخلفون الوعد والناس قالوا حلاة البل عاجلها
4: دارن بهنيس ومسرع شان مسراها مسرع

0: تردت ببحر الشوق مسراها إلا أولها ما قالت لي يوم مسراها حتى انتهى عنها واتبع مسيرا بها شميت أنا الرايحة وحركت يوفي بها الأول أنا أقول وكل اللي أقوله بها لا شك مخفي عن الساري ومسراها.
1: يا من سهج مهجتي من يوم عني رحل سايلت وينه فقالوا شد راكب رحل عوصى من العيس مع ناس كرام رحل ما يندر أي دون ضعنهم راحلي معهم حبيبي عزيز يا الربع راحلي هل من سبيل أشوفه أو أمز راحلي من طعم ريجه ويا ليت بعد ما رحل.
2: محمد مبارك من صالح يقول لي سبب جمات واني من المسير وبس اسبق من الناش واسبق من مسير البست تلقى العفاريت من حدر العوالي بس ما بين الاواي تهوي سبب جيب اعلام تسبق سبوق السفن وترزله اعلام هجنني لي دبرن فوق السنام اعلام باريز لي سافرت اخر كلامي بس
3: فري بمتيوح قمور الأشخاص غابا وانقفض فيهم والبين يا ليت ما ياهم ولا فيهم الوقت يا ما ضرب سمعي على فيهم وأزيت من عقبهم ما لي ظلال وفي والهم مزع ضميري في قلبي في الأول أنا بالغصب يا شيت آخذ في واليوم ذوب يراعي الناس في فيهم
4: خلا مالي أبد بذل ديار أمحال أمشي بروض الحي واسكن بدار أمحال من سوء حظه يرد عليه يقول أمحال قلت السبب يا بخت نوك على ما تبي أشور نالك ونافيدك على ما تبي صروف ليلة أبد شفها على ما تبي قل الدراهم دعت ماله صديق أمحال

0: في ضيافتنا الشاعر السيد علي بن أحمد عبد القادر، نسأله عن معلوماته عن الشاعر محمد بن عبد الوهاب الفيحاني. سيد علي، حسب علمي أن لك معرفة بالشاعر محمد بن عبد الوهاب الفيحاني، نبي تعلمنا قصة معرفتك وياه وصداقتك.
1: شاعر وصداقتي ما طولت ولا ابتديت من أول ما ابتدأ أنا كنت صديقة، لكن في إثناء أنه يعني شاعر وتميز بالشعر والحب الذي يعني اللي جرى عليه، كنا احنا في البحر.
0: نعم.
1: وجيته أنا طواش، جيت عنده وتقهويت وعنده قميش شوي شريته من عنده، وهس واحد من البكوارة قال له تعرف اللي ياك الحين؟ قال هذه السيد علي وترى يتعاطف الشعر ويفهم معاني الشعر. زين، عقب في الليل هو يوم خلص من الغوص في الليل حط كتابه على راسه ويسبح إلين يعندنا. يسبح في الليل. قال أخذ الدفتر. قلت له أنا عطوا محمد وزار يابس يعني وخليه يتقهوى. قال أنا بروح، إن شاء عندكم فنر عطوني. يعني أول مرة عرفته. قلت له شو المقصد؟ قال والله بقرأ قصايد. قال إحنا ما طلبنا منك قصايد يا محمد، أنا عارفه شوي. قال أنا ودي أقرأ عندك قصايد لأن إن شاء الله أنك تفهم أحسن من غيرك. كان يدور حد يفهم معاني قصايد.
0: مثل هذا. يبي حد يسمعه ويفهم ويقدر شعره.
1: أنت ضيف لك الكرامة، لا سياك للصبح. قاعد يقرأ لي قصايد وايد. هناك أنا والله تب الحقيقة حن قلبي عليه. وقلت له وقلت حق جماعة بعض ربع المحبين. قلت له يا محمد بن عبد الوهاب، قلت أنا أعطيك عهد الله وأمان الله، وهي كلامه بدي أقول لك بعد ما إن أنا أساعدك وأخلي ربعي يروحون في محملي وأنت رفيجك تنزله وأروح أنا وياك.

0: في جلبوتك وتاخذ معشوتك وقطك على لنية هناك انت وجلبوتك ومعشوتك في فارس وتفك روحك من هالعذاب اللي انت فيه. قال لا يا سيد انا ما اقدر هالشكل. ليش؟ قال انا قلبي متكسر مثل الانبال من الشعشعة يعني ما اقدر اشيله واحد خيسك قلبي متكسر. قال لا سامحني لا لك علي هذه وما انا نشيد مثل نشيدك ايش بيفيدك بي؟ اخير اقول لك عاد عقب البحريني وعزمته ويهني عند حول بن خليل وقت القوس مشين ياخذ على القوس
1: دائما هي البحرين. طيب سمعت عنده قصيد غير اللي في الديوان هذه تسجل في الديوان ماله؟
0: ايه قصيد وايد سمعت عنده غير هذه.
1: تذكر شيء؟
0: وعطيتهم بعد ناس اللي بيطبخون لك ما
1: تذكر شيء؟
0: ايه واحد يقول نو رجينا ما عود طهوه هاي قصيدة وقصيدة يقول
1: هذه ما طلع بروحه
0: ما طلع
1: ما تحافظ الباقي
0: لا أحافظ من واحد الباقي
1: شي يقول
0: واحد يقول على دار خليلي لي في عرصة الدار عجالي معي وابكي يا دمعا على سفح الأطلالي ونوحى بدار لج بكتاره الشجة كما لج سرحان برج من لها خالي نعل بوم ونعب لها غراب بينها وطارت طيور السعد من جوها الخالي وقفنا بها وقفنا بها متحيرين بعرفها وحد الجهد بين لنا عرفها تالي حقيقة بقل العرف دار تتابعت عليها الروامس راحلات ونزالي ومردح خراعيب من الخود خرد كالأغصان غضات من التيه ميالي خليلي فدتك الروح خايل مدودهم بوادي الريبة هل بقى منهم أزوالي عاد بس ضيعت ولا هي وهذه مو في الديوان
1: هذه
0: ولا مو في الديوان بعد واحد يقول بالبين يصرخ غراب البين لشتوت شملي وتبديده صياح ورقا على غصنين أخلف بنوحة تغاريده ضيق علي الفضاء والجين وتبلسم الراي في قيده وطويل عارف وواحد يقول أوكي اسمع يكون عاطل بعد
1: سارة شوق
0: لا قلبي يعني لغاية في صندوق ومحكمات الواليبة ما فادها الحب
1: أوليها
0: قلبي عن الغي في صندوق ومحكمات الواليبة ما فادها الحب قام يتوق في حب سيد رعبيبة إيه بعد طويل هاي مو في
1: هاي أربعة الحين
0: أربعة
1: بعد
0: بعد أنا عاد ما حفظ
1: لا بس ما عليه يكفي إن لأن خذنا البداية نعطي نموذج إن في قصايد مفقودة حق الشاعر
0: بعد وفيه ذيك اللي يقول سر الشوق سر الشوق بي في تالي الليل الشوق
1: نعم
0: أبو الديوان عندي مو فيه والشوق يسري بالإجمال المقايد أطلب فوادر عند الأحباب مسروق يا حيف صار السرق عند الأجاويد متعرض لدرب الخطر حافي أسوق نفسي على مهانها بالتلاديد في شف مظنوني غذت تشكي العود والرجل تشكي من رثوم الجلاميد ما كني إلا جيت حواه بابوك خايف من عيال الحرام المقاريد حين انطرقت الباب مشفي ومشفوق عجل على العادة وحسب المواعيد لأنها محكم بالمزاليج مغلوق حاولت في فكه وعينتها بعيد واتركت بالهاجوس والدمع مطروق وامسيت لا ليلي مبارك ولا سعيد ما ادري موسوس لابليس انه محروق تالي الجبيله بالهجر والتصاديد ولا مزين له من الناس مخلوق قطع الوصل مني وحمسين وتحويد هم هذا عارفين شوي
1: زين تحفظ بعد عندك
0: ضغط. انا ما حافظ اقول ما حافظ لما بديت في شيء يذكر لي شوي منه امشي شوي اوقف بعد
1: طيب بعد تذكر شيء من القصائد
0: والله يا ابوكم
1: هذا حق محمد بن عبد الوهاب
0: في عندي لكن الحين ما اذكرها في عندي
1: انا بذكرك اذا ترى علي شيء
0: لا انت لو ضرب ما عندك
1: فجاني من زمان انا سمعت عندك فجاني من زمان
0: ما فجاني مكتوبه عندي اكتب الديوان
1: مثلها على واحد
0: جنيه صحيح.

0: لي أنا
1: لا نبي مالت محمد
0: مالت محمدي في جاني من زماني ما في جاني موجودة
1: هو في الديوان هم مكتوبة في الديوان
0: مكتوبة أكيد
1: أكيد نعم تعدلنا من هالبيتين
0: إيه عد منه يقول في جاني من زماني ما في جاني وقلبني على جمر كواني ولح الحال وبر العظم كله وقوسني كما الطار وحناني ولم جيوش غاراته ودول علي بغير ضرب الهندواني أقوله وأحسب إن الدهر فاعل وكل الفعل هذا من أخواني بليت الناس بتسجري بحتى تبين كل ما منهم خفاني ولا خاويت منهم واحد إلا تبدلت تمنيت البدل منه بثاني وكم من واحد أديت حقه ومن حقي ولا ربع حطاني وكم من واحد جيته بطيبي وهو بالخبث المكروه جاني وكم من واحد واليت وده ومن ودي ولي فيما ولاني وكم من واحد انذر القربة وينذر البعدي وقلعاني وثمين بعد أخي صيدة حلوة دي
1: في مطلع بعد أظن سمعت عندك اللي يقول حي المنازل
0: حي المنازل وهالنرسوم
1: لا حق محمد دي
0: إيه هذه بعد
1: شو يقول
0: هم هي الرسوم لا حي المنازل
1: على القارات
0: على القارات على القارات منزل سعد يوم عدانة
1: إيه بالهون
0: بالهون يا رامع الطارات حي على الغي وعوانه
1: الله
0: على الغي وعوانه هاي بعدهم مو في الديوان
1: في الديوان يعني هذا يثبت ان ديوانه ناقص وايد من الشعر المفقود
0: والمعاني كثيره
1: هذا الشاعر كثير
2: الشاعر محمد الفيحاني احد شعراء الخليج المعروفين ويحق لمحبي هذا الشاعر ومحبي الشعر النبطي ان يفخروا به فهو يمثل عدة دول خليجية في آن واحد فقد تعلم في الكويت وتوفى في البحرين ونحب أن نتكلم من خلال استعراضنا لحياته وشخصيته في هذه الحلقة عن الفترة التي عاشها في البحرين الشاعر محمد بن جاسم الفيحاني ذكر في ديوانه الذي طبع أنه ولد عام 1325 وأعتقد أن هذا الرقم فيه خطأ كما أن تاريخ الوفاة اللي ذكر في ذاك الديوان كذلك فيه خطأ وقد ثبت أن تاريخ وفاته هو عام 1353 هجري توفى الشاعر محمد الفيحاني في المستشفى الأمريكي بالمنامة ودفن في مقبرة المنامة وجد له الكثير من القصائد التي لم تدون في ديوانه منها هذه القصيدة التي أثبتت في الجزء الثاني من ديوان روضة الشعر ومطلعها يقول صبابات وجدي صبابات قلبي عند الأذكار هايجة وباحات صدري من ضنى الشوق ضايجة وله قصيدة أخرى في رثاء الشيخ عيسى بن علي المتوفى عام 1351 مطلعها يقول طال العتاب وكمل الصبر ما صار وانحال حلو الماي مر مذاقه ومن القصايد الغزلية التي لم ترد في ديوانه هذه القصيدة بدأها بالغزل وعرج على موضوع اجتماعي يقول فجاني من زماني ما فجاني وقلبني على نار وكواني ولح الحال وابر العظم كله وقوسني كما الطار وحناني وشرق بي وغرب بي معود بتعذيبي عقب ما راح ثاني ولم جيوش غاراته ودول وصالب غير ضرب الهندواني أقوله واحسب إن الدهر فاعل وكل الفعل هذا من اخواني ولولا هم بصحبتهم خذوني لكان الهم ما شفته بلاني يغروني في وجهي بالحكاية ومن تحت الحكي غش اندفاني يراوون الموده ليلقوني وما في القلب ما هو في اللساني وكم واحد انا

وديت حقه ومن حقي فلا ربعه عطاني، وكم واحد أنا واليت وده ومن ودي ولي فيما ولاني، وكم واحد أنا جيته بطيب وهو بالخبث والمكروه ياني، وكم واحد أنا أنذر القربة وهو ينذر البعدي وقلعاني، مثل من هو يصك الباب عني ويقمعني عقب ما يتعاني. يظن إني غتير فيه جاهل، يقول الباب ذا صكه فلاني، يحسبنها بهذا القول يعذر، وأنا أدرى بمن هكله عياني، ولكنه كما ربعه ولاه كثيرا منه ختلي وخدعاني، ولكنه كما ربعه ولاه كثيرا منه ختلي وخدعاني، يحلف إنها بربه يهتويني وهو يهوى عذابي وهجراني، وحد الود ليه من دمت عنده ولا من غبت عن وجهه سلاني، وتالي قام لي بيده حذفني ابن الشاب من الصد ورماني، وعود كالجمل ياكل بدوده وكما العقفة تعود بعقفاني، ألا يا ليت عن ودي تنزح قطع قلصه وخلاني مكاني، ويا ليته ما ذكرني في علومه وكف الشر بالخير وكفاني، هفا درب المراجل والمروة ولا عينت للشيمه مكاني، مليت الناس بالتجريب حتى تبين كل ما منهم خفاني، ولا عينت أنا قومي وربعي من اللي عانني ولا شفاني، ولا خذت العهد من واحد إلا لقيته عقب ذاك العهد خاني، ولا خاويت منهم واحد إلا تمنيت البدل منه بثاني، ولا خذت العهد من واحد إلا لقيته عقب ذاك العهد خاني، ولا خاويت منهم واحد إلا تمنيت البدل منه بثاني، هفا حظي وقصر لا يحصل صليح له على ريب الزماني، يعاهدني على خيري وشري وياخذ من وراء عهدي أماني، لك الله ما تغير عنه ليمن تلاقى بالحقب سمت البطاني. ومن قصائد الشاعر المفقودة هذه الأبيات التي عثرنا عليها من هذه القصيدة، يقول فيها: إلي من ييت بدله يا رفاقه، إلي من ييت بدله يا رفاقه، ظهر جنس يذكرني القديمي يشابه للبدر حل اشتراقه، إلي منه تجلى عنه غيمي مع تقليط رجله وافتهاقه، تقول الحور جن من النعيمي، ولي من رن خلخال بساقه تقول إنه من الغزلان ريمي. وقصائد الشاعر التي نظمها خلال تردده على البحرين كثيرة، أما القصائد اللي نظمها أثناء وجوده في المستشفى فمنها هذه القصيدة اللي يروى إنها كتبها على جدار الغرفة بالفحم، يقول فيها: يا قلب بالله وش علامك علي، ما هو بذا زين، كل ما بغيت تهون زدت الجنية، ويلي من الشين، أهلكت نفسي وهي هزلة ردية، من بين همين هم الحبيب وهم دنيا دنية، متعوب ما بين وانت جروحك في ضميري طرية زادت بتمكين، يهون هالدنيا ولوهي قوية دون المحبين، آهن على قلبي غدا وعلي بين المسيحين، شنه من الفرق على ناب حية أو بين ظفرين، ولا طر المحبوب شبة ضوية من بين جنبين، يا هيه يا أحمد يا مخلي خوية ما بين نابين، كله من أسبابك لقيت البلية يا فارج البين، خليتني يا أخوي مثل الخلية من عقب ولدين، وركبتني كل الدروب الشجية التعب واللين، لولاك ما ناوحتنا الرعبية نوح الحزينين، ولا سري تمشي بلية مطية من فوق رجلين، لو كانت أعظامي ضعاف وردية بالتعب واللين تصحى تقوى لي ذكرتك سلية من غير تهوين، لو كانت أعظامي ضعاف وردية بالتعب واللين تصحى تقوى لي ذكرتك سلية من غير تهوين، حتى الحسودي حن قلبه حنية ويا المعادين، وانت ضميرك قاسي في مسية، وانا طايع صابر للجنية دون المعيين، والختم مني لك سلام وتحية لو حن بقبرين. ومن قصايده قصيدة يقول فيها: يالله يا محيي المذبوح انك من الحب تنجيني، وهذه القصيدة مفقودة مثلها مثل الكثير من القصائد للشاعر. ومن القصائد اللي وردت في ديوانه ونظمها أثناء وجوده في البحرين هي قصيدة ما سمح قلبي

يروح ولا يرى زول محبوبه ولوه من بعيد لو يبين من الجبل لي من وراء ديرته تطفي ضمير به وقيد. والجبل المقصود هو جبل الدخان في البحرين. ولكنه يختم هذه القصيدة بهذه الأبيات التي لم يرد ذكرها في الديوان: منهمل وهل دمعي وامطر كسحاب سود دمع لي نديد لدوى بالصدر رعد وزجر مثل زاد مثل الطامي البحر المديد ومن بدا ريحه تزفر صرصره صب من عقب الدمع دم شديد والله اني ذاخره لو فطر مقلتين العين وادعاها حميد ما هقني عقب موته في الورى عايش الا وانا مثله فقيد. وقبل ان نختم اللقاء عن شاعر الحلقه محمد الفيحاني نؤكد على أهمية البحث عن تراث هذا الشاعر وتسجيله وإعادة تدوينه. فمثل هذا الشاعر يجب أن يسعى محبي التراث والمهتمين به إلى التنقيب عن جميع ما تركه هذا الشاعر، ونسأل الله له الرحمة، ونتمنى يكون في المستقبل ديوانه أوفى وأكمل من الديوان السابق.

صور شعبية. صور شعبية مع الباحث مبارك العماري.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائماً ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: أول إنجاز كان في كيان الدولة نفسها، نالت استقلالها عام 1971 وبدت مسيرة الإصلاح والتنمية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات. وبعد 30 سنة من الاستقلال ادخلت الدولة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله، وبدت تدشين ميثاق العمل الوطني وتعديلات الدستور اللي كفلت الفصل بين السلطات الثلاث وممارسة البرلمان لمهامه التشريعية والرقابية.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية للفنان عبد الكريم عبد القادر. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: دور الانعقاد العادي، هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: ماضي أبوي وجدي،
3: ماضي أبوك وجدك، لوحات شعبية،
2: الماضي اللي فيه عز ومهابة يحكي لنا تاريخ جدي وجدك،
3: لوحات شعبية،
2: الإعداد والتقديم
3: جبر صالح
2: وضحى حسين،
4: مستمعينا حياكم الله في برنامجكم الأسبوعي لوحات شعبية. ومثل ما عودناكم في برنامجنا لوحات شعبية، عندنا الكثير من المواضيع اللي نتكلم عنها، عن البر أو البادية، وأيضا مجموعة من الأغاني الشعبية المختارة.
5: مساكم الله بالخير مستمعينا، وربنا يسعد أوقاتكم، ونرجع لكم في برنامجكم لوحات شعبية. اليوم في حلقتنا راح نتكلم عن الشعر النبطي، وراح نتكلم عنه الكثير.

حياكم الله مستمعينا معنا، ومثل ما تكلمنا في بداية الحلقة راح نتكلم عن الشعر النبطي، تحليله وتاريخه. الشعر النبطي أكيد قرينا عنه الكثير وسمعنا عنه الكثير، لكن اليوم نعطي المستمعين نبذة عن الشعر النبطي. مستمعينا، الشعر النبطي شعر يتميز بأهله الجزيرة العربية أكيد، وهو شعر له شعراءه ومعجبينه ومردديه أيضا، وليس يختص بمنطقة معينة دون غيرها من المناطق. هو يمتد على مساحة الجزيرة العربية كلها، والشعر النبطي فن عريق لصيق بهذه الأمة العربية أكيد، فهو شعر الروح والبوح المعبر عن اللوعة والحنين والصفاء. ولقد سعى شعراء النبط لتوظيف عناصر اللغة متمثلة بالأصوات والمفردات لتعزف على أوتار النفس وتهمس في الأذان بأعذب الألحان.

0: في سبيل خدمة المعاني اللي عكفوا على إبرازها بصورة نقية غير متكلفة. نجحوا أكيد في ذلك بما حملوه للمتلقي من الجمهور من شعور تحمله قصائدهم في لوعة فراق أو زفرة وجد أو لحظة صدق، وفيها أبيات أكيد جبر راح نعرفها وإيش يقصد فيها الشاعر.
1: نعم، البيت طبعا مثل ما ذكرتي واضحة فيه تعبير عن أكيد لوعة فراق أو زفرة وجد أو لحظة صدق. من ضمن الأبيات هذه اللي يقول الشاعر: بعض الجروح انجت من أغراب، عادي الجرح موت الجرح لا جاء من أحباب. طبعا أكيد أن الشاعر يعتب في البيت هذا على أحبابه وعلى يعني ناس قراب له، يعتب فيه ويقول لهم: والله الجروح إذا جت من أغراب عادي، من ناس غرب تكون عادية، المشكلة إذا جاء الجرح هذا من ناس تحبهم وناس تعزهم.

0: ولو تكلمنا أعزائي المستمعين عن أصل الشعر النبطي، الشعر النبطي شعر طبعا عربي نشأ يمتد في أصوله إلى الزمن الهلالي. بعض المؤرخين أو الناس قالوا والله أنه يمتد إلى الزمن الهلالي، ويعود طبعا إلى بني هلال القبيلة العربية الأصل أو العربية الأصيلة. ولو تكلمنا عن كلمة النبط، نسمع دائما الشعر النبطي. النبط في اللغة العربية هو نبط، أي ظهر بعد إخفاء، ويقال وجد في التنقيب حتى نبط المعدن، أي حفر بجد حتى ظهر المعدن. ويقولون أيضا حفر الأرض حتى نبط الماء، يعني حتى ظهر الماء من الأرض. والشعر النبطي اختلفت الآراء في تسميته، وهي على 3 آراء، وراح نعرف الـ3 آراء هذه لتسمية الشعر بالشعر النبطي.
1: الرأي الأول مستمعين يقولون أن تسمية الشعر النبطي بهذا الاسم يرجع إلى الأنباط.
0: والرأي الثاني أعزائي المستمعين يقولون أن أول من قال الشعر النبطي هم النابطة.
1: مستمعين يقولون الرأي الثالث أن التسمية نسبة إلى وادي نبطة قرب المدينة المنورة، وهو رأي يفتقر إلى الدليل وتنقصه الكفاية العلمية لهذه التسمية.
0: طبعا بالنسبة للتسمية الكثير يقول أن الرأي الصحيح في تسمية الشعر النبطي بهذا الاسم من اللهجات اللي استنبطها العرب من خلال معيشتهم، وهي اللهجات المحلية المعبرة عن مشاعرهم وآمالهم وأحلامهم، فظهرت هذه الكلمات بعد إخفاء لتلك المشاعر، أي أنه الشاعر نبط بهذه المشاعر. وأغلبهم يقول أن الرأي هذا هو الرأي الراجح أو الرأي الأصح.
1: مستمعينا، هناك العديد من الشعراء النبطيين عبر التاريخ، نذكر منهم على سبيل المثال أبو زيد الهلالي وأحمد بن تركي وعبد الله الفرج وصقر النصافي ونمر بن عدوان وغيرهم كثير.

منهم مثل ما يقولون يعني بعض الشعراء أعزائي المستمعين يقول مدرسة ابن لعبون وهو الشاعر الكبير المعروف. أيضا كان للمرأة في الجزيرة أيضا نصيب في نظم الشعر النبطي ومن الشاعرات نوره الحويشان ووضح المشعان وشاعره متخفية باسم الوحشية.

0: مستمعينا بعد المقدمة هذه والعرض لأصول وشعراء الشعر النبطي، خلونا نتكلم شوي عن بحور الشعر وبحور الشعر النبطي. مستمعينا، بحور نظم عليها الشعر قديما ونظم هذا الشعر وتوارثته الأجيال ونظمت عليه دون الشعور بأنها تنظيم ضمن بحر معين، لأنها شعر عفوي وفطري في غالبه. لكن الدراسات التنظيرية مستمعينا هي من وضعت لهذا الشعر بحورا تجمعه ومنحتها الأسماء. ولبحور الشعر هذه نوعان، أصلية ومبتكرة. والبحور الأصلية للشعر النبطي الهلالي، وهو أقدم البحور وأول ما نظم عليه.
1: أيضا أعزائي المستمعين، إذا كان الهلالي من أقدم البحور وأول ما نظم عليه، أيضا هنالك بحر الصخري. وأغلب الناس يقول أو الأشعراء أو المؤرخين يقولون أن بحر الصخري كان بدايته مع بداية الشعر الهلالي تقريبا.
0: والحدا، وهو من حداء البدوي لبلة، أي حدها من يمينها ومن يسارها، فجاء يمكن هذا المعنى اللي هو الحدا.
1: المربع ويتألف البيت فيه من أربع شطرات، ثلاثة منها على القافية والرابعة منها قافية مشتركة حتى بقية القصيدة، يعني يكون ثلاث أبيات أو ثلاث شطرات من القصيدة تكون نفس القافية وتختلف الرابعة.
0: وشعر القلطة، وهو الشعر المحبوب بين أبناء الجزيرة أكيد في المناسبات.
1: نعم.
0: والمحبوب والقريب للجمهور، وهو الشعر أو النظم الارتجالي.
1: خلوها. طبعا خلوها، هذه الكلمة المتعارف عليها في شعر القلطة. نتكلم عن الرجد، وهو بحر نظم عليه أهل شمال الجزيرة العربية، نظموا عليه أشعارهم.
0: تكلمنا مستمعينا عن أصول الشعر وأنواعه، وقلنا نوعين، الأصلية والمبتكرة. خلونا نتكلم شوي عن المبتكرة، منها المسحوب، مشتق من البحر الهلالي، وهو أكثر منها بحرف.

0: ابن الغصوني غصون سدر جرها السيل جرة.
1: أيضا ننتقل من المسحوب إلى الهجيني. الهجيني هو أصلا من الحدا، وهو يخص الاحتفالات والأعراس.
0: مستمعينا، منها السامري أيضا، وهو بحر ولد مع الهجيني، وجت كلمة السامري عشان السمر، وهو الغناء اللي يكون في تالي الليل. فكان بحر السامري على هذا النمط حتى ظهر لها قصايده الخاصة والإيقاعات فيه، اللي هي قرع الطبول، ومنه غناء النساء فيما بينهم.
1: وطبعا يتم غناء السامري طريقة، طبعا يكونون جالسين ولحنوا لذلك الهجينيات، المعروف بالهجينيات.

0: الفنون بحر أسسه الشاعر النبطي ابن لعبون، كلام متميز عن غيره من البحور النبطية، وهو مشتق من السامري حيث يؤدى بنفس طريقة السامري.
1: العرضة، وما في حد منا ما يحب يشوف العرضة ويسمع الكلمات الجميلة اللي تكون في العرضة. هو نوع من الحدا مشتقة من هذا البحر، تغنى فيها القصايد الحماسية انتصار للحرب أو ابتهاج للنصر.

0: من البحر المربع اللي تكلمنا عنه من البحور الأصلية في الشعر النبطي.
1: ومنها زهيري، وهو شعر شعراء النبط بحاجة إلى استعراض قوتهم بشكل أوسع، فنظموه وأدخلوا عليه الألفاظ النبطية.
0: طبعا أعزائي المستمعين، كانت هذه نبذة عن الشعر النبطي النشأة، وأيضا بحور الشعر الأصلية والبحور المبتكرة اللي تكلمنا عنها في حلقة لوحات شعبية. لوحات شعبية.
1: سمعنا بعد ما سمعنا الكلام الطيب عن الشعر وبحوره، خلونا نسمع هذه الكلمات الجميلة للشاعر حمد السحيمي عن الشعر بصوت جبر.

سلام من قلبي عدد فايت فات سلام من قلبي عدد فايت فات وعداد ترديد الشعر واستماعه الشعر رمزه للوفا والمروات أهل الفعايل والكرم والشجاعة الشعر رمزه للوفا والمروات أهل الفعايل والكرم والشجاعة موروثنا اللي من عصور قديمات مزروع في قلوب النشامى زراعه يرسي كما ترسي الجبال الثقيلات ما يقدر الوقت الحديث انتزاعه تداوله في مجلس فيه السجات عند اجتماع أهل الوفا والجماعة لا هزم للشاعر وغنى بالأبيات أجاب البيوت بكل فن وبراعة لا هزم للشاعر وغنى بالأبيات جاب البيوت بكل فن وبراعة أجاب العلوم الكافيات الجزيلات اللي الذربين اليماني صناعه در تلقط من بحور غزيرات بحر القصيد اللي كسلوا القاعه سخرت له مالي وجهدي والأوقات وافنيت عمري لا يوطى شراعه تدرون انا ليه اخدم الشعر بالذات من شان عندي في جذوره قناعه.

نهاية حلقتنا، لكن قبل ما نودعكم مستمعينا مثل ما عودناكم بقصتنا وقصيدتنا أيضا اليوم، القصة عن واحد كان راكب على ذلولة وهو في الطريق وفي الصحراء ماتت الذلول، وقلط عند ناس من أهل البادية وتقهوى عندهم وخبرهم إن الذلول ماتت، وقالوا له ابشر بالعوض وعطوه بعير اسمه هشقر. وراعي هذا أكيد راح يكرم ضيفه وراح عند الحلال ويدور من ذي التيوس الله يعزكم عشان يذبح الضيفة. وهو قاعد يدور كان ولده معه وهو صير، لكنه ما شاء الله شاعر، قال لابوه يا ابوي ذبح التيس للضيف منقود ما دام طليان المعزب كثيره. سكت عنه ابوه واكرم الضيف وباكيد بالطلي، وبعد ما تغدى الضيف وخذ البعير اشقر جلس الابو مع ولده وينشده عن البيت اللي قال له وقت الذبح. قال أبيك تعيدي البيت. قال يا أبوي ذبح التيس للضيف منقود ما دام طليان المعزب كثيرة. رد عليه الأبو قال له يا ولد خالك نصاني والله أعطاه، أعطيته هشقر كيف أدور بديله. قال له الولد يا أبوي خالي أعطاك أم العيون الكحيلة وانت أعطيته بعير مغثيك برغاه. بعد هذا الأبيات الجميلة وأكيد بالمعنى الجميل أن الأبو يقول أني عطيته الأشقر اللي هو بعيره، والولد يمدح خاله أن أعطاك أمي أم العيون الكحيلة وأنت عطيته البعير اللي مغثيك برغاه. مستمعينا وصلنا بعد هذه القصة والقصيدة والأبيات الجميلة نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لكم تحيات أسرة البرنامج ومن المونتاج، حيكم الزميل علي.

0: جدي
1: ماضي أبوك وجدي لوحات شعبية
0: الماضي اللي فيه عز ومهابة يحكي لنا تاريخ جدي وجدك
1: لوحات شعبية
0: الإعداد والتقديم
1: جبر صالح
0: وضحى حسين

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
3: عيش يا عمك مستمعين الكرام،
4: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
5: هذه المواقف تحتاج تفكير.
2: هذه البرامج اللي أحبها
5: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
2: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
5: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
5: نازلي تطبيق تلفزيون إذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
2: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
5: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
2: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
5: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
0: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية للفنان عبد الكريم عبد القادر. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: إنسان منذ عصور قديمة، الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: وجهتنا لهذا اليوم مستمعينا تمتلك جميع مميزات الوجهات الآسيوية الشهيرة بكل ما يتعلق بالتاريخ العريق والحضارة الغنية والمطبخ الشهي والفنون التراثية المذهلة والنسيج الرائع بين القرى التقليدية الجميلة والمدن الحديثة ذات العمارة المستقبلية والمثيرة، ولكنها تختلف عن هذه الوجهات بكونها لم تتأثر من العولمة وما زالت تحافظ على أصالتها ونموها المستقل والفريد، وذلك بفضل قلة السياحة فيها، فهي موقع رائع للقيام برحلة منعشة إلى حضارة مثالية تبدأ بجبالها العملاقة وشواطئها الدراماتيكية وتنتهي بالموجة الثقافية اللي احتلت العالم. وجهتنا لهذا اليوم إلى جمهورية كوريا أو كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: كوريا من البلدان اللي حابة أزورها، تميز بالطبيعة الخضراء ونظافة البلد. حابة أزور فيها إيفرلاند، هي أكبر حديقة في كوريا وتضم عدة حدائق في منطقة واحدة مثل حديقة الحيوان والزهور والملاخ.
3: كوريا أنا ما زرتها، وهي من الدول اللي خاطري أروحها لأني وايد حبيت ثقافتهم اللي شفتها في الإنترنت وتابعت فرقتهم الموسيقية ومسلسلاتهم العجيبة وزيهم التقليدي، فأتمنى أني أزورها وأشوف كل ذي حقيقة.
4: ممكن يظن البعض أن كوريا بلد ما حد يزورها بسبب التشديد الأمني، لكن في الحقيقة كل الانطباعات اللي زارها انطباعات حلوة، وكلهم يتفقون أن كوريا بلد آمن جداً على أقل تقدير في المناطق السياحية، ولهالسبب رغبت أزورها. أكثر مكان ودي أزوره سول بارك، وهذا مكان ضخم جداً عبارة عن حديقة حيوانات. أكثر شيء يميزها أن تقدر تشوف الحيوانات بدون سياج.
0: سافر ويانا.
1: تقع كوريا الجنوبية في شرق آسيا في النصف الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية، الدولة الوحيدة اللي تمتلك حدود أرضية مشتركة مع كوريا الجنوبية هي كوريا الشمالية. وكوريا الجنوبية محاطة عموماً بالمياه، فتمتلك حدود مع 3 بحار، غرباً مع البحر الأصفر وجنوباً مع بحر الصين الشرقي وشرقاً مع بحر اليابان. تنقسم فصول السنة في كوريا إلى الخريف، الشتاء، الصيف والربيع، وهذه الفصول الأربعة في غاية الجمال في كوريا، ويتنوع الطقس في كوريا حسب فصول السنة، ويعتبر فصل الربيع اللي يبدأ في

في شهر مارس حتى شهر مايو من أجمل فصول السنة، وذلك لأنه تتفتح فيه العديد من الأزهار مثل زهرة الأزالة والكناري والمنغوليا وغيرها من الأزهار المتنوعة. وفصل الربيع من الفصول الدافئة، فلما ينتهي فصل الربيع حل فصل الصيف ويأتي موسم المطر، فتكثر الأمطار والأيام المليئة بالضباب، وذلك ابتداء من أواخر شهر يونيو حتى منتصف شهر يوليو. وتمثل الأمطار الصيفية في كوريا 40 إلى 60% من الأمطار السنوية. وفي بداية شهر سبتمبر يكون الجو شديد الحرارة، وفي منتصف الشهر تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض، وبنهاية الشهر يصبح الجو لطيف. أما في فصل الخريف في شهري سبتمبر ونوفمبر يكون الجو صافي، ولكن تختلف فيه درجات الحرارة اليومية مثل ما يحدث في فصل الربيع.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ جولتنا السياحية في كوريا الجنوبية مستمعين من عاصمتها سيول. قال كوريا الجنوبية النابض والمدينة الكبرى التي تمتد على مساحة كبيرة جداً، ومن أحد أشهر معالم سيول برج إن سيول اللي يوفر إطلالة مذهلة على المدينة، ويتم الوصول إليه بواسطة الترام الجوي التلفريك اللي يوصلك إلى أعلى جبل ناماسان، ومن هناك تصير مشي على الأقدام وصولاً إلى برج إن سول اللي يوفر لزائريه المطاعم والإطلالة المدهشة وغيرها من نشاطات سياحية ممتعة يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 11 مساءً. المبنى الثقافي دونغ دايموند ديزاين بلازا اللي صممتها المعمارية العراقية الراحلة المتميزة زها حديد، واللي يمتاز بتشكيلاتها المبدعة والحرة ذات المظهر المستقبلي. يقع هذا المبنى في حي دونغ دايموند، ويحتوي المبنى على المعارض الفنية المثيرة وحوانيت لبيع الأزياء وغيرها من منتجات مثيرة، وأيضاً يطل على منتزه مذهل يقع على سطحه في الهواء الطلق، ويضم أيضاً منتزه مذهل يقع على سطحه في الهواء الطلق. يفتح المبنى أبوابه يومياً من ساعات الصباح المبكرة وحتى ساعات الليل المتأخرة، ويغلق أبوابه في يوم الاثنين فقط.
0: مناطق ومدن سياحية.
1: يعتبر سوق نام دايمون الكبير الواقع بالقرب من نام دايمون أي الباب الجنوب العظيم في حي جونجو أكبر وأقدم أسواق كوريا الجنوبية، فهو موجود منذ 600 سنة تقريباً، ويعمل هذا السوق على مدار 24 ساعة وفي كل أيام الأسبوع، وتتوفر فيه جميع المنتجات والملابس والهدايا والصناعات اليدوية، وطبعاً طعام الشوارع الكوري الشهير، وجميعها بأسعار منخفضة وذات جودة عالية.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: تتكون سيول من نسيج متكامل بين الماضي والحاضر والمستقبل، وأروع نموذج لهذا الأمر هو قرية بيكتشون التراثية الواقعة بين قصر كيونغبوك وقصر تشانغدوك والمزار الملكي جونغميو، ويصل عمرها إلى 600 سنة، وهي مكونة من الهانوك وهي المنازل الكورية القديمة، وبإمكانكم زيارتها يومياً من الصباح وحتى الليل والتمتع بالسير في الأزقة وتناول الطعام في مطاعمها التقليدية ذات الأسعار المعقولة جداً.
0: رحلة عبر الأثير.
1: وننتقل إلى مدينة أخرى من مدن كوريا الجنوبية وهي مدينة جياوانغوك اللي تقدم لك تجربة هادئة ورائعة بفضل معالمها اللي توفر إمكانية التأمل والسكينة مثل حديقة جياوانغو الوطنية.

0: الوطنية الزاخرة بمسارات المشي الخلابة وبفضل المعابد البوذية مثل معبد بلوغوسكا، وأخيراً بفضل المنطقة التاريخية الواقعة فيها واللي أعلنتها منظمة اليونسكو كأحد مواقع التراث العالمي.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: مدينة بوسان. تتميز هذه المدينة أو مدينة الميناء بجمالها الظاهر، فقد تبدو مشابهة لمدينة ريو دي جانيرو ومدن ساحل الأمالفي الإيطالي، وتعتبر بوسان ثاني أكبر مدينة في كوريا الجنوبية، وتتوزع معالمها في مواقع بعيدة عن بعضها البعض، ولذلك نصيحة لكم مستمعين بالإقامة فيها لمدة يومين على الأقل علشان تتمكنون من الحصول على الوقت الكافي لزيارة معالمها والتنقل فيها بواسطة شبكة الباصات والقطارات. وإلى معلم آخر من معالم كوريا الجنوبية، جزيرة جيجو البركانية اللي تعتبر جنة لكوريا الجنوبية. يتم الوصول لهذه الجزيرة بواسطة الطائرة أو السفينة من بوسان، ولكن نصيحة لكم مستمعين الامتناع عن ركوب السفينة للتنقل البعيد كونها تواجه تغيرات مفاجئة بسبب الطقس. وتوفر هذه الجزيرة إمكانية الاسترخاء التام لإنهاء رحلتك إلى كوريا الجنوبية، وذلك من خلال الشواطئ المنعزلة والجبال ومسارات المشي في الجبال البركانية الخلابة وفي فنادقها ومطاعمها الرائعة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن أماكن الجذب السياحي في كوريا الجنوبية البيت الأزرق، وهو المكتب التنفيذي والمقر الرسمي لرئيس جمهورية كوريا، ومعنى الاسم بالكورية شيونغ وبودادي يترجم حرفياً إلى جناح البلاط الأزرق. وستبهركم مستمعينا كل زاوية في المقر الرئاسي، إضافة إلى مظاهر العروض العسكرية ومواكب حرس الشرف كل أسبوع.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: ولمحبي الدراما الكورية ننتقل إلى جزيرة نامي أغاني الشتاء، وهو من الأماكن التي لا تحتاج إلى التعريف لأنها المكان اللي شهد تصوير المسلسل الشهير أغاني الشتاء أو شتاء سوناتا، ومن ثم أصبحت هذه الجزيرة مكان شهير للزيارة.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: إيفرلاند، وهي أكبر مدينة ملاهي في كوريا الجنوبية بمساحة 100 هكتار، تحتل المرتبة الرابعة بين المنتزهات الأكثر زيارة في العالم بأكثر من 8 مليون زائر سنوياً، أغراهم شغف الدخول إلى أكثر من 40 لعبة ملاهي والسفاري وحديقة الحيوانات وحديقة الزهور وغيرها من الروائع. وإلى آخر معلم من معالم كوريا الجنوبية في رحلتنا لهذا اليوم، لوت العالمية، وهي أضخم مدينة ترفيهية مغطاة في العالم، دخلت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. تستقبل هذه المدينة 8 ملايين زائر سنوياً، وتضم حديقة في الهواء الطلق تسمى جزيرة السحر، وهي جزيرة صناعية داخل البحيرة تحتوي على مراكز للتسوق وفندق فخم ومتحف شعبي ومرافق رياضية ودور سينما، والجزيرة مرتبطة بالقطار الكهربائي.
2: سافر ويانا.
0: ومن هذه المدينة الترفيهية نكون وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام جولتنا السياحية في كوريا الجنوبية، جمهورية كوريا، هذه الوجهة الآسيوية المختلفة عن باقي الوجهات الآسيوية الأخرى. نلقاكم الحلقة المقبلة في رحلة ووجهة جديدة، وحتى ذلك الوقت دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.
3: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا. إعداد تقديم آلاء

0: فنان استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال وإخراج آمنة راشد.
1: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
2: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
1: ولتقدمها ستواصل السواد.

صيف وحار ومتملل وأكيد تبي تغير جو. رجعنا لكم هالصيف بحلة جديدة ومواضيع متنوعة وجوائز قيمة مع برنامج صيفنا أمان، الجمعة والسبت من الساعة 5 عصرا خلال شهر أغسطس على بحرين FM 93.3. كل اللي عليك ترسل اسمك الثلاثي ورقمك الشخصي ورقم تلفونك من الساعة 11 صباحا ولغاية 3 ظهرا على الواتساب التالي 3219 55 99. شاركنا وفالك الفوز.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملفة وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يشيد بالإنجازات المهمة التي يحققها شباب مملكة البحرين وطموحاتهم وحضورهم ومشاركتهم الفاعلة في مختلف ميادين العمل الوطني.
2: سمو الشيخ ناصر بن حمد يزور معسكر جدها جونيور التدريبي الأول الناشئة ويطلع على سير البرامج التدريبية والتجارب الميدانية التي يقدمها المعسكر.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تطوير 124 خدمة في 22 جهة حكومية.
2: وميناء خليفة بن سلمان يسجل نشاطا ملحوظا في حركة البضائع والسفن والحاويات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026. تفضل حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة إلى مدينة شباب 2030.
1: ولدى وصول جلالته كان في الاستقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وعدد من كبار المسؤولين والمشرفين على مدينة شباب 2030. وفي مستهل الزيارة تفضل جلالته بالاستماع إلى إيجاز حول برامج ومبادرات مدينة شباب 2030 وما توفره من فرص تدريبية للشباب البحريني وما تتضمنه من مسارات وبرامج تهدف إلى تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم للمشاركة في مسيرة التنمية الوطنية. وتم خلال الإيجاز استعراض أبرز مؤشرات النسخة 15 من المدينة التي تضم أكثر من 324 برنامجا تدريبيا توفر أكثر من 10,000 فرصة تدريبية متنوعة بمشاركة 9,635 شابا وشابة إلى جانب 204 شراكات محلية ودولية، بما يسهم في إثراء البرامج وتوفير تجارب وخبرات متنوعة للمشاركين. عقب ذلك تفضل جلالته بجولة ميدانية في أرجاء مدينة شباب 2030، اطلع خلالها على المراكز والمسارات التي تحتضنها المدينة، ومنها مركز العلوم والتكنولوجيا ومركز الفنون والثقافة ومركز القيادة وريادة الأعمال ومركز الإعلام والترفيه والمدينة الرياضية الصيفية، وما تقدمه من برامج تدريبية وتجارب عملية في عدد من المجالات. كما تفضل جلالته بزيارة منصة الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا، وبزيارة مشاريع التاجر الصغير، حيث اطلع على ما تقدمه المنصة من برامج ومبادرات

تهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والمواطنة لدى الشباب، بالإضافة إلى عدد من المشاريع التي يقدمها المشاركون من فئة الناشئين. واستمع إلى شرح حول أفكارهم وتجاربهم في مجال ريادة الأعمال، كما اطلع جلالته على عرض فني قدمته مواهب مدينة الشباب 2030، عكس ما يمتلكه الشباب من مواهب وقدرات. وتفضل جلالته بالسلام على عدد من أعضاء الهيئات الشبابية والمشاركين في برامج المدينة.

0: وفي ختام الزيارة التقطت صورة جماعية تذكارية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مع القائمين والمنظمين على مدينة شباب 2030 تقديرا لجهودهم في تنظيم هذا البرنامج الوطني وما يوفره من فرص وتجارب تسهم في تنمية مهارات الشباب البحريني وتعزيز قدراتهم.
1: الله يوفر إن شاء الله نطل المستقبل إن شاء الله. بدل ما الأولين خدموا البحرين أنتم بعد تكملوني في المقبل.
2: توجيهاتكم يطول.
1: ما نشك في ذلك أبد. اللي يشوف عملكم وكلامكم وفعلكم يطمئن على المستقبل وعلى أهل البحرين. نشكر الشباب ما شاء الله. نعم. مستعدين.
2: شكرا جلالتكم.
0: وبهذه المناسبة أثنى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على النجاحات المتتالية التي تحققها مدينة شباب 2030 منذ انطلاق أعمالها باعتبارها من المبادرات الرائدة، مشيرا جلالته إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص على الالتقاء بالشباب البحريني تقديرا لدورهم البناء في نهضة البحرين وتقدمها ولتمكين شباب المملكة للمزيد من الإبداع وصقل قدراتهم وتطوير مهاراتهم ليساهموا في خدمة وطنهم وتعزيز مسيرة التطور في البلاد. وأشاد جلالته بالإنجازات المهمة التي يحققها شباب مملكة البحرين وطموحاتهم وحضورهم ومشاركاتهم الفاعلة في مختلف ميادين العمل الوطني، مؤكدا أن يده الله على مواصلة تشجيعهم وتمكينهم وتأهيلهم لقيادة مسيرة التنمية الوطنية من أجل بناء مستقبل لوطننا العزيز أكثر ازدهارا وتطورا. وعرب جلالته عن تقديره للمشاركة الواسعة من الشباب البحريني الطموح في هذه النسخة الجديدة من مدينة الشباب وبالبرامج المبتكرة والمتميزة التي تقدمها بما يلبي تطلعاتهم، مؤكدا رعاه الله أن الشباب هم ثروة الوطن الأغلى وأساس تقدمه وازدهاره، منوها بدورهم في تعزيز مكانة بلدهم البحرين وسمعتها المرموقة وصورتها الطيبة التي جعلتها محل تقدير واحترام دول العالم كافة. كما أثنى جلالته في هذه المناسبة على البرامج الاستراتيجية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بهدف الاستثمار في مهارات الشباب وتعزيز دورهم في مسيرة الوطن المباركة، مشيدا جلالته كذلك بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية والشؤون الشبابية رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في تمكين الشباب ودعم مبادراتهم، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس رؤية طموحة تسهم في إعداد جيل قادر على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية. كما أشار

0: هذا حفظه الله ورعاه بإسامات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ودعمه المتواصل للحركتين الرياضية والشبابية، معربا جلالته عن تقديره لجهود وزارة شؤون الشباب في دعم الشباب البحريني وصقل مواهبهم وقدراتهم في مختلف المجالات والتخصصات، شاكرا أيده الله جهود كافة المتطوعين في مدينة الشباب من الكوادر الشبابية البحرينية. زار سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي معسكر قدها جونيور التدريبي الأول للناشئة المقام في مركز البحرين العالمي للمعارض، حيث اطلع سموه على سير البرامج التدريبية والتجارب الميدانية التي يقدمها المعسكر.
1: وتجول سموه في عدد من ميادين المعسكر وتابع جانبا من التحديات التي يخوضها الناشئة وما تتطلبه من جهد بدني وتركيز وسرعة في التصرف واتخاذ القرار. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن قدها جونيور يتجاوز مفهوم المعسكر التدريبي ليشكل تجربة عملية تمنح الناشئة مساحة لاكتشاف قدراتهم واختبار إمكاناتهم من خلال المواقف والتحديات، مشيرا سموه إلى أن بناء الشخصية يبدأ بمنح الناشئة ثقة والفرصة للتجربة والمواجهة والتعلم. وأوضح سموه أن من أهداف المعسكر أن يتعلم الأبناء منذ الصغر أن التحديات لا تخشى بل تواجه، وأن ثقة بالنفس تبنى بالمحاولة والتجربة وتجاوز الصعوبات، مؤكدا سموه أن قدها جونيور لا يهدف إلى معرفة من يصل أولا فقط، وأنما يسعى إلى أن يكتشف كل مشارك وإمكانات في نفسه لم يكن يدركها من قبل، وأن يدرك أن التعثر في إحدى المحاولات ليس نهاية الطريق وإنما دافع للعودة بصورة أقوى. وأشاد سموه بجهود القائمين على المعسكر وكافة الجهات الداعمة والمساهمة في تنظيمه، مؤكدا أهمية مواصلة تطوير المبادرة النوعية التي تحول طاقات الناشئة إلى إنجاز والتحديات إلى خبرات والطموح إلى استعداد حقيقي للمستقبل. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف سفينة تابعة لشركة أدانوك التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أثناء عبورها منطقة هرمز في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817.
0: وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها، انطلاقا من عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مؤكدة أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة جزء من أمن مملكة البحرين، مشددة على ضرورة اطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في اتخاذ إجراءات رادعة لتأمين سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز ومنع القرصنة البحرية وإلزام إيران بوقف الهجمات العدوانية التي تشنها على السفن التجارية وناقلات النفط في مضيق هرمز وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي ويؤمن أمن الطاقة وإمدادات الغذاء. بحضور سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، قام معالي الدكتور طارق حمد الجلاهمة وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة بدولة الكويت الشقيقة بزيارة إلى مركز المحرك الشبابي النموذجي.
1: وبهذه المناسبة أكدت وزيرة شؤون الشباب عمق العلاقات البحرينية الكويتية وما تستند إليه من روابط أخوية وتاريخية راسخة، منوية بدور الشباب في البلدين من البلدين الشقيقين في تعزيز هذه العلاقات وترسيخها للأجيال القادمة، ومؤكدة أهمية مواصلة تعزيز التعاون وتبادل التجارب الناجحة بين المسؤولين والجهات الشبابية في البلدين. من جانب عرب وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة بدولة الكويت عن تقديره لما اطلع عليه من برامج وتجارب شبابية متميزة في مملكة البحرين، مؤكدا أهمية مواصلة تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين الشقيقين بما يسهم في تطوير العمل الشبابي وتعزيز الفرص المتاحة

0: الشباب في البلدين. هذا وطلع معالي خلال الجولة على مرافق مركز المحرق الشبابي النموذجي وما يضمه المركز من مساحات مخصصة للشباب. وخلال الزيارة تم استعراض دور وجهود وزارة شؤون الشباب في مملكة البحرين وما تقدمه من برامج ومبادرات تستهدف تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتوفير بيئة داعمة لمشاركتهم وإبداعاتهم. أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن تمكين الشباب يمثل أولوية في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن تعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات يتطلب تكامل الجهود الوطنية وتوحيد المسارات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص.
1: جاء ذلك خلال ترأس سعادتها الاجتماع الدوري للجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص الذي عقد في مدينة شباب 2030، حيث أكدت وزيرة شؤون الشباب على أهمية مواصلة العمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية بالشباب وتطوير المبادرات والسياسات التي تستجيب لتطلعاتهم وتعزز حضورهم في المجالات التي تسهم في بناء مستقبل المملكة. كما أوضحت سعادتها أن تمكين الشباب يتطلب بناء بيئة محفزة تساعدهم على اكتشاف إمكاناتهم وتطوير قدراتهم، مؤكدة أهمية دعم الأفكار الشبابية التي تعكس روح الابتكار والإبداع وتمنح الشباب دورا أكثر فاعلية في المجتمع. أكد سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية أن بناء وعي الشباب وتعزيز قدرتهم على التمييز بين المعلومات الموثوقة والمحتوى المضلل يمثلان اليوم أحد أهم مرتكزات حماية الهوية الوطنية وترسيخ الانتماء في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الإعلام الرقمي.
0: جاء ذلك خلال لقاء بعنوان القيادة والوعي في زمن الإعلام الرقمي قدمه سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي بالتزامن مع اليوم الدولي للشباب الذي يصادف 12 من أغسطس من كل عام وضمن فعالية مدينة شباب 2030. وأوضح الدكتور الرميحي أن المعركة الحقيقية في الفضاء الرقمي هي معركة على الوعي والهوية والثقة، وتتطلب تعزيز الوعي وحماية الهوية وترسيخ ثقة الشعوب بدولها، مؤكدا أهمية التمييز بين الوعي السياسي القائم على العقلانية والمسؤولية الوطنية وبين التسييس الذي يقوم على العاطفة والانتقائية. هذا وقام سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي رفيقه وفد معهد البحرين للتنمية السياسية بزيارة ميدانية للاطلاع على البرامج والمبادرات والأنشطة التي تقدمها مدينة الشباب 2030، وأشاد بما حققته مدينة الشباب 2030 من نجاحات متواصلة في تمكين الشباب البحريني وصقل مهاراته وقدراته وما تقدمه من برامج وفعاليات نوعية تجمع بين التدريب والمعرفة والابتكار وتنمية القدرات القيادية والمهنية.
2: طبعا أنا اليوم كنت حريص على التواجد في مدينة الشباب، الحقيقة مشروع كبير ويشكرون عليه القائمين عليه. احنا في معهد التنمية السياسية دائما في حرص تام ان نتواصل مع كل المؤسسات الحكومية. الحقيقة اللي قاعدة تخدم الشباب اليوم، البحرين مثل ما تعرفين هي يعني بلد شباب، نسبة الشباب فيها جدا عالية، الأنشطة الشبابية تحتاج تفاعل كل مؤسسات المجتمع المدني، المؤسسات الحكومية في تواصل دائم لخدمة الشباب. قدمنا محاضرة موجهة للشباب ركزنا فيها على موضوع الوعي، وفي نفس الوقت كانوا الشباب مهتمين في موضوع القيادة، فكانت تتكلم عن جانبين، جانب القيادة وجانب الوعي. ما في شك بأن اللقاء بالشباب عموما يعطيك حافز حتى أنت كمحاضر أنك أنت تطور من نفسك. أنا استفدت كثير من خلال الطرح اللي سمعته من الشباب. أتمنى للقائمين على هذه المدينة التوفيق وشاكر لهم هذه الاستضافة.
3: برنامج هايبر يوث برنامج قيادي وطني، وأنا أشدد على كلمة وطني لأنهم دائما يحطونا بهذه الفعاليات. لليوم كانت مع سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي. النموذج القيادي اللي دائما يبرزه هايبو هو نموذج القائد اللي محور حياته ليس فقط النجاح، بل محور حياته حب الوطن، محور حياته القيم، محور حياته انه يرفع فريقه وانه يرفع اسم ديرته وطنه.
4: احنا اليوم في زمن الرقمنه وزمن العالم الرقمي ومهم

0: علينا كشباب وكمواطنين بحرينيين نحافظ على ثقافتنا، ما تضيع في ظل الثقافات الدخيلة.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 124 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة من 15 من يناير إلى 13 من أغسطس العام الجاري.
2: يأتي ذلك ضمن مساعي مواصلة الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءاتها وتعزيز كفاءة تقديمها للمستفيدين. وفي ظل ما تشهده المنطقة من متغيرات وتحديات، تواصل المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تنفيذ أولوياتها الوطنية وتطوير خدماتها وتعزيز كفاءة مختلف القطاعات بما يدعم جودة الحياة ويرسخ استلامة مسيرة التنمية.
1: ويحظى العمل التنموي في مملكة البحرين باهتمام متواصل من خلال مبادرات ومشروعات تمتد إلى مختلف القطاعات وتعكس نهجا يقوم على استمرارية الإنجاز وتطوير الأداء والاستثمار في الإنسان.
3: لا تتوقف التنمية عند إطلاق المبادرات، بل تقاس باستمرارية تنفيذها وقدرتها على مواكبة متطلبات المرحلة وتحقيق أثرها في مختلف القطاعات. ومن هذا المنطلق تواصل مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تنفيذ أولوياتها التنموية عبر مبادرات ومشروعات تعكس استمرارية العمل الحكومي وتكامل الجهود ومواصلة تطوير الأداء والارتقاء بجودة الخدمات. وشملت هذه الجهود مواصلة تطوير الخدمات الحكومية والتوسع في التحول الرقمي إلى جانب تنفيذ مبادرات في قطاعات حيوية بما يعزز جودة الحياة ويرفع كفاءة الخدمات، كما امتدت إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ودعم التعاون الخليجي في عدد من المجالات بالتوازي مع الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب والمرأة انطلاقا من قناعة بأن الإنسان يمثل أساس التنمية ومحورها. وتعكس هذه المسارات نهجاً متواصلاً تتبناه مملكة البحرين يقوم على استدامة الإنجاز وتطوير الأداء ومواصلة تنفيذ الأولويات الوطنية بما يعزز جاهزية مختلف القطاعات لمتطلبات المستقبل.
2: هذا واكد سعادة السيد أحمد صباح السلوم عضو مجلس النواب في استضافة سابقة أن مملكة البحرين أكدت من خلال رسائلها الواضحة وفي خضم المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة مواصلتها على تنفيذ أولوياتها التنموية في مختلف القطاعات من خلال الخطط الرصينة والتعاون المؤسسي الصلب.
4: الرسالة الأولى هي أن البحرين قادرة على حماية أمنها ومواصلة البناء في نفس الوقت، يعني هذه أهم رسالة احنا يعني نستفيد منها من هذه يعني الأمور اللي احنا مرينا فيها. فمنذ يعني بداية الحرب والعدوان الإيراني السافر رأينا أن الدولة تعمل في مسارين متوازيين، مسار أمني يحمي المواطنين والمقيمين ويحافظ على استقرار المملكة، ومسار تنموي لم يتوقف أبدا. صحيح. سواء في الخدمات
5: والمشاريع
4: أو الخدمات الصحية أو البنية التحتية أو أيضا تأهيل كفاءات البحرينية.
5: صحيح.
4: يعني وهنا هذه نقطة مهمة أن البحرين يعني لم تسمح للتهديدات الخارجية بأن تفرض عليها أجندة التعطيل أو تدفعها لتجميد أولوياتها، وهذا يعكس أن احنا خلف قيادة حكيمة ومؤسسات عندها الجهازية وفريق حكومي يعني قادر على التعامل مع أكثر من استحقاق في الوقت نفسه.
5: صحيح.
4: وبالنسبة إلى المواطن أيضا أن هذه الاستمرارية يعني تمنحه الثقة بأن مصالحه ومستقبله محفوظان، وأيضا للمستثمر أن تؤكد أن البحرين هي دولة مستقرة ومؤسساتها تعمل بكل كفاءة في جميع الظروف وأصعبها.
1: من جهتها أشارت سعادة الدكتورة جميلة سلمان عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس خلال اتصال هاتفي سابق أن مملكة البحرين تواصل تنفيذ أولوياتها التنموية في مختلف القطاعات ضمن مواكبة المنظومة التشريعية لهذه المسارات بما يدعم كفاءة العمل الحكومي واستدامة التنمية.
6: ما يميز مسيرة التنمية في مملكة البحرين أنها لا تتحرك بمعزل عن الإطار التشريعي، وإنما فعلا تستند إلى منظومة متكاملة

0: قانونية حديثة متطورة توقف جميع هذه المستجدات، سواء كانت على المستوى الوطني أو على المستوى العالمي، ويتم تحديثها بصورة مستمرة. فالسلطة التشريعية في مملكة البحرين بالتعاون وثيق التعاون المتكامل والمستمر مع السلطة التنفيذية برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تعمل على مراجعة وتطوير التشريعات بما يضمن جهازيتها في الوقت المناسب والاستجابة لكل هذه المتغيرات، وهذا يعزز من قدرة الحكومة الموقرة على تنفيذ أولوياتها الوطنية بكفاءة واستدامة. فهذا النهج في بناء بيئة تشريعية متوازنة هي تراعي جميع الأبعاد التنموية وتحافظ في الوقت ذاته على استقرار المنظومة القانونية، وهذا يجعلها ركيزة أساسية لتطوير الخدمات في مملكة البحرين وتسريع فعلا التحول الرقمي وتحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية انسجاما مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية.
1: وخلال اتصالنا هاتفيا سابقا كذا الخبير الاقتصادي والاستراتيجي الدكتور مشعل ناصر الدوادي أن الخطط الحكومية والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير الخدمات ساهم في رفع تنافسية مملكة البحرين وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
2: استمرارية تنفيذ المشروعات التنموية في مملكة البحرين هي ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني من آلة التقلبات الإقليمية والدولية، وهذه نهج يبعث بركام جدا إيجابي قوي للأسواق ويمس جوانب استراتيجية متعددة وكثيرة. إذا بنتكلم طبعا عن تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني فمن خلال امتصاص الصدمات الخارجية اللي هو مواصلة ضخ الاستثمار في المشاريع الكبرى الموجودة في المملكة، تعمل كمصدات اقتصادية تمتص الآثار السلبية حق التقلبات الجيوسياسية وكذلك ضغوط أسواق النفط. تسريع التنوع الاقتصادي الموجود احنا حاليا في مملكة البحرين مثل الخدمات المالية والصناعات التحويلية، السياحة والاتصالات وتقنية المعلومات من خلال خليج البحرين في الفنتك، طبعا هذا يرفع مساهمتها في الناتج المحلي ويقلل من الاعتماد على الإيرادات النفطية. في عندنا ثقة المستثمرين، طبعا إذا بتكلم عن ثقة المستثمرين أهم شيء عندهم اللي هو استمرار في المخطط، يثبت طبعا حق الأسواق وجود رؤية واضحة، وهذا يقلل من عنصر المفاجأة أو تجميد رؤوس الأموال، ويسبب كذلك اللي هو الاستقرار في التنبؤ عند المستثمرين، ويعكس جدية الدولة في تنفيذ التزاماتها.
3: عقدت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين اجتماعا تنسيقيا خليجيا أسيويا عن بعد لمتابعة ومناقشة والتشاور حول آخر مستجدات مقترح إنشاء أمانة عامة مؤقتة للجمعية البرلمانية الأسيوية.
1: وهدف الاجتماع التنسيقي الخليجي الأسيوي لضمان استمرار واستدامة أنشطة الجمعية البرلمانية الأسيوية والحيلولة دون تعطل برامجها واجتماعاتها في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، بما يعكس حرص رئاسة الجمعية على مواصلة العمل البرلماني الأسيوي المشترك بصفة دائمة ومواجهة التحديات التي تعطل مسيرة العمل. وتضمن جدول أعمال الاجتماع التنسيقي الخليجي الأسيوي مناقشة إنشاء وانتقال الأمانة العامة للجمعية لدول الرئاسة، كما تم في الاجتماع مناقشة مقترح فتح باب الترشح لرئاسة الجمعية للعام 2027. أعلن المجلس الأعلى للبيئة بدء سريان قرار حظر صيد أسماك الشنعد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين بواسطة الشباك، ويسمح الصيد باستخدام الخيط فقط لمدة شهرين اعتبارا من 15 من أغسطس الجاري حتى 15 من أكتوبر 2026.
3: هذا ويأتي الحظر في إطار حرص المملكة وجهودها المستمرة للحفاظ على الثروة البحرية وضمان استدامة وحماية مخزون الأحياء البحرية وحمايتها أثناء فترة الإخصاب والتكاثر، مما ينعكس بشكل إيجابي على وفرتها في الأسواق المحلية في فترة الصيد. سجل ميناء خليفة بن سلمان نشاطا ملحوظا في حركة السيارات والبضائع والسفن والحاويات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026.
1: هذا النشاط يؤكد استمرار الحركة التجارية واللوجستية عبر الميناء ودوره في دعم حركة الاستيراد والتصدير وإعادة الشحن.
4: تواصل مملكة البحرين ترسيخ مكانتها كمركز تجاري ولوجستي إقليمي مستندة إلى منظومة متطورة من الموانئ والخدمات الداعمة لحركة التجارة وسلاسل الإمداد.

وفي هذا السياق استطاع ميناء خليفة بن سلمان أداء دوره المحوري في ضمان انسيابية تدفق السلع والبضائع إلى السوق المحلية، بما يعزز كفاءة الحركة التجارية ويرسخ ثقة المستثمرين والمتعاملين في جاهزية البنية التحتية للموانئ البحرينية وقدرتها على مواكبة النمو المتواصل في القطاع اللوجستي. هذا وقد سجل ميناء خليفة بن سلمان خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 نشاطا ملحوظا في حركة السيارات والبضائع والسفن والحاويات، عاكسا حجم العمليات التجارية واللوجستية التي يشهدها المرفق ودوره في دعم سلاسل الإمداد وتعزيز حركة الاستيراد والتصدير. وبحسب الإحصائيات، بلغ إجمالي السيارات المتداولة عبر الميناء منذ شهر يناير وحتى شهر يوليو نحو 9000 سيارة، فيما تجاوز إجمالي حجم البضائع العامة المتداولة 605,000 طن، في مؤشر يؤكد على استمرار وتيرة المناولة ونشاط حركة السلع عبر الميناء. وامتد النشاط إلى حركة السفن، إذ بلغ إجمالي السفن التي استقبلها الميناء خلال الفترة ذاتها 322 سفينة، توزعت بين 177 سفينة بضائع عامة و 127 سفينة حاويات، إضافة إلى 17 سفينة سياحية، بما يعكس تنوع حركة الميناء واتساع نطاق الخدمات التي يقدمها. وتعكس مجمل هذه المؤشرات استمرار النشاط التشغيلي لميناء خليفة بن سلمان ودوره كإحدى الركائز الأساسية لمنظومة النقل البحري والخدمات اللوجستية في مملكة البحرين، بما يسهم في الحفاظ على تدفق السلع

0: الاقتصاد الوطني ويعزز جاذبية المملكة أمام المستثمرين والمتعاملين في القطاع التجاري واللوجستي.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
1: هنا البحرين.
3: أن تبدع يعني أن تكون مهموماً بصياغة تربة يترعرع في مناخاتها الإبداع.
4: ثمة إبداعات في الزمن جاوزت المدى اتساعاً وفاقت الصواري علواً وثباتاً، فخلدت في دهر الحضارات وميضاً أبدياً.
3: الصواري
4: هم أولئك المتفردون الذين يطرزون فضاء الحضارة بالنجوم.
3: الصواري هم من نحتفي بإبداعاتهم في الفنون والآداب والثقافة والعلوم.
4: الصواري
3: هم المبدعون.
4: الصواري
3: الإعداد عبد الله يوسف،
4: التقديم
3: أحلام محمد وعبد الله يوسف، الإخراج جمال القائد.

0: طابت الأوقات لكم بالخير والمحبة أيها الأعزاء، وأهلا بكم تستكملون معنا رصد صارية شعرية عملاقة أصيلة من صوار الشعر في البحرين.
1: مع شاعر الموال حسين بورقبة استمرت رفقتنا في مدى بضعة أوقات مضت، ولما تزل بقية من حياته وتجربته رهن التناول، وها نحن اليوم نواصل ما بدأنا الأسبوع الماضي، حيث انتهينا إلى إيضاح مدى تأثير الشاعر فرج بومتيوح على الشاعر حسين بورقبة من خلال العلاقة الحميمة التي ربطت بينهما، كما بينا نماذج من المواويل في ذلك.

0: نتطرق الآن إلى علاقة أخرى جمعت بين شاعرنا وشاعر مجيد آخر في نظم الموال والتغني به بتمكن واقتدار. إنه شاعر الموال الشهير أحمد لرشود، الذي يرد على موال للشاعر حسين برقوبة بالموال التالي:
1: يا حسين يا حسين، نظمك زعق منه الفؤاد وضاج، ويا حيف خان التساعد بالضمير وضاج. اعلم اعلم انا اخوك، ان جاد الزمان او ضاج، عيب ادور المعاني بالكتب واقرأ، حكم اللفظ صار بيدي مدنها واقرأ.

عقب الفرح يا مرد خلفت بي وقرة، الدمع من مقلتي بل الزجاج وضاج.

كان التغيير القوي والمؤثر في حياتي وشعر حسين بورقوبة، حيث تشاء الأقدار أن يتعرف على شاعر من دولة الكويت هو شاعر الموال الشهير أحمد لرشود عن طريق الراوي مجدا بن يوسف، وبدأ بينهما عهد من التبادل في الموال الأخوي الذي كان كباقة من الورود ينفح أريجها بين بورقوبة والرشود، حيث أن شعر الأخير رصين ويمتاز بالمتانة في العبارة والأسلوب إضافة إلى عذوبة اللفظ، ومواوله التي ينظمها من نوع الزهيري المرغوب فيه والذي يختص بخصائص جيدة وجذابة تميزه عن سائر المواويل. لذلك اضطر حسين إلى مجاراة أحمد لرشود في أسلوبه، مما أحدث ثورة في النظم عنده وتطورا في أسلوبه، وبدأت عناصر ومقومات جديدة تدخل عليه، مما رفع من شأنه بين الشعراء وصار لمواويله القدر الجليل لدى الذواقة والعارفين بمميزات النظم الجيد.

دنياي دنياي لما انجفت منها التساعد ضاج، دنياي لما انجفت منها التساعد ضاج، والحر يوم اشتهر في يوم مر وضاج. كم نافل حاط به صرف الزمان وضاج، مع ذا وعز الوفا ضيم الدهر ناخبه، همه بجوجاي وقوة عظامتي ناخبه، الصاحب اللي نوده بالوفا ناخبه، والغادرة لي جفت صك الضمير وضاج.

يجد صدق الشواهد التي تلفت النظر حقاً، وهي ليست جميع ما تبادله الشاعران، بل الكثير منها قد فقد وفقدت معه باقة عطرة من مواويل المحبة والأخوة بين البحرين والكويت. هناك صعوبة تكمن في إمكانية تمييز مواويل بورقوبة وخاصة القديم منها لاقتراب أسلوبه من أساليب الشعراء البحرينيين الآخرين، ولا ينفرد عنهم بظاهرة خاصة أو أسلوب معين. لذلك فإن استشفاف تلك الخصائص واستجلاءها يتطلب جهداً غير يسير. أما مواويله التي نظمها في الشطر الأخير من عمره فقد تميزت بأسلوب رفيع وعبارات متماسكة ومتينة لها سمات تميزها عن قريناتها، وهي أشبه بالمواويل الشمالية أي الكويتية والعراقية في متانتها وسبكها مع تفاوت في الألفاظ.

حبك بقلبي صبغ صبغ الغميج وجاز مثلك فلا لاقي لي وسط الضمير وجاز ذكرك إلي قوت عن صرف الزمان وجاز حبك بقلبي صبغ صبغ الغميج وجاز مثلك فلا لاقي لي وسط الضمير وجاز ذكرك إلي قوت عن صرف الزمان وجاز لا تظن أنا أنساك لا تظن أنا أنساك وعن شخصك أجيب العذر لولا البحر لولا البحر كان أسند خيل سعدي عذر أطوي الفيافي ولا لي عن وصالك عذر لا حلل الله قطعا في الوصف.

يقول الباحث الأستاذ مبارك العماري في كتابه الذي حققه وجمع فيه مواويل الشاعر حسين برجوبة تحت عنوان شعراء الموال في البحرين، إن التأثير الذي أحدثه أحمد لرشود أو برشود كما يسمى في البحرين على مستوى شعر برجوبة كان ظاهراً وذا قيمة ملحوظة في تطوير أسلوبه ومعانيه وعباراته. ولعلي لا أجانب الصواب حين أقول إن ذلك الشاعر الكويتي أحدث انقلاباً فكرياً في حياة الشاعر البحريني.

0: إذا كان الشطر الأول من حياة حسين برقبة قد تشبع بسمات فرج بومتيوح، فإن الشطر الثاني حتما قد تأثر بدون شك بأسلوب الشاعر الكويتي أحمد لرشود، وإن النقائض والردود التي بدأت في التبادل بينهما أجبرت حسين برقبة على تطوير مستواه ومحاولة رفعه إلى مستوى قرينه.
1: لقد افتقد الشاعر حسين برقبة رفيق دربه وتجربته الشعرية، الشاعر الكبير فرج بومتيوح، لكن تعويض ذلك قد تأسس متينا حين تبلورت علاقة قوية مبدعة ربطت حسين برقبة بشاعر الكويت الكبير أحمد لرشود، حيث نعرج في خضم هذا الحديث كي نستعرض نماذج من النقائض والردود التي دارت بين حسين برقبة والشاعر أحمد لرشود.

0: أن النقائض والردود التي بدأت في التبادل بينهما أجبرت حسين بورقوبة على تطوير مستواه ومحاولة رفعه إلى مستوى قرينه كما ذكرنا. وإذا كان الشطر الأول من حياة بورقوبة قد تشبع بسمات فرج بومتيوح، فإن الشطر الثاني قد تأثر دون شك بأسلوب أحمد الرشود.
1: لعب الشاعران فرج بومتيوح وأحمد الرشود لعبا دورا بارزا في حياة حسين بورقوبة الذي أحزنه فقد الأول، وأحس بفراغ رهيب يملأ حياته وضباب كثيف يلف مخيلته، إلى أن ظهر في حياته ذلك الشخص الكويتي الذي بادله المواويل واستطاع أن يخرجه من كآبته وانغلاقه إلى مجال جديد في عالم الموال، فبدأ في الابتعاد تدريجياً عن مدى تأثير فرج بومتيوح.

0: قال حسين بورقبة مخاطبا الشاعر أحمد لرشود:
1: يا صاح يا صاح، من فرقتك ما يوم قلبي صفى، من عظم نوحي انهتك زبر الحديد وصفى. اي والذي قبل الكعبة وطاف الصفة، الهم بيجار وحمولي قضت وطرها، الهم بيجار وحمولي

0: قضت وطرها. ظليت حيران وشاب من العزا وطرها، غطاني الموح ما نلت الثرى وطرها. يا رب يا رب يا رب تجلي الكدر ويعود وقت الصفا.
1: على موال حسين برقبة السابق رد الشاعر أحمد لرشود بهذا الموال:
0: شيخي بالأفراح دهري بالمزاج وصفا، مصايبي دوم انحل بالحديد وصفا، بحياة من راد بالكعب طواف وصفا. يا حيف دنياي يا حيف دنياي مني هل قضى وطرها، نادى المنادي بضيم رفاقتي وطرها. ظليت حيران أبجي من قضي وطرها، أي خليل أي خليل اصطفيته بالموده صفا.
1: قال الشاعر حسين برقبة مخاطبا أحمد لرشود ومتأملا في تصاريف الزمن وأحواله:
0: ضيم الدهر ضيم الدهر مزعا جوجاي أحمد وبط، كم شخص قبلي وقبلك شال حمله وبط. لا تعمل الدهر لو أبعد بحومه وبط، ضيم الدهر مزعا جوجاي أحمد وبط، كم شخص قبلي وقبلك شال حمله وبط. لا تعمل الدهر لو أبعد بحومه وبط، غدارة غدارة ما وفت كم خان شخص مرد. يا ما لوى مهجتي يا ما لوى مهجتي وبيده مردها مرد. يا رايم النفس يا رايم النفس بحقوق الشجاعة مرد، انظر لكسرة انظر لكسرة كم عام ملكها وبط.
1: قال الشاعر حسين برقبة مخاطبا الشاعر أحمد لرشود الذي رد عليه بموال مفقود:
0: يا زاكي الذات افهم لللفظ وأعلام، قاسم برب الخلق جن الأرض وأعلام، وانا الكنت دوم أدور من الصديج أعلام. يا زاكي الذات افهم لللفظ وأعلام، قاسم برب الخلق جن الأرض وأعلام، وأنا الكنت دوم أدور من الصديج أعلام. حبك بقلبي طبع يا ابن الأكارم علم، يشهد علي ذوات العارفين وعلم، ويصير عيدين ليجه من جنابك علم. أفرح وعيد وانشر بالدروب علم.

بحكم ظروفه الخاصة وجهله بالكتابة، أوكل حسين برجوبة بعض أصدقائه بتدوين مواويله التي ينظمها في دفاتر أو أوراق احتفظ بها عنده، غير أنه

بعد وفاته كما أفاد نجله عيسى، أخذ بعض أصدقائه يأتون إلى منزله يطلبون تلك الدفاتر والأوراق الواحدة تلو الآخر، ومنهم الراوي مجدًا بن يوسف، وتفرق إنتاجه بين شتى الأيادي.

لم نحصل على أي من آثاره تلك، أما المصادر التي وفقنا في الحصول عليها في إطار جمع لهذا التراث، تراث هذا الشعر، فجلها من الجمع الميداني عدا الدفتر الصغير المخطوط وقد عثر عليه لدى السيد عيسى محمد الكويتي، وقد سجل به بعض المواويل والقصائد نقلا عن الراوي المعروف مجدا بن يوسف. في هذا الدفتر الصغير بعض نتاج الشعر حسين برقبة، وقد أرخه كاتبه في شهر ذي القعدة عام 1352 للهجرة.

0: عثر في بعض الكتب المطبوعة على عدد ضئيل من مواويل أحسين بورقوبة، بعضها له وبعضها منسوب له، وعدد منها غير منسوب، وأخرى منسوبة إلى شعراء غيره.
1: الشاعر الشعبي الكبير أحسين بورقوبة كان رجلاً جلداً على مصائب الزمن، قوي العزيمة، متوهج الذهن، نير البصيرة، دمث الأخلاق، لطيف المعشر، رزين الطباع، يتمتع بمزايا الرجل العاقل.
0: أما مظهره الخارجي فقد كان يوحي لناظره بنوعية معيشته البسيطة المنعكسة من ملابسه التي تغطي جسده البادي النحافة والطول، وإن كانت سمة من حزن تعلو صفحة وجهه الأبيض، إلا أن إرادته كانت قوية على تحمل الأرزاء والمصائب.

دهري شك الحال مني ما يرد الفات، دهري شك الحال مني ما يرد الفات، يا من المر يبدي للخليل الفات يرعبك.

الروايب والشحيح الفات. نلاقي لك دوم فعل الغادرة واللعب، دوس المهالك لكسب معيشتك واللعب. يا باغي النصف عوف طروبها واللعب، وقت الطرب وقت الطرب راح بأيام الزمان الفات.

حدثت وفاته في العقد السابع من عمره، وربما تجاوزه قليلاً، والذي عاش نصفه في ظلام فقدان نعمة البصر، وأن لم يفقد معه توقد البصيرة، ونتيجة لتقدم السن وإكثاره من شرب النرجيلة كما يقول ابنه عيسى، طرأت عليه بعض الأمراض، غير أن ألماً في كبده ظل يلازمه، مما تسبب في اعتلال وتدهور صحته شيئاً فشيئاً، حتى وافاه الأجل بالقضيبية التي تعود أن يقضي فيها فترة الصيف عام 1943 للميلاد، عن عمر يناهز 70 عاماً، ودفن في مقبرة المنامة، وقد لحقت به زوجته موضي بعد أعوام قليلة، وذلك في عام 1946 للميلاد. رحمهما الله رحمة واسعة وغفر لهما.

يا صاحب الجود لا تشكي الدهر لمال، الدهر خوان كم شخص رماه مال، يقطع وصاله ويثنيه بالتجافي مال. يا صاحب الجود لا تشكي الدهر لمال، الدهر خوان كم شخص رماه مال، يقطع وصاله ويثنيه للتجافي مال. قبلك أنا يا فتى خلان خلوني، أجوى ضميري وبالحسرات خلوني. هيهات يرجع زمان انفات خلوني، سار وسرنا ولا ظني.

حضارية عملاقة بين الصواري الشعرية الأصيلة على أرض البحرين التي فاقت شهرته حدودها البحرية والبرية إلى الآفاق الرحيبة في الخليج.

0: الإبداع حيثما كان كنا وكنتم،
1: وبقدر هيبة الصواري وشموخ قممها في الآفاق يكون المبدعون في شتى أصقاع الدنيا.
0: وفيما وراء كل عمل بديع يكمن مبدع هو بمثابة الصارية الراسخة.
1: وما الصواري إلا كل أولئك.
0: الصواري.
1: إعداد
0: عبد الله يوسف.
1: تقديم أحلام محمد
0: وعبد الله يوسف.
1: الصواري.
0: إخراج جمال القائد.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: تفنن في إسعاد الآخرين.
0: تذكر إذا أعطيت حب رجع لك الحب، إذا أعطيت احترام وجدت احترام الآخرين لك، قدمت اهتمام وجدت من يهتم فيك، قدمت أموال بارك الله لك في رزقك وزاده لك، قدمت شعور سكينة وتنازلت عن الصراعات راح تشعر بالسلام الداخلي في نفسك وبيئتك وعملك وكل مكان تتواجد فيه، قدمت معروف كبير حصلت عليه بالمقابل، فرشت ضيج الله يا بختك عاد شوف هدايا الله لك. وتذكر أن كل ما ترسله خالص لله لا تنتظر منه أي شيء، وبالتالي تلقائياً ما ترسله يعود إليك، فتفنن في الشيء الذي تريد الحصول عليه من خلال تقديمه.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية للفنان عبد الكريم عبد القادر. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار ما خط.

0: القلم.
1: ما خط القلم.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.

0: بعض الحكماء من العلم ألا تتكلم فيما لا تعلم بكلام من يعلم، فحسبك خجلا من عقلك أن تنطق بما لا تفهم. وقال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وبردها على القلب، إذا سئل أحدكم عما لا يعلم أن يقول الله أعلم.
1: ما خط القلم.
0: تكون الحرب عادلة عندما تكون ضرورية، ويكون استعمال السلاح جائزا عندما لا يوجد أمل إلا في السلاح. نيكولو ميكافيلي.

0: قال أبو نواس: قلت لرجل من البخلاء: لم تأكل وحدك؟ فقال: ليس هذا سؤالا يوجه لي، وإنما السؤال على من أكل مع الجماعة، لماذا يأكل مع الجماعة وليس وحده؟ فعجب أبو نواس وسأله: لماذا؟ فقال البخيل: لأن الأكل مع الجماعة تكلف، والأصل أن تأكل منفردا.
1: ما خط القلم.
0: قال حكيم: لا يغرنكم ظرف الرجل وفصاحته، وإن كان مع ذلك قائم الليل صائم النهار، إذا رأيتم فيه ثلاث خصائل: العجب، وكثرة الكلام فيما لا يعنيه، وأن يعيب على الناس ما يأتي مثله، فإن ذلك من علامة الجاهل.
1: ما خط القلم.
0: قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الجود يكون حال العسر، والصدق يكون حال الغضب، والعفو عند المقدرة.
1: ما خط القلم.
0: الزاهد هو الذي إن أصاب الدنيا لم يفرح، وإن فاتته الدنيا لم يحزن. عبد الله بن المبارك. قال المتنبي: لهوى النفوس سريرة لا تعلم، عرضا نظرت وخلت أني أسلم، لو كان يمكنني سفرت عن الصبا، فالشيب من قبل الأوان تلثم، ولقد رأيت الحادثات فلا أرى يققا يميت ولا سوادا يعصم، والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم.

0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم،
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

بالرغم من كل الأحزان التي سببتها لي، سأبقى أناديك حبيبي. على الرغم من خجلي وكبريائي، أكتب لك، لأن الحب أكبر من الخجل وأبعد عن الكبرياء. أعرف سيحمل رسالتي إليك طير اعتاد نقل رسائل المحبين فقط، وأعرف أكثر أنك ستبعثر بيديك بعصبية كلمات رسالتي، وبرغم الحزن الماطر فيها ستضحك من الأعماق، لأنك استطعت أخيرا أن تكون المنتصر الوحيد. أردد الآن بانكسار، إنك صدقت حين قلت لي ذات مساء: من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. صدقت أيها المنتصر الوحيد، لأنني لن أقول حبيب الأمس وانتهى. ها أنا أقف على مشارف الغد، لأن حاضري مسجون بك، فكيف سيكون المستقبل إلا بك؟ قبل أن أختتم رسالتي إليك، أرجوك توقف عن الضحك قليلا وافهم ما تقرأ. إنما أكتبه ليس حنينا جديدا لملاعب ذكرياتنا، فما مضى قد مضى. جملة واحدة أرددها دوما: حياتي تكتمل بحب ناضج، وأنت هذا الحب. فإن أحسست بحب ناضج تعال إلي.

يا ضحكتي الأولى والأخيرة، لقاؤك لقاء المتاعب ولقاء الأشجان كان فراقك. يا طفلة الجموع، الغيرة نار تحرق نفسها دون سواها. قفي عند كل كلمة تسمعينها، فكلماتي هذه وليدة ثورة نفسية أنت أشعلت فيها الفتيل. نعم هذا أنا، ثائر دفعت عيناك للبوح بمكنون عمر من شباب وجنون. يوم عهدت نفسي على أن أعيش مبتسمة لكل جمال عابر، هازجا لكل لقاءات الفرح، وكأنها حلم ويمضي. كنت أجهل يا صغيرتي أنك ستحطمين سورا بنيته بتصميم الشباب وإصرار قلب يستغيث. ها أنت حقا بكل كبرياء حطمت هذا السور، وكنت به أعتز وأفتخر. لكن الله، هنا الضياع. تريدين حبا ناضجا؟ ليكن يا قدري. أنا اليوم أقول إنك وحدك حكاية، أغرب ما فيها أنك تعيشينها. حكايتك يا صغيرتي أنك حلوة حتى مع ضياع العمر، أنك ذكية حتى أحداث ثورة، أنك يائسة حتى استدرار الدم. يا لهذا الواقع الذي تعيشينه، أمثلك يعرف اليأس والحزن؟ تريدين حبا ناضجا، فليكن لك ما ترغبين، ولست مسؤولا بعد ذلك عما يجري.

0: لندر الآن دفت سفينة الليل إلى اتجاه آخر، إلى كلمات ليست من دفتر قديم.
1: ماذا تقصدين؟
0: جميل أن نفتح من حين لآخر درجاً مهجورة، لكن الأجمل أن نبقى نفكر في الحاضر، حيث نلهث من أجل غاياتنا، إلى حيث يجتاحنا ضباب أزرق أو أسود أو أبيض، والحياة من حولنا تيار جارف، تيار يجرف كل شيء يصطدم به. ولو كان باستطاعة الفرد منا أن يغير مسيرة التيار لتغيرت سنة الكون.

مكتوب على جبيننا أن نسعى، وفي سعينا نبذل الطاقات والجهود. قد نفشل وقد ننجح، لكن علينا ألا نيأس. علينا أن نضع ابتسامة كبيرة لنكمل المسيرة بأمان. فالحياة تبقى لمن يستطيع مواجهة الأنواع والتيار، وهذا التيار لا يجرف إلا ما هو خفيف. أما الصخور التي تتحداه فهي كالجبال التي تشمخ في وجه الأعاصير والأيام.

0: لن ندعي صنع المعجزات، لكننا بالممارسة الحقة لفن الحياة نبقى. إيماننا بالحياة وسنة الكون يكمل وجودنا على هذه البسيطة، ومن سهلت غاياته من الوجود صعب عليه تحقيق مراميها، ومن بسط الصعاب اجترأ على المعجزات. إن الموت في سبيل شيء عظيم له أفضل من الموت سحقا بالتيار.
1: السير ليس سهلا على لحم الأقدام.
0: هذا حق، لذا سأمشي ووجهي دوما نحو الشروق لأكون أول شاهدة إثبات على انبثاق الفجر العظيم.

ويبقى الحب سيد المواقف، وسأبقى أحبك إذ ترفضين. ويبقى الحب صانع المواقف، وسأبقى أحبك إذ تخشعين. ويبقى الحب انتظار المواقف، وسأبقى أحبك إذ تنجرفين. فأنا عاشق فريد في المواقف، وعشقي لك ليس كحب الآخرين.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: ابرز الاخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا اخبارنا الاذاعيه على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة إلى مدينة شباب 2030.
2: ولدى وصول جلالته كان في الاستقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وعدد من كبار المسؤولين والمشرفين على مدينة شباب 2030. وفي مستهل الزيارة تفضل جلالته بالاستماع إلى إيجاز حول برامج ومبادرات مدينة شباب 2030 وما توفره من فرص تدريبية للشباب البحريني وما تتضمنه من مسارات وبرامج تهدف إلى تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم وتعزيز جاهزيتهم للمشاركة في مسيرة التنمية الوطنية. وتم خلال الإيجاز استعراض أبرز مؤشرات النسخة 15 من المدينة التي تضم أكثر من 324 برنامجا تدريبيا توفر أكثر من 10,000 فرصة تدريبية متنوعة بمشاركة 9,635 شابا وشابة إلى جانب 204 شراكات محلية ودولية بما يسهم في إثراء البرامج وتوفير تجارب وخبرات متنوعة للمشاركين. عقب ذلك تفضل جلالته بجولة ميدانية في أرجاء مدينة شباب 2030 اطلع خلالها على المراكز والمسارات التي تحتضنها المدينة.

0: مدينة، ومنها مركز العلوم والتكنولوجيا ومركز الفنون والثقافة ومركز القيادة وريادة الأعمال ومركز الإعلام والترفيه والمدينة الرياضية الصيفية، وما تقدمه من برامج تدريبية وتجارب عملية في عدد من المجالات. كما تفضل جلالته بزيارة منصة الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا، وبزيارة مشاريع التاجر الصغير، حيث اطلع على ما تقدمه المنصة من برامج ومبادرات تهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والمواطنة لدى الشباب، بالإضافة إلى عدد من المشاريع التي يقدمها المشاركون من فئة الناشئين، واستمع إلى شرح حول أفكارهم وتجاربهم في مجال ريادة الأعمال. كما اطلع جلالته على عرض فني قدمته مواهب مدينة الشباب 2030، عكس ما يمتلكه الشباب من مواهب وقدرات، وتفضل جلالته بالسلام على عدد من أعضاء الهيئات الشبابية والمشاركين في برامج المدينة. وبهذه المناسبة أثنى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على النجاحات المتتالية التي تحققها مدينة شباب 2030 منذ انطلاق أعمالها باعتبارها من المبادرات الرائدة، مشيرا جلالته إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص على الالتقاء بالشباب البحريني تقديرا لدورهم البناء في نهضة البحرين وتقدمها، ولتمكين شباب المملكة للمزيد من الإبداع وصقل قدراتهم وتطوير مهاراتهم ليساهموا في خدمة وطنهم وتعزيز مسيرة التطور في البلاد. وأشاد جلالته بالإنجازات المهمة التي يحققها شباب مملكة البحرين وطموحاتهم وحضورهم ومشاركاتهم الفاعلة في مختلف ميادين العمل الوطني، مؤكدا أن يده الله على مواصلة تشجيعهم وتمكينهم وتأهيلهم لقيادة مسيرة التنمية الوطنية من أجل بناء مستقبل لوطننا العزيز أكثر ازدهارا وتطورا. وعرب جلالته عن تقديره للمشاركة الواسعة من الشباب البحريني الطموح في هذه النسخة الجديدة من مدينة الشباب، وبالبرامج المبتكرة والمتميزة التي تقدمها بما يلبي تطلعاتهم، مؤكدا رعاه الله أن الشباب هم ثروة الوطن الأغلى وأساس تقدمه وازدهاره، منوها بدورهم في تعزيز مكانة بلدهم البحرين وسمعتها المرموقة وصورتها الطيبة التي جعلتها محل تقدير واحترام دول العالم كافة. زار سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي معسكر قدها جونيور التدريبي الأول للناشئة المقام في مركز البحرين العالمي للمعارض، حيث اطلع سمو على سير البرامج التدريبية والتجارب الميدانية التي يقدمها المعسكر.
1: وتجول سمو في عدد من ميادين المعسكر وتابع جانبا من التحديات التي يخوضها الناشئة وما تتطلبه من جهد بدني وتركيز وسرعة في التصرف واتخاذ القرار. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن قدها جونيور يتجاوز مفهوم المعسكر التدريبي ليشكل تجربة عملية تمنح الناشئة مساحة لاكتشاف قدراتهم واختبار إمكاناتهم من خلال المواقف والتحديات، مشيرا سموه إلى أن بناء الشخصية يبدأ بمنح الناشئة ثقة والفرصة للتجربة والمواجهة والتعلم. وأوضح سموه أن من أهداف المعسكر أن يتعلم الأبناء منذ الصغر أن التحديات لا تخشى بل تواجه، وأن ثقة بالنفس تبنى بالمحاولة والتجربة وتجاوز الصعوبات، مؤكدا سموه أن قدها جونيور لا يهدف إلى معرفة من يصل أولا فقط، وإنما يسعى إلى أن يكتشف كل مشارك وإمكانات في نفسه لم يكن يدركها من قبل، وأن يدرك أن التعثر في إحدى المحاولات ليس نهاية الطريق وإنما دافع للعودة بصورة أقوى. وأشاد سموه بجهد القائمين على المعسكر وكافة الجهات الداعمة والمساهمة في تنظيمه، مؤكدا أهمية مواصلة تطوير المبادرات النوعية التي تحول طاقات الناشئة إلى إنجاز والتحديات إلى خبرات والطموح إلى استعداد حقيقي للمستقبل. أعربت وزيرة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف سفينة تابعة لشركة أدانوك التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أثناء عبورها منطقة هرمز في انتهاك

0: لكن صارخة للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817.
1: وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها، انطلاقا من عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مؤكدة أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة جزء من أمن مملكة البحرين، مشددة على ضرورة اطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في اتخاذ إجراءات رادعة لتأمين سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومنع القرصنة البحرية وإلزام إيران بوقف الهجمات العدوانية التي تشنها على السفن التجارية وناقلات النفط في مضيق هرمز، وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي ويؤمن أمن الطاقة وإمدادات الغذاء. بحضور سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، قام معالي الدكتور طارق حمد الجلاهمة وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة بدولة الكويت الشقيقة بزيارة إلى مركز المحرك الشبابي النموذجي.
0: وبهذه المناسبة أكدت وزيرة شؤون الشباب عمق العلاقات البحرينية الكويتية وما تستند إليه من روابط أخوية وتاريخية راسخة، منوعة بدور الشباب في البلدين من البلدين الشقيقين في تعزيز هذه العلاقات وترسيخها للأجيال القادمة، ومؤكدة أهمية مواصلة تعزيز التعاون وتبادل التجارب الناجحة بين المسؤولين والجهات الشبابية في البلدين. من جانب عربة، وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة بدولة الكويت عن تقديره لما اطلع عليه من برامج وتجارب شبابية متميزة في مملكة البحرين، مؤكدا أهمية مواصلة تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين الشقيقين بما يسهم في تطوير العمل الشبابي وتعزيز الفرص المتاحة أمام الشباب في البلدين. هذا وطلع معالي خلال الجولة على مرافق مركز المحرق الشبابي النموذجي وما يضمه المركز من مساحات مخصصة للشباب. وخلال الزيارة تم استعراض دور وجهود وزارة شؤون الشباب في مملكة البحرين وما تقدمه من برامج ومبادرات تستهدف تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتوفير بيئة داعمة لمشاركتهم وإبداعاتهم. أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن تمكين الشباب يمثل أولوية في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن تعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات يتطلب تكامل الجهود الوطنية وتوحيد المسارات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص.
1: جاء ذلك خلال ترأس سعادتها الاجتماع الدوري للجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص الذي عقد في مدينة شباب 2030، حيث أكدت وزيرة شؤون الشباب على أهمية مواصلة العمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية بالشباب وتطوير المبادرات والسياسات التي تستجيب لتطلعاتهم وتعزز حضورهم في المجالات التي تسهم في بناء مستقبل المملكة. أكد سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية أن بناء وعي الشباب وتعزيز قدرتهم على التمييز بين المعلومات الموثوقة والمحتوى المضلل يمثلان اليوم أحد أهم مرتكزات حماية الهوية الوطنية وترسيخ الانتماء في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الإعلام الرقمي.
0: جاء ذلك خلال لقاء بعنوان القيادة والوعي في زمن الإعلام الرقمي، قدمه سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي بالتزامن مع اليوم الدولي للشباب الذي يصادف 12 من أغسطس من كل عام وضمن فعالية مدينة شباب 2030. وأوضح الدكتور الرميحي أن المعركة الحقيقية في الفضاء الرقمي هي معركة على الوعي والهوية والثقة، وتتطلب تعزيز الوعي وحماية الهوية وترسيخ ثقة الشعوب بدولها.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 124 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة من 15 من يناير إلى 13 من أغسطس العام الجاري.
0: يأتي ذلك ضمن مساعي مواصلة الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءاتها وتعزيز كفاءة تقديمها للمستفيدين. وفي ظل ما تشهده المنطقة من متغيرات وتحديات، تواصل المملكة بقيادة حضرة صاحب

0: الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تنفيذ أولوياتها الوطنية وتطوير خدماتها وتعزيز كفاءة مختلف القطاعات بما يدعم جودة الحياة ويرسخ استلامة مسيرة التنمية.
1: ويحظى العمل التنموي في مملكة البحرين باهتمام متواصل من خلال مبادرات ومشروعات تمتد إلى مختلف القطاعات وتعكس نهجا يقوم على استمرارية الإنجاز وتطوير الأداء والاستثمار في الإنسان. عقدت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين اجتماعا تنسيقيا خليجيا أسيويا عن بعد لمتابعة ومناقشة والتشاور حول آخر مستجدات مقترح إنشاء أمانة عامة مؤقتة للجمعية البرلمانية الأسيوية.
0: وهدف الاجتماع التنسيقي الخليجي الأسيوي لضمان استمرار واستدامة أنشطة الجمعية البرلمانية الأسيوية والحيلولة دون تعطل برامجها واجتماعاتها في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، بما يعكس حرص رئاسة الجمعية على مواصلة العمل البرلماني الأسيوي المشترك بصفة دائمة ومواجهة التحديات التي تعطل مسيرة العمل. وتضمن جدول أعمال الاجتماع التنسيقي الخليجي الأسيوي مناقشة إنشاء وانتقال الأمانة العامة للجمعية لدول الرئاسة، كما تم في الاجتماع مناقشة مقترح فتح باب الترشح لرئاسة الجمعية للعام 2027. أعلن المجلس الأعلى للبيئة بدء سريان قرار حظر صيد أسماك الشنعد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين بواسطة الشباك، ويسمح الصيد باستخدام الخيط فقط لمدة شهرين اعتبارا من 15 من أغسطس الجاري حتى 15 من أكتوبر 2026.
1: هذا ويأتي الحظر في إطار حرص المملكة وجهودها المستمرة للحفاظ على الثروة البحرية وضمان استدامة وحماية مخزون الأحياء البحرية وحمايتها أثناء فترة الإخصاب والتكاثر، مما ينعكس بشكل إيجابي على وفرتها في الأسواق المحلية في فترة الصيد. سجل ميناء خليفة بن سلمان نشاطا ملحوظا في حركة السيارات والبضائع والسفن والحاويات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026.
0: هذا النشاط يؤكد استمرار الحركة التجارية واللوجستية عبر الميناء ودوره في دعم حركة الاستيراد والتصدير وإعادة الشحن.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: من إذاعة مملكة البحرين العربية نبقى الآن مع هذه السهرة الخليجية للفنان عبد الكريم عبد القادر.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية خليجية بصوت الفنان عبد الكريم عبد القادر من إذاعة مملكة البحرين العربية.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية خليجية بصوت الفنان عبد الكريم عبد القادر من إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية خليجية للفنان عبد الكريم عبد القادر من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية خليجية أخرى، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
0: مدينة من حدائق التاريخ.
2: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة آسيا، تحديداً إلى جنوب الأردن، حيث تقع المدينة الوردية، التحفة المعمارية المنحوتة في الصخر منذ آلاف السنين، وأحد عجائب الدنيا السبع الجديدة، مدينة البتراء. بدأت حكاية البتراء منذ أكثر من 2000 عام، عندما تم بناؤها على يد الأنباط لتكون عاصمة لهم. والأنباط هم عرب من البدو الرحل، قدموا من شبه الجزيرة العربية وشيدوا مملكة عظيمة على امتداد صحراء النقب وسيناء والأردن ومناطق من شمال شبه الجزيرة. وليتوج الأنباط عظمة هذه المملكة، اختاروا موقعاً في الصحراء ممتلئاً بالصخور الوردية العملاقة، وبدأوا ينحتون في هذه الصخور مدينة كاملة بمبانيها وقصورها وممراتها وزخارفها، وباستخدام أكثر الأدوات بدائية كالأزاميل والمطارق. مدينة كاملة منحوتة في الصخر تمثل معجزة حقيقية لكل من يراها، قياساً بالمعارف والأدوات البسيطة التي كان يمتلكها البشر في ذلك الزمان. ظلت البتراء نائمة في قلب الصحراء بعيدة عن أنظار العالم، حتى اكتشفها المستشرق السويسري يوهان بيركهارت عام 1812 للميلاد. ويقال إن هذا المستشرق تعلم اللغة العربية ودرس الإسلام في سوريا ليتمكن من خوض رحلة اكتشاف عن الآثار التاريخية في بلاد الشام ومصر والجزيرة العربية. وعندما كان في طريقه إلى القاهرة، سمع مجموعة من السكان المحليين يتحدثون عن أنقاض خربة في واد ضيق بجبل قريب، فاستأجر مرشداً يقوده إلى تلك الأنقاض، ووقع حينها على هذا الكنز التاريخي

لمدينة البتراء. إذا زرت مدينة البتراء سيستقبلك ممر ضيق يخترق الصخور العملاقة

0: البعيد. تسير في هذا الممر مأخوذاً بجدرانه الصخرية التي تحيط بك عن اليمين والشمال، ومنبهراً بقنوات المياه التي حفرها الأنباط على جانبي الممر، لتلتقط عينك بعدها منظراً أسطورياً لأحد أشهر وأغرب مباني البتراء على الإطلاق، مبنى الخزنة. هذا المبنى المنحوت كلياً في الصخر الذي يقارب ارتفاعه بناية من 13 طابقاً. المبنى الذي اعتقد العرب قديماً أنه يحتوي على كنز ثمين، لكنه في الواقع ليس إلا ضريحاً من أضرحة الأنباط، ودلالة كبرى على تقدم هذه الحضارة العربية القديمة.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين، بيت سيادي،
2: وهو بيت المغفور له أحمد بن جاسم سيادي، أحد أبرز وأشهر تجار اللؤلؤ في البحرين في القرن التاسع عشر، يعد مشهداً من المشاهد المعمارية التي يضمها مشروع طريق اللؤلؤ، شاهد على اقتصاد الجزيرة، وذلك للخصوصية والجمالية التي ينفرد بها البيت من الجانب المعماري، إذ للعابر هناك أن يلحظ الزوايا المميزة للبيت واللمسات المنحنية التي استطاعت أن تكسبه وجهاً تاريخياً مختلفاً.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.

يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع الأفنيوز بالقرب من البوابة رقم 1 من الساعة 10 صباحاً.

حتى الساعة 10 مساء من الأربعاء 19 من أغسطس وحتى الأحد 23 من أغسطس 2026.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا عمك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدرين تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي. هل أنت شخص حقيقي أم لا؟ الإنسان لا يكون شخص حقيقي إذا تصرف تصرفات مصدرها الشعور بالخجل أو النقص أو برمجيات تربوية خاطئة لا تعبر عن ذات الحقيقية ولا مشاعر الحقيقية. فمثلا لما تلبس ماركات عالمية مقلدة تصبح شخص غير حقيقي. عندما تدعي المرض بداعي استعطاف الآخرين فأنت شخص غير حقيقي. عندما تجامل في كلماتك ومشاعرك وأفعالك دائما تجاه الآخرين فأنت شخص غير حقيقي. إذن شلون ممكن نكون أشخاص حقيقيين؟ أولاً الاعتراف. إذا كنت شخص تقوم بهذه الأفعال اللي ذكرناها فعليك أولاً أن تعترف بها، لأن الاعتراف يختصر نصف الطريق لحل جميع المشاكل. ثانياً لا تدخل في المناقشات التي تبرر من خلالها أفكارك ومشاعرك الحقيقية، فقط كن على حقيقتك وافعل ما يشعرك بأنك شخص حقيقي جهراً وليس سراً، لأن بذلك تكون شخص فعلا حقيقي أمام الآخرين. ثالثا نجرب البدء في أفعال أو أقوال أو مشاعر أو أساليب تعبر عن حقيقتنا تكون بسيطة في البداية، نقيس من خلالها ردة الفعل ونتدرج لغاية ما نقدر نحن نقوم بجميع الأفعال اللي ممكن تعبر عن حقيقتنا. رابعا اسأل نفسك شنو راح يصير لو كنت شخص حقيقي، ويمكن فعلا ما راح يصير شيء، كلها تبقى مخاوف وأوهام لا أكثر. خامسا طبق هالتمرين، اكتب الأشياء اللي تعتقد أنك من خلالها شخص غير حقيقي وجزئها. مثلا ما هي المشاعر اللي أقدمها للآخرين وأشعر من خلالها أن أنا شخص غير حقيقي؟ ثانيا ما هي الأفعال اللي أقوم فيها وأشعر فيها أني شخص غير حقيقي؟ ما هي الأفكار، ما هي الكلمات اللي أنطق فيها وأكون شخص غير حقيقي؟ استشعر أنك لا تريد أن تكسب الآخرين من خلال هذه الأشياء اللي ذكرتها، لأنك باختصار راح تكون شخص غير حقيقي بالنسبة لهم. طبقها وراح تكتشف الفرق الكبير اللي راح يحدث في حياتك. واستمع أيضا للصوت الإيجابي. الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك وإخراج فاطمة قنبر.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، علمنا في الحلقات السابقة أن الكذب هو منشأ البلاء في حياة الناس، ومن الكذب الخطير شديد القبح سيء الأثر شهادة الزور. فالأصل في الشهادة أن تكون سنداً لجانب الحق ومعينة للقضاء على إقامة العدل والحكم على الجناه الذين تنحرف بهم أهواؤهم وشهواتهم فيظلمون أو يبغون أو يأكلون أموال الناس بالباطل. فإذا تحولت الشهادة عن وظيفتها فكانت سنداً للباطل ومضللة للقضاء، فيحكم بغير الحق استناداً إلى ما تضمنته شهادة الزور من إثبات، فإنها حينئذ تحمل إثم عدة جرائم في آن واحد. الجريمة الأولى عدم تأديتها لوظيفتها الطبيعية الأولى، وهي إعطاء الحقوق لأصحابها والحكم بالعدل بين الناس. والجريمة الثانية هضم الحقوق وظلم البراء والاستعانة بها على الإثم والبغي والعدوان، وهي تؤدي إلى تضليل العدالة وإشاعة الظلم ومساندة الظالمين، مما يترتب عليه في أحيان كثيرة إلى اعتداء المظلوم على الظالمين لأخذ حقوقه منهم بيده، وبذلك تنتشر الجريمة والثأر بين الناس. وشهادة الزور كالقاضي الذي بيده سلطة القضاء ليحكم بين الناس بالعدل، فيعدل عن العدل ويحكم بالظلم والعدوان اتباعا للهوى والشيطان أو طمعا في عرض زائل وحرام من عرض الدنيا. وهي كالمستأمن الذي يخون من استأمنه، فالزور جريمة مركبة. ولذلك قرن الله سبحانه وتعالى التحذير من قول الزور بالتحذير من الشرك بالله، فقال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والزور هو الكذب والباطل. ومن صفات عباد الرحمن كما قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وروى البخاري ومسلم

0: عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. ومن شهادة الزور ومن الزور تولية الناس الوظائف العامة، وهناك من هو أحق بها وأكفأ من المعينين. ومن شهادة الزور عدم العدل بين العاملين في المصلحة الواحدة والتفريق بينهم حتى في التقارير النهائية. ومن شهادة الزور حضور مجالس الغيبة والنميمة وعدم النهي عنها. ومن شهادة الزور الجلوس مع الذين يخوضون في آيات الله بالباطل ولا ينهاهم عن ذلك أو يتركهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ومن شهادة الزور عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمنكرات التي يراها الإنسان ويقدر على تغييرها بالطرق الشرعية. ومن شهادة الزور الإفساد في البيئة وتدمير مكوناتها دون النهي عن ذلك. ومن الزور مجاراة التيار العام حتى ولو كان مخالفا للحق والصدق. ومن الزور كذلك قول الحق بغية المصلحة الشخصية وتأليب الناس على الأمن والأمان والحق المجرد لله. كل هذا وما يناظره أصل من أصول البلاء في الحياة التي حادت عن منهج الله وما يرضي الله سبحانه وتعالى. أخي المسلم، عليك أن تكتب قول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. حاول الالتزام بهذه الآية بمعناها الشامل الذي وضحنا جانبا منه في الدقائق الماضية، وانظر بعد ذلك مدى الإصلاح الذي أحدثته في حياتك وحياة الناس من حولك. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة الغد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.